بأنت المستعان وأنت نور التائهين. طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبعض.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. يقول المولى عز وجل في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. انتهينا في اللقاء الماضي مما قرره العلماء في المسألة 14 فيما يتصل بالوصية والدين مما ذكر في هذه الآية، ونشرع بمشيئة الله تعالى فيما تبقى من مسألتين في هذه الآية الكريمة. قرر العلماء في المسألة 15 أن الله تعالى لما ذكر تقديم الدين على الوصية تعلق بذلك الشافعي في تقديم دين الزكاة والحج على الميراث، فقال: إن الرجل إذا فرط في زكاته وحجه أخذ ذلك من رأس ماله. وقال أبو حنيفة ومالك: إن أوصى بها أديت من ثلثه، وإن سكت عنها لم يخرج عنه شيء. وتعلق الشافعي ظاهرا ببادئ الأمر، وذلك لأنه حق من الحقوق لزم أداؤه عنه بعد الموت كحقوق الآدميين، لا سيما والزكاة مصرفها إلى الآدمي. ومتعلق مالك أن ذلك موجب لإسقاط الزكاة أو ترك الورثة فقراء، وذلك لأنه يعتمد ترك الكل حتى إذا كان استغرق ذلك جميع ماله فلا يبقى للورثة حق، فكان هذا قصدا باطلا في حق عباداته وحق ورثته. وكل من قصد باطلا في الشريعة نقض عليه قصده، تحقق ذلك منهم أو اتهم به إذا ظهرت علامته، كما قضي بحرمان القاتل من الميراث. أما المسألة 16 والأخيرة في هذه الآية فتتصل بقوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. حيث اختلف العلماء في معناه على قولين، فأما القول الأول فهو أن معناه لا تدرون في الدنيا أنهم أقرب لكم نفعا في الآخرة، وذلك لأن كل واحد من الجنسين يشفع في الآخرة يوم القيامة. وأما القول الثاني فهو أن معناه لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا وأيهم أرفع درجة في الدنيا، وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، والمعنى فيه أنه لو ترك الأمر على ما كان في أول الإسلام الوصية للوالدين والأقربين لم يؤمن إذا قسمت التركة في الوصية حيفة على أحدهم، وذلك لتفضيل ابن على بنت أو أب على أم أو ولد على ولد أو أحد من هؤلاء أو غيرهم على أحد، فتولى الله سبحانه وتعالى بعلمه وأنفذ فيها حكمته بحكمه، وكشف لكل ذي حق حقه، وعبر لكم ربكم عن ولاية ما جهلتم، وتولى لكم بيان ما فيه نفعكم ومصلحتكم، والله أعلم. وننتقل إلى الآية 11 من آيات الأحكام في سورة النساء، حيث يقول المولى عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. حيث قرر فيها العلماء 10 مسائل، فأما المسألة الأولى فتتصل بقراءتها، حيث قرأ لفظ يورث بفتح الراء وكسر

لها وقرئ بتشديدها مكسورة، فإن كان بالفتح فيكون قوله تعالى كلالة حالا من الضمير في يورث، وإذا قرنت بالكسر فمعناه عائد إلى الورثة، ويكون قوله كلالة مفعول يتعدى الفعل إليه وكذلك بالتشديد، وإنما فائدته تضعيف الفعل إليه. أما المسألة الثانية في هذه الآية فتتصل بلغة هذه الآية الكريمة، حيث اختلف أهل اللغة وغيرهم في ذلك على 6 أقوال. فأما القول الأول فهو ما قاله صاحب العين بأن الكلالة هو الذي لا ولد له ولا والد. أما الثاني فهو قول أبي عمرو، وهو أن معناه ما لم يكن من القرابة فهو كلالة. أما المعنى الثالث في ذلك وهو في المعنى الثاني فهو أن الكلالة من بعد، يقال كلة الرحم إذا بعد من خرج منها. أما المعنى الرابع فهو أن الكلالة هو من لا ولد له ولا والد ولا أخ. وبالنسبة للمعنى الخامس فهو أن الكلالة هو الميت بعينه، كما يقال رجل عقيم ورجل أمي. أما المعنى السادس والأخير فهو أن المراد باللفظ هم الورثة والوراث الذين يحيطون بالميراث. أما المسألة الثالثة في الآية فتتصل بالتوجيه فيما سبق من أقوال في معنى الكلالة، فأما القول الأول والثاني والثالث فيعضده الاشتقاق المبين في القول الثالث، ويقرب منه توخي القول الرابع، وذلك لأن الأخ قريب جدا حين جمعه مع أخيه صلب واحدة، وارتكض في رحم واحدة، والتقما ثديا واحدا. وبالنسبة لمن قال بأن معنى اللفظ هو الميت فقد استند إلى بيت من الشعر. أما من قال بأن المراد به المحيطون بالميراث نزع بأن العرب تقول طله للنسب، أي أحاط به، ومعنى سمى التاج إكليلا لأنه يحيط به بجوانب الرأس. قال أبو عبيدة هو الذي لا والد له ولا ولد، وهو مأخوذ من تكلله النسب، أي أحاط به وكأنما سماه بضده كالمفازة. والسليم على أحد الأقوال مما ذكر في هذا اللقاء. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له

كفوا أحد. أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا أيها الإخوة والأخوات في قصة نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام، وكنا قد تحدثنا عن بعض القضايا التي نهى شعيب قومه، والتي ذكرناها فيما مضى أنه نهاهم عن التطفيف في الكيل والوزن، ونهاهم ألا يبخسوا الناس أشياءهم. وتناولنا الحديث في هذا الموضوع في قضية قوم شعيب وقصتهم مع نبي الله عليه الصلاة والسلام. ومما نهاهم شعيب، أي نهى قومه عن قطع الطريق، فقال تعالى مخبرا عن ذلك وهو يقص علينا قصة شعيب، يقول على لسان شعيب ما ذكره القرآن الكريم: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. نهى شعيب قومه عن قطع الطريق، وقطع الطريق هنا المقصود به والله أعلم هو الطريق الحسي والطريق المعنوي. فالطريق الحسي حينما قال: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي لا تجلسوا على كل طريق فيه ممر للناس تتوعدونهم بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم، وتمنعون من يريد المجيء إلى شعيب لسماع دعوة الله. وهذا بيان لقومه ونهي لهم أن يمتنعوا عن قطع الطريق أمام أولئك الناس الذين يريدون أن يأتوا إلى شعيب ليؤمنوا به، فقد كان هؤلاء القوم من الكفار، كانوا يقطعون الطريق ويقفون بوجه الناس الذين يريدون أن يهتدوا على يد نبي الله شعيب. وقطع الطريق هذا أيها الإخوة الطريق المادي، وكذلك كانوا يقطعون الطريق المعنوي كما قال تعالى تتمية للآية الكريمة: وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، أي تبعدون عن دين الله وطاعته من آمن بشعيب بتهديدهم بما يؤذيهم وبما هو ضار لهم إن ظلوا مؤمنين متبعين لشعيب عليه الصلاة والسلام، وتريدون أن تجعلوا دعوة شعيب ذات عوج، تبغونها عوجا بما تأتون به من شبهات باطلة حول هذه الدعوة، وبما تصفونها بما يشينها وينفر الناس عنها، بمعنى أنكم تبثون الدعايات الكاذبة على دعوة شعيب، وشعيب بريء من هذه الدعاية الكاذبة. إذن هو قطع طريق مادي وقطع طريق معنوي، بمعنى أنهم يقفون بوجه الناس ويصدونهم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الإيمان، ويبثون الدعايات الكاذبة والمغرضة والكذب والافتراء في سبيل أن يلتجئ الناس إلى طريق آخر غير الطريق الذي هو طريق نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام. وهذا خطر عظيم أيها الإخوة، ولذلك حذر الإسلام من هؤلاء الذين يقفون في الطرقات ويقطعون الطريق على المرة، سواء الطريق المادي أو الطريق المعنوي. الطريق المادي كثير من الناس ممن يقطعون الطريق، والله سبحانه وتعالى بين في الآية الكريمة بقوله تعالى:

قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. من هؤلاء؟ هؤلاء هم قطاع الطرق الذين يقفون في الطرقات ويمنعون الناس والمارة من المرور في هذه الطرقات، طريق عام، طريق للمارة، طريق للناس الآمنين. كيف تأتي وتقطع هذا الطريق وتعتقد أن هذا نوع من أنواع الحرية، أو تعتقد أن هذا نوع يوصلك إلى مرادك؟ هذا خطر عظيم ينبغي الانتباه له أيها الإخوة والأخوات، بأن هذه القضية، قضية قطع الطريق، هي عادة سيئة وفكرة كانت من أيام شعيب عليه الصلاة والسلام، حينما كان القوم يقطعون الطريق على المارة، لا سيما أولئك الآمنين الذين يريدون أن يصلوا إلى ديارهم أو يريدون أن يصلوا إلى دعوة نبي الله شعيب فيستفيدوا منها. هكذا أيها الإخوة، ومنذ تلك الفترة، والتأريخ يتكرر كما هو معروف لدى الجميع، بين آونة وأخرى، والقوم هم القوم والأعداء هم الأعداء. ينبغي على أولئك أن ينتبهوا، وينبغي على المسلمين جميعا أن ينتبهوا إلى هذه القضية، لأنها قضية خطيرة في دين الله سبحانه وتعالى. قطاع الطرق لا بد أن نقف بوجوههم جميعا، أن ندعوهم إلى الله تعالى، أن ندعوهم إلى التوبة، أن ندعوهم إلى ما يصلحهم، وأن نقف بوجوههم حتى لا يتجرؤوا على عباد الله سبحانه وتعالى. فالناس الآمنة لا يجوز أن يقطع الطريق بوجههم، ولا حتى الطريق المعنوي. والطريق المعنوي أيها الإخوة، حينما يأتي الناس ويرهبون من دعوة الله سبحانه وتعالى، وهم يصدون عن سبيل الله، وهكذا فعل القوم، قوم شعيب أيضا، كانوا من خلال بث الدعايات على دين الله وبث الدعايات على نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام حتى ينفروا الناس منه، حيث استعمل القوم أساليب الترغيب والترهيب في سبيل أن يصد الناس عن دعوة نبي الله شعيب. فما كان منه، من شعيب عليه الصلاة والسلام، إلا أن يستغل دعوة الله تعالى أيضا في الترغيب والترهيب. ولكن الترغيب والترهيب عند شعيب إنما هو ترغيب وترهيب من المولى جل شأنه، حيث استعمل هذا الأسلوب في دعوته إلى الله. من ذلك أنه ذكرهم بنعم الله عليهم وما تقتضيه هذه النعم، هذه كلها من باب الترغيب للدعوة، وما هو واجب عليهم من شكر هذه النعم، وما هو واجب عليهم من طاعة الله سبحانه، كما حذرهم شعيب كذلك من العقوبة التي قد تأتي إليهم من قبل المولى جل شأنه. فقال مولانا جل شأنه في كتابه العزيز، وهو يذكر هذا الموقف بقول الله تعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ومثال آخر أيضا قال لهم شعيب وهو يرغبهم ويرهبهم قائلا: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. شعيب عليه الصلاة والسلام ذكر قومه بالزمن الذي كانوا فيه، أنهم كانوا من قليلي العدد فكثرهم الله تعالى في النسل، وأمرهم أن يشكروا ربهم بذلك: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. أي لا تفعلوا كما فعل أولئك المفسدون في الأرض، لا تفعلوا الإفساد واقلعوا عن الإفساد في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين من قبلكم، فلا تصروا على الكفر وعلى الفساد وعلى عدم الإيمان بنبيكم شعيب، واستجيبوا لدعوته، فإن لم تستجيبوا فقد يصيبكم ما أصاب الكفار من قبلكم، وهم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط، هكذا تحدث القرآن الكريم. ثم قال لهم شعيب: واستغفروا ربكم من ذنوبكم

0: منكم ثم توبوا إليه. ثم قال لهم شعيب كذلك: إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي إني أراكم بخير وسعة في معيشتكم وفي رزقكم، وإني أخاف عليكم أن تسلبوا هذه النعمة، تسلبوا ما أنتم عليه من النعم الكثيرة بسبب عصيانكم لله، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط في الدار الآخرة أيها الناس. وأخذ يتلطف معهم في الدعوة، فقال لهم شعيب وهو يذكرهم بالله سبحانه وبتقواه ما ذكره القرآن، قال ربنا سبحانه: إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. يتلطف بهم ويقول لهم ألا تتقون، عرض رقيق لين هين، إني لكم رسول أمين، تذكير لهم بصفته أنه رسول من الله، ثم يقول لهم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فهو لا يريد منكم الأجر ولا المنفعة ولا المغنم على ما يدعوكم إليه، لأن أجره وثوابه على الله، ما يقوم به من دعوة لكم إنما هو لله رب العالمين، وأنه واجب عليه أن يبلغ رسالة ربه وينصح لهم، وهو حريص على استجابتهم لأنه لا يريد لهم إلا الخير. فأخذ يناقشهم ويجادلهم شعيب، فأكثر شعيب عليه الصلاة والسلام الحوار والجدل مع قومه، كل ذلك أيها الإخوة والأخوات لكي يحملهم على قضية الإيمان وبما جاء به من ربه سبحانه. ولهذا لأنه كان يكثر الجدال مع القوم كان يقال له خطيب الأنبياء، شعيب خطيب الأنبياء. لماذا؟ لحسن مراجعته مع قومه، ولفصاحة عبارته، ولجزالة موعظته. وكان عليه الصلاة والسلام في جداله مع قومه يترفق في كل ذلك، ولكنه كان صريحا معهم فيما ينكره عليهم، ولهذا كان يسمى خطيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنه يدعو ويجادل ويناقش. وكل هذه المناقشات والمجادلات ذكرتها الآيات القرآنية الكريمة، ولو استعرضنا بعض هذه الآيات القرآنية الكريمة لوجدنا ذلك جليا واضحا، والذي سنتناوله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم أن ينفعنا وإياكم بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها.

مولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: العربية
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة طه بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة طه.
2: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح.
1: بسم

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: الأمل هو النافذة الصغيرة اللي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح لك آفاق رحبة في الحياة. تذكر دائماً أن الثقة بالله

0: لا أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

والحقيقة. أحب البحر لأنه يغسل الشواطئ والمدن من الملل والضجر، كما تغسل عيناك الحزن من أعماق نفسي أنت يا بلادي الحبيبة.

قالت لي: لماذا تحب البحر؟ قلت: لأنه يشبهك، يشبه عينيك المسافرتين بين

لم أنتظر في حياتي كلها قطار الأيام، ولا أحببت أن أتوقف عند مفرق من مفارق الزمن من أجل أن يحملني القطار المسافر إلى محطة النجاح. إنما كنت أعمل وأستمر في عملي، مؤمنة أن كل لحظة من لحظات العمل الطيب هي القطار المسافر إلى محطات النجاح والسعادة.

0: قال الطائر الطليق للطائر السجين: تعال يا صديقي لنطير في الغابات البكر، نعانق الأشجار والسماء والحرية.
1: فأجاب الطائر السجين: وهل هناك في السماء وبين الغابات من يعتني بي مثل هذه الفتاة الطيبة؟ أخاف أن أتركها وحيدة فتغرق في الحزن، ويعود يحملني الحب والحنين إليها، فما أعجب الوفاء.

نحن لا نرجع إلى الوراء، والتطور سنة الوجود، لذا ننتظر أن يكون أبناؤنا أفضل منا، فهم الأسهم التي نطلقها صوب الآفاق البعيدة الحدود والمرامي. نطلقها ونقف نتأمل، وبكثير من الفخر نصفق لانتصارات أولادنا في الحياة، وبكثير من السعادة نشعر أنهم يحققون أنفسهم وآمالهم وأهدافهم.

حين يهتف لك ذلك الهاتف البعيد، يدعوك لتتقدم خطوة، لتقول كلمة، لتتخذ قرار، لتفصل في موقف، فلا تتردد.

إنه هاتف البعيد اللامنظور، صوت الوحي الآتي من عالم الغيب، من منابع تعيش عمرنا كله في شوق الوصول إليها.

0: عند بوابة المدينة التقى الفرسان الثلاثة يتبادلون الكلام.
1: قال الأول: أضعت اتجاهي، فهل هناك من يرشدني إلى الطريق؟
0: قال الثاني: حدد لنا أرضك والبلاد التي تقصد.
1: وأضاف الثالث: لو نترافق لسهل علينا تحديد الهدف وإيجاد الدروب الطائعة.
0: ثم تحرك الثلاثة في اتجاه واحد، وكانت أبصارهم تبحث عن أمل بعيد عند مشرق الشمس.

0: وقفت في الحديقة أتأمل نبتة ظلت السبيل ودخلت في حوض فارغ واتخذت شكل الإناء وصارت جدرانه قالبا يجمدها ويحدد امتدادها. ذكرتني ببعض الناس، أولئك الذين يضلون طرق الحرية والشمس والهواء الطلق وتتجه خطواتهم نحو القوالب الجامدة والزوايا المظلمة ويتخذون شكل القالب المحدود الزوايا ويتجمدون.
1: الأيام تأتي والأيام تزول ويبقى ظلها فوق وجودنا، تنغرس آثارها في عيوننا وينزرع ذكرها طي الصدور. أين تمضي الأيام؟ كيف تلفها أمواج البحر الكبير وتحملها إلى القاع البعيد المظلم؟ ونبقى نحن عائمين فوق صفحة المياه تلهينا الأعمال وتغرقنا المشاغل الكبيرة.

0: مهما كانت ظروفك ومهما كانت التحديات من حولك، لا تفقد صبرك. وإن تأخر عليك الفرج فكل عسير إذا استعنت بالله يصبح يسير. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: السواد، ومنه من يحولها إلى ألوان تبعث البهجة والفرح. كل يوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط. اختر ألوانها بعناية واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير. هذا هو الموعد اليومي يتجدد معكم في برنامج صباح الخير يا بحرين، واللي يأتيكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM عبر عديد المحطات واللقاءات والفقرات المتنوعة. صباح الخير شوق.
1: صباحك الله بالخير عبد الرحمن، وصباحكم الله بالخير مستمعينا. دائما نسعد بالتواصل معاكم في برنامج صباح الخير يا بحرين، ويا عسى دائم صباحاتكم تكون جميلة مع استماعكم لمختلف الفقرات الموجودة في برنامج صباح الخير.
0: في همستنا الصباحية لهذا اليوم نستذكر قيمة نبيلة تجسد روح الانتماء، وهي التعاون. حين يتكاتف أفراد المجتمع وتتحد الجهود وتعلو المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، تزدهر الأوطان وتثمر الإنجازات. إن كل عمل صادق وكل مبادرة إيجابية هو مشاركة حقيقية في مسيرة التنمية وتجسيد لمعنى حب الأوطان.
1: فلنجعل من هذا اليوم فرصة جديدة لنشر التفاؤل وتعزيز العطاء والعمل بإخلاص من أجل رفعة وطننا العزيز، ولنجدد عهد الوفاء للبحرين لتبقى دائما رمزا للأمن والاستقرار وموطنا.

0: للخير والنجاح.
1: مملكة البحرين وطن يجمع بين أصالة الماضي وروح الحاضر، أرض احتضنت قيم المحبة والتسامح ورسخت مكانتها بفضل عزيمة قيادتها وإخلاص أبنائها، وهي اليوم تواصل خطواتها بثقة نحو مستقبل أكثر إشراقا، مستندة إلى إرث عريق ورؤية طموحة وشعب يؤمن بأن البناء الحقيقي يبدأ من الإنسان.
0: صباح الخير يا بحرين، صباح الخير يا وطن، صباح يملأه الأمل وتزهر فيه الإنجازات ويظل فيه حب الوطن عنوانا يجمعنا وفخرا نحمله في قلوبنا أينما كنا.
1: مع هذه الانطلاقة الصباحية المفعمة بروح التفاؤل والتعاون والتكاتف بين الجميع، نبعث لكم تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم من الإشراف والمتابعة. تقبلوا تحيات الزميلة نور عبد العزيز،
0: ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي،
1: من الإعداد تقبلوا تحيات حصدوي،
0: ومن التقديم هذه تحايانا دائما نقدمها لكم بكل حب عبد الرحمن بن مطيع وشوق الدوسري،
1: ومن الإخراج يحييكم محمد الحسن.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورساء الحلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا، مثل ما عودناكم في كل صباح ننطلق معكم في استعراض محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم، وكما جرت العادة مع أبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية نقرأها لكم في الشأن المحلي والاقتصادي، من بعدها نعود ونتعرف وإياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في تمام الساعة 7، نكون قد وصلنا مع أولى نشرتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية، من بعدها نعود لمواصلة فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين.
3: حلقة هذا اليوم تحتوي على العديد من اللقاءات المتنوعة. أول هذه اللقاءات يجمعنا مع الأستاذ عبد الرحمن جناحي المنظم في مبادرة التخصصات الجامعية للحديث عن معرض التخصصات الجامعية في نسخته 5، والذي ينظمه فريق بصمة التطوعي بمشاركة نخبة من الطلبة والخريجين.
2: بعد ذلك ستكون لنا وقفة مع الأستاذة إيمان المنصوري منسقة مبادرة نادي تنمية الأطفال والناشئة التابعة للجمعية البحرينية لتنمية المرأة للحديث عن البرامج الصيفية ودورها في دعم المرأة واحتضان الأطفال.
3: نلتقي كذلك مع الأستاذة صبا يحيى الأنصاري

0: مشرفة مركز العلوم والتكنولوجيا في مدينة الشباب، مدينة شباب 2030، للحديث عن مركز العلوم والتكنولوجيا والبرامج التي يقوم بتقديمها.
1: وستكون لنا وقفة مع المهندس حمد إبراهيم بدو، مدير إدارة المشاريع وصيانة الطرق بوزارة الأشغال، وحديث عن افتتاح الجسر العلوي ضمن مراحل مشروع تقاطع مدينة عيسى الشمالي.
0: في فقرة ولاء وتلاحم ستكون لنا أو سيجمعنا لقاء مع الأستاذة جيهان علي الوخيان، أمين سر تجمع الوحدة الوطنية بلجنة مدينة حمد.
1: وأكيد مستمعين دائما ما نسعد باستقبال مكالماتكم مع فقرة مع الناس على 1-7-6-8-4-8-8-8.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: عناوين:
0: أخبار ومقالات صحفية.
1: عناوين:
2: نقرأ معا أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الأربعاء 29 من يوليو 2026، وفي أبرز العناوين: جلالة الملك المعظم يتسلم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد لدى البحرين، وخلال كلمته في احتفال اعتماد السفراء الجدد، جلالة الملك المعظم يؤكد أن دول مجلس التعاون تقف صفا واحدا ومتحدة، نبذل قصارى جهدنا للسيطرة على الأوضاع ومنع أي تصعيد.
3: وزراء خارجية دول مجلس التعاون يؤكدون أهمية ضمان حرية الملاحة في هرمز.
2: بدء مجريات التمرين المشترك درع البحرين.
3: المهن الصحية تعزيز التحقيق من مؤهلات الممارسين الصحيين والحد من التزوير.
2: وزير الداخلية يشيد بالشراكة الاستراتيجية بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.
3: وزير المواصلات والاتصالات يؤكد بأن البحرين تواصل ترسيخ نهج الاستثمار في الكفاءات الوطنية، جاء ذلك خلال لقاءه بمنتسبي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية.
2: الأمين العام لجامعة الدول العربية يؤكد تقديره لدور البحرين المحوري في دعم مسيرة العمل العربي المشترك.
3: المجلس الأعلى للمرأة ينظم لقاء حول أهمية مشاركة المرأة في عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة.
2: تطوير خدمة الإخطار عن إقامة فعالية وتقديم الطلبات إلكترونياً.
3: تطوير منظومة الخدمات البلدية وتعزيز كفاءتها من خلال الحلول الرقمية، جاء ذلك خلال تفقد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة مركز خدمة العملاء عن بعد للخدمات البلدية. وكيل البلديات يؤكد بأن المركز استقبل في الأسبوع الأول من تدشينه أكثر من 1,100 معاملة.
2: سفارة البحرين في اليابان تدعو المواطنين إلى الحذر بعد زلزال قوي وتحذير من تسونامي.
3: ضمن فعاليات مدينة شباب 2030، وزارة شؤون الشباب تطلق معرض ومسابقة عام عيسى الكبير.
2: في ذات السياق نقرأ: وزيرة الشباب خلال جولتها في

0: مدينة شباب 2030 تؤكد أن تنوع البرامج التدريبية ينمي قدرات الشباب ويعزز تنافسيتهم.
1: خلال لقاء شباب برنامج هايبو يوث الأمين العام لمجلس النواب، يؤكد بتوجيهات جلالة الملك المعظم جعلت شباب البحرين صانعا لمستقبله.
0: وزارة البلديات والزراعة تنظم ورشة توعوية في مدينة شباب 2030 عن مبادرة قرم البحرين.
1: وزير العمل وزير الشؤون القانونية يشهد تدشين مركز تدريب مندوبي التوصيل وأربع محطات استراحة دائمة.
0: الأمانة العامة للتظلمات تؤكد لا حاجة إلى الحضور الشخصي لتقديم التظلمات في معظم الحالات.
1: وزارة التربية والتعليم تعلن فتح باب المشاركة في جائزة التعليم المستدام.
0: جمعية البحرين للعمل التطوعي تطلق ملتقى الشباب البحريني التطوعي في 22 من أغسطس.
1: الأوقاف السنية تدعو إلى قصر خطبتي وصلاة الجمعة على 15 دقيقة.
0: وكالة البحرين للفضاء تشارك في ندوة خاصة عن مهمة أكسيوم 4 ومستجدات الابتكار الطبي الحيوي في الفضاء.
1: مستمعينا، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي، وننتقل معكم إلى العناوين الاقتصادية.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
0: في أبرز العناوين الاقتصادية نقرأ: زين البحرين تطلق الجيل الجديد من أجهزة الخدمة الذاتية SSM في جميع فروعها.
1: معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF وبنك البلاد السعودي يوقعان اتفاقية لتقديم برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي.
0: شركة عقارات السيف تعلن نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 من يونيو 2026.
1: الجامعة الأمريكية بالبحرين تمنح 6 طلاب بحرينيين متميزين منحا دراسية كاملة.
0: وزير المواصلات والاتصالات يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة أراميكس.
1: ضمن مؤشر الأداء البيئي 2026، مملكة البحرين تتصدر العالم في خفض انبعاثات الكربون الأسود.
0: بيت التمويل الكويتي يؤكد التزامه بمواصلة استقطاب الكفاءات الوطنية انطلاقاً من إيمانه بأهمية الاستثمار في الطاقات البحرينية.
1: STC البحرين تستعرض أحدث الحلول التقنية والرقمية لوكالة البحرين للفضاء.
0: الهيئة العامة للعقار شريكاً استراتيجياً لمعرض العقارات السعودية الفاخرة في لندن.
1: غرفة التجارة وصناعة البحرين تؤكد إدارة خدمات العملاء تواصل تحقيق مؤشرات أداء متميزة خلال النصف الأول من 2026.
0: وفي آخر العناوين الاقتصادية، تغطية الإصدار 12 من صكوك الإيجار والمرابحة الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين مع الأرصاد.
1: درجات الحرارة
0: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات
0: مع الأرصاد.

0: إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات نتعرف من خلال هذه الإحاطة حول آخر أحوال الطقس في مملكة البحرين. معنا من هناك الأستاذ ياسر العلي. صباح عليك بالخير أستاذ ياسر.
1: صباحكم الله بالنور والسرور وانطبع على السادة المستمعين. أجوانا لهذا اليوم تكون حارة ورطبة أحيانا مع كميات متفاوتة من السحب، الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 قد لكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 ركدة أحيانا بعد الظهيرة. ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام. درجات الحرارة العظمى 42 والصغرى 30 درجة مئوية. الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 30. أعلى ما في ميناء سلمان كانت الساعة 6 صباحا، مدى آخر راح يكون الساعة 5:25 مساء. أدنى جزر عند الساعة 11:50 صباحا، جزر آخر راح يكون عند الساعة 12:05 صباح الغد. شروق الشمس عند الساعة 5:02 والغروب عند الساعة 6:26. أما درجات الحرارة التي سجلت عند الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون دول الخليج العربية كانت كالتالي: المنامة والدوحة 32، الكويت والرياض 31، أبو ظبي 33، وأخيرا كانت في مسقط 39 درجة مئوية. هذه كانت نشرة المتوقعة لهذا اليوم. بالنسبة للأيام القادمة نتوقع استمرار الأجواء الحارة والرطبة، نعم، ومع ظهور بعض السحب أحيانا. أما أن الرياح بتكون خفيفة ومتقلبة الاتجاه، بتكون معتدلة السرعة خلال فترة النهار أحيانا تصل من 10 إلى 15 ركدة، لا يوجد هناك أي تحذير.
0: نعم، كل الشكر والتقدير لك الأستاذ ياسر العلي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، والتحية موصولة لجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي. شكرا جزيلا.
2: إذن مستمعينا نكون قد وصلنا إلى فاصل قصير قبيل نشرة الأخبار، من بعدها في تمام الساعة 7 نكون قد وصلنا وإياكم إلى أولى النشرات الإخبارية الإذاعية في إذاعة مملكة البحرين العربية. من بعدها نعود لمواصلة برنامج صباح الخير يا بحرين.
3: من عمق الحضارة نغمة تعبر فينا في دهاليز التاريخ، قصة نعيش فيها تفاصيل، قصيدة أبياتها اللؤلؤ وألحانها سعف النخيل، وصوتها يصدح في الزمن مهام على موج البحرين. إذاعة البحرين، صوت البحرين.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في احتفال جرى أوراق اعتماد 9 سفراء جدد لدى مملكة البحرين.
2: وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني، وسمو النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الديوان الملكي ومعالي مستشار صاحب الجلالة للشؤون الدبلوماسية وسعادة رئيس المراسم الملكية وسعادة مدير عام العلاقات الثنائية القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في اللقاء التشاوري الذي جمع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عبر الاتصال المرئي.
1: وتبادل أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما بحث اللقاء سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وأكد أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء أهمية مواصلة العمل المشترك وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف. أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلدية والزراعة أن الوزارة ماضية في تطوير منظومة الخدمات البلدية وتعزيز كفاءتها من خلال توظيف الحلول الرقمية والأنظمة المتقدمة.
2: جاء ذلك خلال زيارة سعادته إلى مركز خدمة العملاء عن بعد للخدمات البلدية الذي تم تدشينه الأسبوع الماضي، حيث اطلع على سير العمل في المركز وآليات تشغيله والخدمات التي يقدمها للمستفيدين عبر منظومة رقمية متكاملة. كما اطلع سعادته على القنوات التي يوفرها المركز للتواصل مع المستفيدين، وشملت الجولة الاطلاع على آلية إدارة الطلبات وتحويلها إلى الجهات المختصة ومتابعة إنجازها، إلى جانب مؤشرات الأداء الخاصة بسرعة الاستجابة وجودة الخدمة. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مدينة شباب 2030 تواصل ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى أبرز المبادرات الوطنية المعنية بتأهيل الشباب البحريني من خلال منظومة متكاملة من البرامج التدريبية والتخصصية التي تواكب المتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات.
1: جاء ذلك خلال جولة سعادة وزيرة شؤون الشباب في مدينة شباب 2030 التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين لمتابعة سير البرامج والاطلاع على مخرجاتها، حيث تابعت جانبا من الورش والبرامج التدريبية واطلعت على آليات تنفيذها وما تقدمه من محتوى تدريبي متخصص، إلى جانب لقاء عدد من المشاركين والاستماع إلى آرائهم.

0: بهم حول تجربة تدريبية وما حققته لهم من قيمة معرفية ومهارية. جددت مملكة البحرين التأكيد على نهجها الثابت بشأن أهمية التسوية السلمية للمنازعات، داعية إلى تفعيل أدوات ميثاق الأمم المتحدة للتحرك المبكر بما يدعم جهود الوساطة وخفض التوتر وتهيئة المجال أمام الحلول الدبلوماسية.
1: جاء ذلك خلال كلمة مملكة البحرين التي ألقاها السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الجلسة التي عقدت بمجلس الأمن لمناقشة تعزيز التسوية السلمية للمنازعات. وأعرب المندوب الدائم عن إدانة مملكة البحرين بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية وإغلاق مضيق هرمز وما تشكله من تهديد لأمن دول المنطقة والممرات البحرية الدولية، مشيرا إلى استمرار عدم امتثال إيران لالتزاماتها بما في ذلك مذكرة تفاهم إسلام أباد ومخالفتها للقرار 2817 الذي شاركت في رعايته 136 دولة إلى جانب العديد من القرارات الأممية. كما أكد المندوب الدائم أهمية التنفيذ الفعال للقرار رقم 2788 الذي اعتمده المجلس بالإجماع بمبادرة من باكستان، داعيا إلى الحوار والوساطة وتعزيز التنسيق الإقليمي بما يسهم في خفض التوتر ودعم الحلول الدبلوماسية وصون السلم والأمن الدوليين. طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة إعادة النظر في القرارات ضمن خدمات قطاع القاصرين، والتي تتيح للخاضعين للولاية والقائمين على شؤونهم التقدم بطلب إعادة النظر في القرارات الصادرة بشأن طلباتهم.
0: أطلقت الأمانة العامة للتظلمات بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خدمة تقديم التظلمات الإلكترونية عبر البوابة الوطنية للخدمات الإلكترونية.
1: وتهدف هذه الخدمة إلى سرعة وسهولة إنجاز الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في التظلمات.
0: أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البعينين الأمين العام لمجلس النواب أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لفئة الشباب كان له دورا كبيرا في مشاركة الشباب بفاعلية في صناعة مستقبلهم ومستقبل مملكة البحرين.
1: جاء ذلك خلال لقاء سعادة الأمين العام لمجلس النواب بمجموعة من الشباب المشاركين بالنسخة الثامنة من البرنامج القيادي الوطني هايبو يوث والذي تنظمه جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية ضمن برامج مدينة الشباب 2030، وذلك في جلسة حوارية بعنوان لقاء مع قائد. وأشار سعادة الأمين العام خلال اللقاء إلى أن مجلس النواب برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب يحرص دائما على دعم مختلف المبادرات الوطنية المستهدفة لتنمية المهارات والكفاءات الوطنية للشباب. وثمن سعادة الأمين العام ما يحتوي برنامج هايبو يوث من إلهام وإبداع، معتبرا سعادته البرنامج نموذجا للبرامج الوطنية الفريدة في إعداد القيادات الشابة من خلال توفير بيئة تدريبية متقدمة تجمع بين التأهيل الأكاديمي والتطبيق العملي وتسهم في صقل المهارات القيادية والإدارية وتعزيز ثقافة الابتكار والعمل المؤسسي. صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاما في 4 قضايا منفصلة أدانت فيها 14 متهما بجرائم الانضمام إلى جماعات إرهابية والعمل لمصلحتها بارتكاب أعمال عدائية وإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها.
0: وقضت المحكمة بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد و6 آخرين بالسجن مدة 15 سنة وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى 100,000 دينار مع مصادرة الأموال والمضبوطات. وتعود تفاصيل الوقائع إلى ورود معلومات أكدت تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية صحتها ومفادها انضمام المتهمين إلى جماعات إرهابية تعمل على تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف مملكة البحرين. وفي هذا السياق تؤكد النيابة العامة مضيها في إطار الاختصاصات التي خولها لها القانون في التصدي بكل حزم لكافة الجرائم الإرهابية وملاحقة مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق

0: كل من يثبت تورطه فيها صونا لأمن مملكة البحرين واستقرارها وحماية لمصالحها. صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمين في قضيتين منفصلتين أدانت في كل منهما متهما بارتكاب جرائم تأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة على مملكة البحرين،
1: وذلك على خلفية ما نشراه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تأييدا لتلك الاعتداءات، وقضت بمعاقبة كل منهما بالسجن مدة 10 سنوات وتغريمه 2000 دينار مع مصادرة المضبوطات. وتؤكد النيابة العامة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار القانون، وأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يكون ملتزما بالضوابط القانونية، كما تشدد على أن نشر أو تداول المواد التي تتضمن تأييدا أو تحبيذا أو تبريرا للأعمال الإرهابية يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدة مضيها في تطبيق القانون بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
0: كما صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكما في قضية متهمين ارتكبا أعمال عنف وتخريب تزامنا مع الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن لمدة 3 سنوات وإلزامهما بقيمة التلفيات ومصادرة المضبوطات. وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يرتكب فعلا من شأنه الإخلال بالأمن العام أو تعريض أمن المجتمع واستقراره وسلامة أفراده للخطر.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-755. وأمناكم الله.
1: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
2: عيش يا عمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير،
1: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
1: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
4: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام، عدنا إليكم من بعد ما توقفنا للاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية، والتي كانت في تمام الساعة 7. مع هذه العودة نجدد التحية لكل من انضم إلى الاستماع إلى برنامج صباح الخير بحرين، ونبعث لكم تحايا فريق العمل من الإشراف والمتابعة. تقبلوا تحيات الزميلة نورة عبد العزيز،
1: ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي،
0: من الإعداد حصة الدوي،
1: ومن التقديم هذه تحايانا عبد الرحمن بن مطيع وشوق الدوسري،
0: ومن الإخراج يحييكم محمد الحسن.

الله يا هذا الوطن من قد في حب ارجع من اول ابتدي وازيد في حبك واهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: مستمعينا الكرام، في لقاءات الصباح لهذا اليوم نتعرف على معرض التخصصات الجامعية الذي ينظمه فريق بصمة التطوعي بمشاركة نخبة من الطلبة والخريجين الجامعيين. للحديث عن هذا المعرض المتميز وكيف يمكنه مساعدة الطلبة في رسم مستقبلهم واختيار التخصصات الأكاديمية والجامعات، يسعدنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذ عبد الرحمن جناحي المنظم في مبادرة التخصصات الجامعية. صباح عليك بالخير أستاذ عبد الرحمن.
3: يا مرحبا أخوي، صباح النور.
4: يا هلا ومرحبا أخوي عبد الرحمن. في بداية هذا اللقاء إذا ممكن تعطينا نبذة سريعة عن فريق بصمة التطوعي والرؤية اللي تنطلقوا منها.
3: نعم، في مين هو فريق بصمة التطوعي؟ فريقنا فريق شبابي مستقل، تأسس في 2015، والفريق يقوم بتنظيم يعني مبادرات تطوعية كافة أنواعها.
4: نعم.
3: واللي تكلم

0: من جميع فئات المجتمع، ولكن في السنوات الأخيرة مركزين على فئة الشباب أكثر من باقي الفئات، خلينا نقول من ناحية تطوير وتمكين الشباب البحريني من خلال الفعاليات المتنوعة، ومن أكبرها مبادرة التخصصات الجامعية.
1: نعم، بالحديث عن مبادرة التخصصات الجامعية أو معرض التخصصات الجامعية اللي تنظمونه في نسخته الخامسة، حدثنا عن هالمعرض أخوي عبد الرحمن، على ماذا يشمل من التخصصات المطروحة؟
0: نعم، مبادرة التخصصات الجامعية طبعا هي مبادرة قيمها حاليا النسخة الخامسة، يعني خامس سنة على التوالي الحمد لله، وهي عبارة عن معرض للتخصصات الجامعية يهدف إلى تعريف المقبلين على المرحلة الجامعية بالتخصصات الموجودة في مملكة البحرين وحتى خارجها. المعرض يضم أكثر من 60 تخصص في كافة المجالات بتمثيل طلبة وخريجين من مختلف الجامعات في البحرين وخارج البحرين، ويضم أيضا جامعات تشارك بشكل رسمي معنا. وهالسنة بيكون معنا إن شاء الله أكثر من 13 جامعة مؤسسة تعليمية يقدمون عروض خاصة وحصرية بس حق زوار المعرض في يوم المعرض اللي هو بيكون يوم السبت بإذن الله.
2: جميل جدا. يعني أخي عبد الرحمن، من ضمن البرامج اللي راح يحتويها هذا المعرض جلسة نقاشية وحوارية، أكيد
0: أي
2: ودنا
0: نعم،
2: نتعرف على المحاور الأساسية لهذه الجلسة والهدف اللي تسعون لتحقيقه للزوار من خلالها.
0: اي نعم، الجلسة النقاشية بتكون من قبل مسؤولين من مختلف القطاعات، مسؤولين ومدراء، بيشاركون الزوار خبراتهم واللي يساعد الطلبة المقبلين على الجامعة انهم يتميزون في المرحلة الجامعية. الهدف من الجلسة النقاشية بتكون بعنوان نصائح من المستقبل، تتضمن محاور مختلفة تمكن الشباب من الاختيار والنصائح حق المستقبل، وبيقدمها عدة مسؤولين مثل الدكتور عبد الله العباسي مدير برنامج دراسات الطاقة والبيئة في دراسات، والأستاذ خالد عبد الله مدير الثقافة المؤسسية والتجربة في بوكو انرجيز، والأستاذ إبراهيم التميمي خبير تقييم مؤسسي،
1: نعم
0: مديرة الجلسة الإعلامية فاطمة البلوشي.
1: نعم ذكرت أستاذ عبد الرحمن بأن يعني الفئة المستهدفة بالدرجة الأولى هم خريجي المرحلة الثانوية. هل المعرض
0: نعم،
1: يعني يشمل فئات أخرى ممكن أن تقدم له خدمات أو تقدم له عروض حصرية لزوار المعرض؟
0: اي نعم، هو في البداية المرحلة الثانوية تشمل أول ثانوي يعني كاملة، مو بس اللي التوجيهي. ساعات الناس اللي تفكر في التخصصات اللي هذه تفكر انه والله بس التوجيهي، هو لا بالعكس،
1: خريجي
0: يعني الواحد زين انه يختار من بداية المسار، يعني حتى
1: صحيح
0: في أول ثانوي اللي بيختار المسار العلمي ولا الأدبي أو غيره، هاي كلها بيساعده. وبعد حتى الطلبات في السنة الأولى أحيانا الطالب يغير تخصصه، هاي شيء وارد جدا، فبيفيد هذه الفئتين، خلينا نقول أكبر فئتين يعني إن شاء الله مستفيدة من هاي المعرض. وغير أنه بيكون فيه عروض حصرية بس من الجامعات الخاصة والمؤسسات اللي مشاركة معنا بس في يوم المعرض.
1: نعم
0: إيه.
2: أخوي عبد الرحمن، يعني أكيد السؤال اللي يتراود على أذهان الجميع، متى وين سيقام هذا المعرض وكيف يمكن للراغبين الحضور أو التسجيل فيه؟
0: نعم، طبعا المعرض بيكون إن شاء الله يوم السبت تاريخ 1 أغسطس من الساعة 3:30 مساء ل 9:30 مساء، بيكون في فندق الراديسون بلو المنطقة الدبلوماسية. طبعا الدعوة عامة والحضور مجاني حق الجميع،
1: نعم
0: كل اللي عليهم إن يسجلون عن طريق الرابط في البايو مال انستغرام حسابنا التطوعي، حساب بصمة BA9MAA.BH، وحياهم الله. يعني
1: الله يحييك، وفعلا يعني معرض متميز يتيح المجال لطلبة المرحلة الثانوية مثل ما تفضلت لاختيار تخصصاتهم الأكاديمية. ويمكن تبادر لذهني أخوي عبد الرحمن يعني أثناء حديثك بأن هناك 13 جامعة راح تشارك معاكم في المعرض، هل كل الجامعات يعني من داخل البحرين أم هناك جامعات من خارج البحرين؟
0: الجامعات تقريبا كلها من البحرين،
1: نعم
0: ولكن الممثلين التخصصات في منهم بعضهم يعني مبتعثين من خارج البحرين،
1: ممتاز
0: فهذه بعد بيتيح حق زوارنا في المعرض تجربة، خلينا نقول يعرفون عن تجربة المبتعثين خارج البحرين.

0: وغيرها من الأمور.
1: نعم. إذا يوم السبت الأول من أغسطس في تمام الساعة الثالثة مساء أو الثالثة ظهرا، معرض التخصصات الجامعية يقام لمدة يوم واحد في فندق الراديسون بلو في المنطقة الدبلوماسية. هذه دعوة أيضا من برنامج صباح الخير بحرين للمشاركة في هذا المعرض. تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح للأستاذ عبد الرحمن جناحي المنظم في مبادرة التخصصات الجامعية الذي ينظمها فريق بصمة التطوعي. شكرا جزيلا لك وبالتوفيق.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح. مستمعين.

0: تعد البرامج الصيفية مساحة تربوية وتعليمية مهمة تستثمر أوقات الأطفال والناشئة بما يعود عليهم بالنفع، كما تسهم في دعم الأسرة وتمكين المرأة من خلال توفير بيئة آمنة ومحفزة لتنمية مهارات الأبناء وصقل مواهبهم. وفي هذا الإطار يبرز دور نادي تنمية الأطفال والناشئة في تقديم برامج نوعية تجمع بين التعلم والترفيه وتبني الشراكات التي تعزز الأثر المجتمعي. يسعدنا في هذا اللقاء أن نسلط الضوء على مبادرة نادي تنمية الأطفال والناشئة التابعة للجمعية البحرينية لتنمية المرأة ورسالتها وأبرز برامجها الصيفية ورؤيتها المستقبلية في خدمة الأسرة والمجتمع. معنا منسقة مبادرة النادي إيمان المنصوري. يا هلا ومرحبا فيك.
1: يا هلا أختي شوق أخي عبد الرحمن، صبحكم الله بالخير والنور والسرور، وصبح المستمعين الكرام.
2: صبحك الله بالنور والكرامة أستاذة إيمان، سعداء بالتواصل معك. يا هلا فيك. في البداية بودنا نتعرف بصورة أوفى على مبادرة نادي تنمية، إن صح التعبير اسم النادي، نادي تنمية للأطفال والناشئة، صحيح؟
1: صحيح.
2: نعم صحيح. نعم، ودنا نتعرف على مبادرة النادي والرسالة اللي يقدمها للمرأة وكذلك للطفل. نعم
1: إن شاء الله. سمحوا لي أولا أن أكد لكم أن الجمعية البحرينية لتنمية المرأة وفق لرؤيتها نحو ريادة مجتمعية تنموية مستدامة فاعلة، وأهداف الاستراتيجية اللي تم بنائها على أهداف التنمية المستدامة برنامج عمل الحكومة، تؤمن بأن الإنسان يبدأ من الطفولة وأن كل طفل نمنحه فرصة للتعلم والإبداع. اليوم مستمعينا الكرام، الطفل هو استثمار حقيقي في مستقبل البحرين، علشان كذي نحرص دائما على أن تكون برامج نادي تنمية للأطفال الناشئة مساحة آمنة وملهمة حق أبنائنا، تجمع بين المتعة والمعرفة وتسهم في تنشئة جيل واعي مبدع يعتز بهويته الوطنية ومملكته الحبيبة. من خلال مبادرة نادي تنمية للأطفال والناشئة، هي إحدى مبادرات الجمعية البحرينية لتنمية المرأة، نهدف إلى توفير بيئة تربوية ثقافية آمنة تسهم في بناء شخصية الطفل وتنمي قدراته ومواهبه. ورسالتنا هي إعداد جيل واعي بهويته الوطنية معتز بقيمه يقدر يبدع ويبادر من خلال برامج تجمع بين التعلم والمتعة وتنمية المهارات.
2: نعم
0: جميل جدا أستاذة إيمان، أكيد ودنا نتعرف على أبرز الأنشطة اللي يتضمنها البرنامج الصيفي.
1: البرنامج يضم في الحقيقة أنشطة متنوعة تشمل الورش الإبداعية والفنية، الأنشطة الرياضية والترفيهية، التجارب العلمية المبسطة والقراءة والقصص، وألعاب جماعية ورحلات تعليمية، إضافة إلى الأنشطة الوطنية لتعزيز الانتماء إلى مملكتي الحبيبة. والورش إذا تسمحون لي أكثر لكم بعض الورش اللي تنمي المهارات الحياتية والتواصل والعمل الجماعي.
2: يا ريت.
1: أكثر على سبيل المثال، تسلم أخوي، ورشة صناعة الريزة، ورشة المتحدث الواثق اللي تعطي الطفل الثقة بنفسه ويقدر يتكلم أمام الجمهور بكل طلاقة، الثقافة المالية ونحتاجها وايد مع عيوننا في هالأيام.
2: نعم.
1: ورشة الورشة الزراعة المستدامة، هي شلون يصنعون الصيصهم بنفسهم من الجبس وبعدها يزرعون فيها أساس أنه نعزز عندهم أهداف تنمية مستدامة تكون مملكة الحبيبة دائما خضراء، وبعد يزرعون عقب ما يزرعون فيها أنه يهتمون فيها. ورشة مهارات القرن 21 وورشة الطباعة الملابس.
2: نعم بلا شك بأن يعني إلى جانب دوركم في تنظيم وإدارة البرامج الصيفية أستاذ إيمان، هناك دور كبير ملقى على عاتق الأسرة في دعم نجاح البرامج الصيفية. حرثينا أستاذ على عن دور الأسرة في دعم هذه البرامج وأثرها واللي تعود أكيد بالفائدة على المشاركين. نعم
1: نعم، بلا شك أن الأسرة هي شريك أساسي في نجاح أي برنامج، فلما احنا نقدم البرنامج والوالدين يتابعون اللي تعلمه الطفل اكيد راح يكتسب المهارات مثل ما كان مخطط لها. صحيح. وهم دورهم ان يشجعون الاطفال على تطبيق كل ما اكتسب المهارات في البيت، فاثر البرامج صح اكثر استدامه والتواصل المستمر بين الاسره والقائمين على البرنامج دائما يسهم في تحقيق افضل النتائج.
0: نعم استاذه ايمان، اكيد هناك خطط مستقبليه لتطوير برامج النادي وبناء شراكات مستدامه، ما هي هذه الخطط المستقبليه اذا ممكن تطلعين عليها؟
1: إن شاء الله حبيبتي. دائما نسعى إلى التوسع في البرامج النوعية اللي يحتاجها الأطفال، ونضيف مجالات جديدة مواكبة للعصر مثل الابتكار، الذكاء الاصطناعي، البرمجة المبسطة، وبعد البرامج الوطنية والبيئية والثقافية.

0: الجمهورية، ونبني دائما شراكات مع مؤسسات مختلفة على أساس تقدم لنا برامج تعليمية أكثر تنوع وجودة.
1: نعم، في ختام هذا اللقاء أستاذة إيمان المنصوري، ما هي الرسالة اللي حابة توجهينها للأمهات إلى الأسر الراغبة في تسجيل أبنائها في هذه البرامج عبر برنامج صباح الخير يا بحرين؟
0: تمام، رسالتنا لكل أسرة إن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في أطفالنا وأبنائنا، فكل تجربة تعليمية تكون هادفة تضيف لبنة جديدة في بناء شخصيته شخصيته ومستقبلهم. وأدعو كل أسرة إلى تشجيع أبنائها على المشاركة في البرامج التي تنمي مهاراتهم وتصنع ذكرياتهم وتصنع ذكريات جميلة عندهم، لأن الطفل اللي يتعلم اليوم راح يكتسب قيم ومهارات، وهو نفسه راح يكون شاب القادر على خدمة وطنه ومجتمعه، ولو نحط في أي مركز قيادي راح يؤدي دوره على أكمل وجه.
2: بالفعل أستاذ إيمان المنصوري، منسقة مبادرة نادي تنمية للأطفال والناشئة التابعة للجمعية البحرينية لتنمية المرأة، نتمنى لكم التوفيق بهذه البرامج الصيفية، ونتمنى للمشاركين الاستمتاع أكيد في هذه البرنامج. كل الشكر لك.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات
2: تنظم الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للإتجار بالبشر. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير بصوت مروة عبد الجواد من الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية.
3: بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، نظمت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ورشة عمل بعنوان جريمة الإتجار بالأشخاص وجهود مملكة البحرين لمكافحتها وحفاظ مملكة البحرين على مكانتها الدولية ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام الثامن على التوالي. وحول ذلك حدثنا الرائد يوسف محمود جمال، رئيس شعبة مكافحة الإتجار بالبشر بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.
4: نظمت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ورشة عمل بعنوان جهود مملكة البحرين في مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص والمحافظة على مكانتها الريادية لمدة 8 سنوات على التوالي، بمشاركة وحضور متحدثين من اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وكذلك مشاركة عدد منتسبين الجهات الحكومية الأخرى. وقامت الإدارة مكافحة الإتجار بالبشر بالمشاركة في هذه الورشة عن طريق الحديث عن جهود وزارة الداخلية في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر.
3: تضمنت الورشة أوراق عمل قدمها عدد من المختصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين، حيث استعرضت هيئة تنظيم سوق العمل جهودها في مكافحة هذه الجريمة، وهو ما بينه الأستاذ سعود عبد الله يتيم مدير إدارة الحماية والتظلمات بهيئة تنظيم سوق العمل عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
5: ورشة اليوم العالمي للإتجار بالأشخاص نتكلم فيه عن جهود أعضاء اللجنة الوطنية في مكافحة هذه الجريمة. جهود الهيئة بالأخص ترتكز على 3 محاور، هي محور الحماية والوقاية والملاحقة القضائية. الملاحقة القضائية الهيئة لها دور فعال في مساندة جهات إنفاذ القانون متمثلة بوزارة الداخلية والنيابة العامة، في حيث محور الوقاية تقوم الهيئة ببرامج توعوية عديدة بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات والإجراءات المصممة بشكل وقائي لحد من وقوع العمالة الوافدة في ظروف استضعاف قد تقعهم كضحايا في جريمة الإتجار بالأشخاص.
3: كما بيّنت الأستاذة شهلاء بدوي أخصائي أول المشاريع بالمنظمة الدولية للهجرة عن شراكة المنظمة مع مملكة البحرين من خلال المبادرات العملية والمستدامة.
6: اليوم استعرضنا بإيجاز الجهود المبذولة لمكافحة الإتجار، وسلطنا أيضا الضوء على الشراكة القائمة بين المنظمة الدولية للهجرة والجهات الوطنية. كمان استعرضنا شعار اليوم العالمي للإتجار للمنظمة لعام 2026، وهو محاصرون خلف الاحتيال، والذي يركز على الإتجار بغرض الإكراه على ارتكاب الجرائم والعمل الجبري في عمليات الاحتيال المالي عبر الإنترنت. ومما لا شك فيه أن استمرار البحرين في تحقيق تصنيف الفئة الأولى يعكس التزامها المستمر وإحرازها تقدم في مختلف جوانب مكافحة الإتجار بالأشخاص، وقد تحقق هذا التقدم بفضل التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بما في ذلك الجهات المختصة بإنفاذ القانون وإدارة شؤون العمل. وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة التزامها بمواصلة دعم حكومة مملكة البحرين في تحقيق أهدافها الاستراتيجية لمكافحة الإتجار من خلال تعزيز جهود الوقاية والحماية والشراكة.
3: ويعكس استمرار مملكة البحرين في تحقيق تصنيف الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية التزامها المتواصل بمكافحة الإتجار بالأشخاص وتعزيز حماية حقوق الإنسان وفق أفضل الممارسات الدولية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. محطات
2: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات

0: افتتحت وزارة الأشغال في يوم الجمعة 24 من يوليو الجاري الجسر العلوي ضمن أولى مراحل مشروع تقاطع مدينة عيسى الشمالي. وللحديث بصورة أوفى عن هذا المشروع الحيوي نستمع إلى هذه المداخلة بصوت المهندس حمد إبراهيم بدو مدير إدارة المشاريع وصيانة الطرق بوزارة الأشغال.
1: بداية أشكركم على هذه الاستضافة ويسعدني أن أكون إياكم للحديث عن الافتتاح المرحلي لمشروع تطوير تقاطع مدينة عيسى الشمالي الذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الأشغال لتطوير شبكة الطرق وتحسين انسيابية الحركة المرورية في المملكة. فالحمد لله افتتحنا الجسر العلوي المشروع اللي يمثل مرحلة رئيسية من مراحل التنفيذ، وتم فتحه أمام الحركة المرورية بعد استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة به. هاي يتيح لمستخدمي الطريق الاستفادة من الجزء المنجز، وكذلك يعني يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية. طبعا الجسر يتكون من 3 مسارات في كل اتجاه على شارع الشيخ سلمان عند تقاطعه مع شارعي عمان وسلماباد لتوفير حركة حرة على امتداد الشارع دون توقف. هذا الأمر الذي إن شاء الله سيسهم في تخفيف الازدحام وتحسين زمن الرحلة، خاصة يعني خلال ساعات الذروة. إن شاء الله بالتوازي مع ذلك تتواصل الأعمال يعني في بقية أجزاء المشروع حسب البرنامج الزمني المعتمد، اللي هي تشمل استكمال تطوير التقاطع على المستوى الأرضي الذي إن شاء الله سيدار بإشارة ضوئية مع توفير دوران عكسي حر في الاتجاهين على شارع الشيخ سلمان، وكذلك يشمل نطاق العمل أعمال تصريف من الأمطار والرصف والتشجير والتجميل إلى جانب استكمال متطلبات السلامة المرورية وغيرها من الأعمال. عند الانتهاء من المشروع إن شاء الله بالكامل سترتفع الطاقة الاستيعابية للتقاطع إلى أكثر من 22,000 مركبة في الساعة، مما يعزز كفاءة شبكة الطرق ويحسن الربط بين عدد من المناطق الحيوية المحيطة بالمشروع. وفي الختام حابة أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى المواطنين والمقيمين ومستخدمي الطريق على تعاونهم وصبرهم خلال فترة تنفيذ أعمال المشروع.

0: البحرين، صوت البحرين مع الناس.
1: نسمع صوتك ونوصل رسالتك.

0: مع الناس.
1: مستمعين على 1-7-6-8-4-8-8-8 نستقبل اتصالاتكم في فقرة مع الناس، وناخذ أول اتصال. ألو صباح الخير.
2: ألو صباح الخير أختي، كيف الحال؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله بخير، أنت شلونك من معنا؟
2: الله يحفظك. الحمد لله. جعفر ياك محمد حسين.
1: تفضل أخوي.
2: زاد الفرصة. أنا موضوع على موضوع الإسكان أختي، ومناشرة أمن الرميحي، ساعة الوزير أمن الرميحي ورجالات الملك الله يحفظه وطول عمره، الشيخ سمو الشيخ ناصر. الشيخ أختي، موضوع الإسكان، أرض أخوي، عندي أرض أخوي توفى من سنة 2000.
1: إيه نعم.
2: زين حين أمر أولاده قصر، راح زين حين يوم من ابنيها اللي قلت مسحوبة من سنة 2015، حين ما عطوهم مناشدة، ما عطوهم إشعار ولا شيء، حين كبروا الأولاد بنبني لهم الأرض.
1: زين هم شلون سحبوها؟ شنو؟ هل أنتوا راجعتها والوزارة؟ هل أنت
2: راجعت الوزارة؟ ما في فائدة، حولنا على قسم اللي هو شؤون قانونية، وقانونيين لخدمات الزباين يقول لك الموضوع فوق على نسيم الجبل، نسيم الجبل يقول لك راحت قسم الأراضي الاستشارات هناك اللي هو قسم الأراضي البحوث. أنا ستوني أنا طالع من الإسكان شهرين ثلاثة ما منهم فائدة، يعني ما شو إيجابي، يعني لازم نقابل الوزيرة، يعني ما يصير يسحبوها من الطريق ولا أعطوهم بيت بأرض تنسحب. يعني
3: عفوا
2: ايتام ورثه، يعني
3: عفوا اخوي محمد، يعني هل تم يعني ايضاح السبب لكم عن سبب سحب القسيمه؟
2: ما اعطونا اي شعار، احنا ما بنبنيها لهم، قالوا مسحوبه.
3: نعم
2: وهذه ارض ورثه، يعني ايتام صغار عندهم كنا بنات صبيان.
1: وهل هناك
2: كان يعني قصر الرجال توفى ومرض بالعنايه، توفى الرجال. انزين الحين اولاده في سنه 2000 اولاده كلهم صغار قصر، الحين كبروا نبنيها لهم.
3: نعم.
2: زين شلون تنبنى هي وهم قصر في سنه 2000؟
3: صحيح.
1: نعم اخوي محمد، ان شاء الله الاخوه في وزاره الاسكان راح توصلهم الرسالة، وإن شاء الله تلقون الحل المناسب لهذه المشكلة.
3: أيضا ناخذ هذا الاتصال. ألو صباح الخير. ألو السلام عليكم.
4: ألو.
3: يا هلا صباح الخير أختي، تفضلي من معانا.
4: صباح الخير، معكم أم محمد.
3: أم محمد.
4: إيه.
3: نعم فيك يا هلا ويا مرحبا فيك ام محمد،
4: ان شاء الله
3: الله يطول عمرك.
4: اشكركم اول شيء على البرنامج،
3: واجبنا الله يسلمك،
4: وتواصلكم مع الناس وتشوفون ايش اللي عندهم. وهاي بعد بثاني اتصال لي بالاذاعه عندكم.
3: نعم.
4: ورسالتي موجهه حق وزاره الاسكان. نشوف عن طلبنا.
3: اي نعم.
4: سنه طلبنا صار لنا اكثر من 20 سنه.
3: سنه كم طلب؟
4: 2006.
3: 2006.
4: 2006.
3: نعم بالضبط. نعم. 20 سنة. نعم.
4: وما شاء الله يعني عيالك كبروا.
3: الله يحفظهم.
4: وما عندي مكان.
3: نعم.
4: الله يحفظك. وعايشين في بيت أهل زوجي في حجرة وحمام الله يعزك. يعني وضعنا كلش حرج.
3: نعم.
4: يعني بنتي عمرها 20 سنة وانت أرقد.
3: الله يحفظك.
4: وعندي ولد عمره 17 سنة وني أرقد. يعني كلنا نرقد في حجرة واحدة.
3: متى آخر مرة أم محمد رجعت الوزارة؟
4: والله كل مرة نرجعهم، وغير أن اللجنة من الإسكان ياتنا البيت وكشفت وشافت وضعنا.
3: نعم.
4: وما في رد.
3: في أي منطقة الله يسلمك أنتي الطلب ما رجع؟
4: خليج توبلي.
3: نعم العاصمة يعني.
4: خليج توبلي.
3: إيه يعني
4: لا. مدينة عيسى، في مدينة عيسى.
1: إيه.
3: العاصمة. نعم، يعني المشاريع الإسكانية.
4: إيه
3: نعم، المشاريع الإسكانية التابعة لمحافظة العاصمة. نعم.
4: وراضين في أي مكان. بيعطونا في الحد، بيعطونا في سترة، بيعطونا في الشمالية اللي يكون.
3: نعم.
4: بس
3: نعم.
4: يعطونا أي مكان، بس يعني وين عيالي متشتتين
3: آخر
4: صراحة. يعني
3: آخر مرة محمد مسامحة، آخر مرة كلمت الوزارة أو تواصلت معاهم شنو كان الرد؟
4: اتصلت فيني واحدة وخذت بياناتي وقالت لي إن شاء الله بنشوف لكم يعني أجرب وقت ومكان مناسب وبنخبرك.
3: نعم.
4: هاي تقريبا أنا صالي من كم شهر 12 يوم.
3: نعم.
4: اتصل على الإذاعة.
3: نعم.
4: وما في رد بعد.
3: وطلبكم الله يسلمك حق وحدة إسكانية،
4: وحدة سكنية.
3: نعم.
4: يعني إيش كثر أنا راجع يعني.

0: نخلي الوزارة تمسكهم ما نخليها. فكل مرة يقولون طلبكم تسوى يعني لي حين 20 سنة شلون طلبني؟
1: لا 2006 بالضبط 20 سنة احنا في 2006
0: 20 سنة وأقول لك عيالك كبروا عندي ولد واحد وني يعني اللي يرقد ويا جدته واللي يرقد ويانا واللي يرقد في الصالة ما عندي
1: الله
0: مكان
1: يحفظهم إن شاء الله. حمام
0: عندي
1: إن شاء الله الرسالة واضحة أم محمد وإن شاء الله يعني تلقى التجاوب من المختصين من وزارة الإسكان. للأمانة يعني دائما متجاوبين مع ما يطرح في برنامج صباح الخير يا بحرين، وإن شاء الله يعني هذه المناشدة تصل إلى المختصين في الوزارة. شكرا جزيلا لك يا أم محمد وعلى ثقتك في البرنامج.
0: شكرا.

0: في فقرة ولاء وتلاحم لهذا اليوم نسلط الضوء على فعالية وطنية نظمتها لجنة مدينة حمد بجمعية تجمع الوحدة الوطنية تحت عنوان استمرارية الولاء والعهد. للحديث بصورة أوفى عن هذه الفعالية الوطنية يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة جيهان علي الوخيان، أمين سر جمعية تجمع الوحدة الوطنية بلجنة مدينة حمد. صباحك بالخير أستاذة جيهان، وسعداء بالتواصل معك.
1: يا هلا، يا صباح الخير، صباح النور.
2: يا هلا ومرحبا فيك أستاذة جيهان. في بداية هذا اللقاء، ما هي الرسالة الأساسية اللي أردتم إيصالها من خلال تنظيم هذه الفعالية، فعالية استمرارية الولاء والعهد في هذا التوقيت بالتحديد؟
1: يا هلا، صباح الخير أخواني الأعزاء، وصباح الخير على جميع المستمعين الأحباء مواطنين مملكة البحرين.
0: يا هلا ومرحبا فيك.
1: في البداية اسمحوا لي أني أتقدم لكم بالشكر والتقدير على هذه الاستضافة الكريمة، وهي طبعا مو غريبة عليكم، واللي اتيح لي إن شاء الله فرصة أني أنا أتكلم عن فعالية استمرارية الولاء والعهد. وهذه الفعالية ما كانت مجرد مناسبة وطنية، بل هي رسالة وفاء وانتماء لمملكة البحرين من شعبها الوفي.
0: نعم.
1: ولقائدنا صاحب السمو صاحب الجلالة، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم، وأيضا لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، إيمانا منا بأن قوة البحرين كانت وستبقى دائما في وحدة الشعب والقيادة. أؤكد على الدور الكبير لتجمع الوحدة الوطنية، الطرح الوطني الذي حمل منذ تأسيسه رسالة الدفاع عن وحدة البحرين والمحافظة على أمنها واستقرارها، ترسيخ القيم المواطنة الصادقة، وهذا الشيء طبعا معروف ونفتخر فيه وتأسسنا عليه. أيضا قادة التجمع اللي أسسوا فينا هالشيء، مقدمتهم الشيخ عبد اللطيف المحمود وأخونا الرئيس التجمع السابق الأخ عبد الله الحويحي، وجميع نساء ورجال تجمع الوحدة الوطنية دائما حاضرين ودائما متأهبين ودائما موجودين في جميع الفعاليات، سواء فعالية استمرارية الولاء أو أي فعالية فيها نصرة وعزة لهذا الوطن.
0: نعم. بودنا أن تضعين أستاذة جيهان يعني على أهم فقرات وفعاليات هذا البرنامج، برنامج استمرارية الولاء والعهد، الكلمات التي قدمت في هذه الفعالية، المشاركة الإعلامية، وكذلك يمكن يعني هذا التنوع في الطرح الذي أسهم في تجسيد قيم الولاء والتلاحم المجتمعي خلال هذه الفعالية. نعم
1: طبعا، اسمح لي أول شيء أن أخوي الكريم أن إحنا الهدف الأساسي اللي إحنا قمنا فيه بهذه الفعالية، وهو مو غريب على جميع المعروف للجميع، التحديات الكبيرة اللي تعرضت لها مملكتنا.
0: نعم.
1: والعدوان الغاشم من العدو الإيراني، وهذا فرض هذه التحديات جعل على عاتقنا مهمة رص الصفوف مرة أخرى وإعلان

0: التأييد التام والكامل لقيادتنا الحكيمة. دائما نلتف حول حضرة صاحب الجلالة بكل ما يأمر به. احنا حبينا ان يكون في تنوع في البرنامج.
1: نعم.
0: من الناحية الإعلامية، الكلمات الوطنية.
1: نعم.
0: والشعر ايضا.
1: نعم.
0: علشان نقدر احنا نخاطب الجميع، نوصل للعقول ونوصل للقلوب في آن واحد. فتشرفنا بحضور كبير ومن سعادة النواب ومن الإعلاميين ومن الجمعيات، سواء الجمعيات السياسية والجمعيات الاجتماعية ومن المجالس الأهلية والجمهور.
1: نعم.
0: يعني كنا فخورين جدا تلك الليلة وإحنا نشوف التنوع بالنسبة للجمهور، بالنسبة للمشاركين. كان المشاركين حضرت لنا الأستاذة القديرة الإعلامية نسرين معروف وأتحفتنا بكلماتها الوطنية.
1: نعم.
0: أستاذ عصام الخياط الرجل الوطني.
1: نعم.
0: حضر لنا الشعراء أستاذنا الكبير إبراهيم الأنصاري اللي ما قصر ولامس القلوب بكلماته المعبرة، الدكتورة منيرة السبيعي اللي كل كلمة انطقت فيها كانت تنبض بالحب والوطنية لهذا الوطن.
1: نعم.
0: فإحنا حاولنا أن يكون برنامجنا متنوع. أيضا أستاذ إسحاق الكوهجي وأيضا كلمات رئيس التجمع المهندس نضال الشومري كانت تبين مدى موقف كل مواطن بحريني وحتى المقيمين من حبه وانتمائه لهذا الوطن، وإصرارنا على توحيد صفوفنا دائما وأبدا.
1: نعم.
0: فكل واحد بطريقته وبأسلوبه وبكلماته حاول أن يعبر ويوصل فكرته. الله يطول عمركم
1: وعمرك إن شاء الله. بالفعل أستاذة جيهان وزميلتي شوقي أيضا، يعني هذا التنوع في الضيوف، وسواء يعني من إعلاميين زملائنا أستاذة نسرين زميلتنا عبد الله، وكذلك يعني الأستاذ عصام الخياط ونخبة الشعراء المتميزين اللي نفخر بمشاركتهم. نعم. عبد الكريم، أستاذ إبراهيم الأنصاري ودكتورة منيرة السبيعي، حقيقة مجموعة مميزة من المتحدثين ومن الإعلاميين والشعراء اللي يعني أسهموا في تجسيد قيم الولاء والتلاحم المجتمعي تحت راية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
2: نعم أستاذة جيهان، يعني اليوم هذه الفعالية جاءت بتنظيم من لجنة مدينة حمد، أكيد هناك دور تلعب اللجان المنطقية في تعزيز المناطقية في تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي وترسيخ المبادرات الوطنية على أرض الواقع، ف كلمينا عن دور اللي تلعبه اللجان.
0: طبعا الله يطول عمرك. في البداية تجمع الوحدة الوطنية حريص على التواصل طبعا مع جميع مناطق البحرين.
2: نعم.
0: فإحنا عندنا عدة لجان مناطقية ما تقتصر فقط على لجنة مدينة حمد، مع أننا فخورين إحنا بالعمل الذي تم من قبل لجنة مدينة حمد، ولكن عندنا أيضا في المحرق، عندنا في الرفاع، عندنا عدة لجان يعني في مناطقية.
2: في جميع المحافظات. نعم.
0: طبعا، وإحنا عندنا خطة استراتيجية للتجمع. هذه الخطة الاستراتيجية يتم التخطيط فيها لها عمل هذه اللجان. وطبعا العمل الوطني من قبل هذه اللجان ما يقتصر على المناسبات ابدا، ولكن هو عمل مستمر ومسؤوليه احنا نحس انها مسؤوليه مشتركه يعني بيننا وبينهم. ونحاول دائما ان نرسخ قيم المواطنه طبعا، وننظم المبادرات اللي تعزز اهم شيء عندنا الهويه الوطنيه، ونستهدف ايضا اللي هم الشباب والأجيال القادمة علشان نرسخ أكثر وأكثر الولاء والانتماء. وإن اللجان لازم تكون شريك فاعل سواء كانت بين المواطن وأيضا تجمع الوحدة الوطنية، لأن هذه الثقافة والوحدة والتلاحم المجتمعي ما تي بيوم وليلة، ما تي إلا بعمل مستمر، بحيث أن تكون في ثقة بين أبناء الوطن وبين المؤسسات الوطنية. وطبعا احنا نكون عندنا الوعي ومتأكدين ان هذا التماسك وهذا الوعي من قبل سواء الجمعيات والمواطنين

0: وإحنا فخورين بالوعي الكبير من المواطنين، يعني جميع الفئات إحنا قريبين منهم ونشوف الوعي خاصة في الأزمة اللي إحنا فيها، فهم فعلا السند الحقيقي للقيادة والسند الحقيقي للوطن، وهم الداعم الأول سواء لرجال قوة الدفاع البحرين أو وزارة الداخلية والحرس الوطني جميع الأجهزة الوطنية. يعني لما إذا أذكرك أختي الفاضلة، ويعني إحنا نكره الحديث ولكن مجبرا أخاك لبطل، يوم ما صارت بداية الأحداث السابقة للعدوان الغاشم، وكانت في ملاجئ، صدقيني هب جميع المواطنين كبارا وصغارا، متقاعدين شباب، الجميع هب لنزة الوطن. ويوم ما كان تم الإعلان عن منصة التطوع، العدد ما كان لا 10 ولا 20 ولا 30 ألف، الأعداد كانت كبيرة.
1: صحيح.
0: والجميع سواء مواطنين أو مقيمين كانوا محبين لخدمة هذا الوطن. وإحنا متأكدين جميعا إن الجميع يفدي هذا الوطن ويفدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه بدمه وبماله وبالعيال وكل شيء غالي عندنا. وهذه حقيقة أنا أنقلها لأن لامستها وكنت فخورة فيها.
1: وإحنا حقيقة فخورين بهذه الروح الوطنية اللي يتحلى فيها أبناء مملكة البحرين. ولعلنا نستذكر يعني كلمة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم يوم أمس في استقبال السفراء الجدد، في يعني تبيان هذا الوضع اللي تعيشه مملكة البحرين ودول الخليج العربي، بأننا نحن على مقربة من هذه الأحداث بشكل يعني، أو إحنا في قلب الحدث، ولكننا بمشيئة الله تعالى وبحكمة قيادتنا نحن على الجانب الصحيح. الأستاذ جيهان علي الوخيان، أمين سر تجمع جمعية الوحدة الوطنية، كل الشكر والتقدير لك على هذه المشاركة. تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في تنظيم وإقامة هذه الفعاليات الوطنية العزيزة والقريبة من قلوب أهل البحرين والمقيمين على أرض مملكة البحرين الحبيبة. شكرا جزيلا لك.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية
3: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: مستمعينا وبراشد، يعني في ختام هذا اللقاء احنا دائما نقول ونجدد ان احنا البحرين قوية برجالها بنسائها بكل من يحب هذه الارض وقيادة هذا الوطن جلالة الملك المعظم وسمو رئيس سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكل من يعيش على هذه الارض يحس بالامن والامان حتى وإن كانت الظروف غير متوقعة وشنو من الممكن أن يحصل، ولكن إحنا فعليا في أمن وأمان، والحمد لله سبحانه وتعالى على نعمة البحرين وعلى نعمة هذا الوطن وعلى نعمة حبنا لوطننا الغالي.
1: ولعل شوق يعني التفاف أبناء مملكة البحرين بل والمقيمين أيضا على أرض مملكة البحرين، يعني كلمة الشعب تطلق على المواطنين على المقيمين حتى على من يعني زوار والسياح المتوافدين يعني الحركة الدؤوبة في مملكة البحرين، الحياة الطبيعية اللي نعيشها ولله الحمد مع الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية. حقيقة هذه يمكن أجمل صور تلاحم وحس المسؤولية الوطنية اللي تحلون بها الجميع على هذه الأرض الطيبة.
0: مستمعين خلاص أظن أن احنا وصلنا إلى آخر ثواني في نهاية الساعة 8:30 بإذن الله تعالى، نلقاكم في موعدنا بكرة الساعة 6:30 في برنامج صباح الخير يا بحرين.
1: ومع هذه الدقائق الأخيرة نبعث الثواني. لكم أو الثواني مثل ما قلتي شوق،

0: نبعث لكم تحايا فريق العمل من الإشراف والمتابعة، تحييكم الزميلة نور عبد العزيز،
1: ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي.
0: من الإعداد تقبلوا تحيات حصة الدوي،
1: ومن التقديم هذه تحايانا عبد الرحمن بن طيع وشوق الدوسري،
0: ولكم أعذب التحايا من الإخراج من محمد الحسن. نلتقي وياكم بمشيئة الله باكر، حتى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته،
1: في أمان الله.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

تفاخري يا دار يا خير الأوطان، لأنك على عرش المفاخر أميرة، وحق لي يفخر ومثلي فلاهان. ما دمت بحريني وداري شهيرة، بحريننا من شانها نرخص ثمان، نموت بس ما يعتريها مريرة، ونجاك يا داري من الوقت خذلان، حنا لك دروع وحنا الذخيرة.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: بداية أخرى.
4: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
5: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
6: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
3: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية

0: أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. لما نقول بداية الأشياء احنا نقصد التفاصيل الأولى وتجربتها، ولكن لما نقول بداية أخرى احنا نقصد بداية متجددة وناضجة أكثر وكأنها نقطة التحول في حياتنا. الشخصيات الملهمة على مر العصور من مخترعين وعلماء وفنانين وأطباء ومكتشفين، لما نتعرف على سيرتهم الذاتية بنشوف نقطة تحول غيرت مسيرة حياتهم وجعلت منهم أشخاص مهمين ومعروفين. نقطة التحول في حياة البشر أحياناً أتي صدفة وأحياناً أتي مدروسة، وفي الحالتين الاجتهاد والتميز والعمل هو الأساس. وبدايتنا الأخرى اليوم مع نقطة التحول نخلقها في حياتنا ونبتدي نعيش الحلم اللي دائماً نسعى له. إذن فإحنا في بدايتنا الأخرى اليوم نبحث عن نقطة التحول اللي تقودنا إلى النجاح. يقول المختصين في علم النفس أن سبب نجاح بعض الأشخاص أكثر من غيرهم مرتبط في قانون السبب والتأثير، وبمعنى آخر من زرع حصد. ونفس هذا القانون أطلق عليه عالم الفيزياء إسحاق نيوتن بقانون الفعل ورد الفعل. هذه المفاهيم كلها وهذه القوانين تلخص أكثر من 2000 عام من التطور في الطب والمعرفة والتكنولوجيا وإدارة الأعمال وكافة المجالات. فكان هناك اجتهاد متكرر وخفاقات كثيرة إلى الوصول إلى النقطة الفارقة، نقطة التحول.
1: في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
2: هيا يا إديسون، هذه المرة فشلنا في الاختراع، ولكن يجب أن نكرر المحاولة مجدداً. أن تكون هناك قطعة صغيرة وموصلة بالكهرباء ومضيئة هو الاختراع الذي سيحدث ثورة في عالم الاختراعات. حسناً، هيا، وهذه بداية أخرى. أتمنى أن أنجح في هذه المرة. نحتاج إلى هذا المركب وهذا أيضا. هذه الخطوة هي سبب الفشل في المرة الماضية، إذن سيتم استبعادها. وهذا العنصر الكيميائي مهم أيضا. هيا يا أديسون.
3: أجل، لقد تحقق الحلم، وبعد عناء طويل نجح الاختراع. نجح المصباح الكهربائي والذي سيضيء عتمة الليل وينشر الضياء في كافة الأرجاء.
0: استغلال وجودنا في الحياة مهم، وكل شخص عنده شغف وحلم يسعى إلى أن يحققه ويوصل له، والكل ينتظر نقطة التحول اللي بتغير مجرى الحياة وتجعلها أفضل. وفي حياة كل شخص أكيد هناك العديد من نقاط التحول اللي غيرت الحال للأفضل وتركت بصمة ما ينساها. ومن خلال الاستطلاع التالي بنتعرف على بعض المواقف ونقاط التحول اللي تعرضوا لها بعض الأشخاص وغيرت حالهم.
4: أنا لوم العزيمة والإصرار كان حياتي يمكن توقفت عند سنة 1999، وأبان متخرج من المرحلة الثانوية. كنت وقتها فقدت النسبة الأكبر من أبصاري، اللي ما عدت أعرف هل أنا مبصر والله ضرير، والمستقبل صار ظلمة في عيني. لكن لله الحمد والمنة، عقب ما تعرفت على جمعية صداقة المكفوفين وانضميت لها، عرفت إن الحياة بعدها وردية، وصارت عندي عزيمة وإرادة إن أنا أكون شأن آخر بهويتي الجديدة.
5: نقطة التحول في حياتي كانت في اللحظة اللي قررت فيها أغير تخصصي من كلية العلوم لكلية الآداب، ودخلت التخصص اللي أنا كنت من البداية راغبة فيه، والحمد لله اليوم أنا موجودة في المكان اللي أنا أحبه.
6: في حياة كل شخص بالنسبة لنقطة التحول في الغالب يكون موقف جدا كبير جدا أثر فيه. ونقطة التحول في حياتي هي لما تخرجت واستلمت شهادة الجامعية. فعلا بدأت حياة جديدة، تغيرت حياتي السابقة وصرت مقبل على الوظيفة.
7: كنت وايد مريضة بسبب السمنة المفرطة،

0: ما كنت افتكر شنو اكل وما افتكر في شيء، فهذي سبب لي بعد امراض، سبب لي يعني ارتفع علي السكر، ارتفع علي حتى الضغط. ف يوم رحت المستشفى قال لي الدكتور لازم انت يعني تغيري من نمط حياتك. فانا غيرت من نمط حياتي بحيث ان دخلت او اشتركت في جيم، وحتى انا قمت اراعي الاكل، يعني مو باي شيء اكله، اشوف السعرات الحرارية. فالحين سويت لي نمط حياة جديد. المرض اللي صادني، السمنة المفرطة، هما يعني نقطة التحول في حياتي، والله يحافظ الجميع.
1: بدايتنا الأخرى اللي نسعى إلى الوصول لها اليوم هي البداية مع خلق نقطة التحول ونقطة التغيير في حياتنا، واللي تأتي بالجد والاجتهاد والعمل والإيمان بأننا قادرين على الإنجاز والتطور، والأهم أن نجعل من جميع المواقف الإيجابية والسلبية في حياتنا كالمحطات اللي تساعدنا على التغيير للأفضل. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: البحرين حضارة وتاريخ.
2: في 16 من ديسمبر من عام 1961 للميلاد، ارتقى الحكم صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، رائد نهضة البحرين الحديثة، الذي تحقق على يديه العديد من الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية. واستكملت البلاد استقلالها عام 1971 للميلاد.

أحب البر والمزيون، وأحب البدو والأوطان، وأحبك قبل لا يدرون هلي وأهلك ولا الجيران.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. من أنا؟
1: أنا أسنانك.
0: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
2: أنا الأذن.
0: من أنا؟

0: ما لي أراك تجتهدين في ممارسة الرياضة؟ هل تريدين خفض وزنك؟
1: لا، ليست مسألة وزن، ولكن الطبيب قال لي إنه لابد لي من ممارسة الرياضة لأن نسبة الكوليسترول في دمي مرتفعة قليلاً، فوضعت خطة إن طبقتها سوف أتخلص من الكوليسترول خلال أسبوعين فقط.
0: ولكنك تجهدين نفسك وتحملينها فوق طاقتها.
1: يا صديقتي، أن أخسر الوزن أو أشعر بالجوع أفضل عندي من الكوليسترول. عموماً دعينا من هذا الكلام وقولي لي، سوف أنتهي من ممارسة الرياضة بعد قليل، ما رأيك أن تأتي معي إلى منزلي وأن نسهر ونتبادل الأحاديث سوياً؟
0: لا مانع، لا شيء عندي الليلة.
1: إذن سأذهب لأستحم وأستعد.
0: اتفقنا.
1: لا تتأخري.

0: يا سعاد، تفضلي، إنها كلها أطعمة خالية من الدسم ومن الكوليسترول.
1: يبدو أن الكوليسترول أصبح البعبع بالنسبة إليك.
0: الصحة غالية يا سعاد.
2: ومن هنا نعلم أن الكوليسترول مادة يحتاجها الجسم، ولكن بمقدار محدد.
0: اسمعي يا سعاد، يبدو أن هذه الحلقة مخصصة للكوليسترول.
1: هذه جيدة لك، اجلسي إذن ودعينا نستمع.
2: يعتقد كثير من الناس أن مادة الكوليسترول مادة ضارة بالجسم، وهذا خطأ.
0: أمر غريب، كل الأطباء يحذرون الناس من الكوليسترول، فكيف لا يكون ضارا بالجسد؟
1: انظري، إنها حلقة على الهواء مباشرة. ما رأيك لو نتصل بالطبيب ونستفهم منه؟
0: هيا أعطيني الرقم المدون أسفل الشاشة.

0: ألو، مساء الخير، أنا ريم.
1: مساء النور يا آنسة ريم.
0: أيها الطبيب، أريد أن أسألك حول ما قلته عن أن الكوليسترول ليس ضاراً للجسد، كيف ذلك؟
1: إن الشائع، وهو أمر خاطئ، أنه عندما يذكر الكوليسترول يرقى إلى الذهن على الفور بأنه شيء غير مفيد وضار بصحة الإنسان، لكن الصحيح أنه إحدى العناصر الهامة في تكوين كثير من المواد المفيدة للجسم كأحماض العصارة الصفراوية، والتي تساعد في هضم الدهون، وفيتامين دي، وهرمون الإستروجين ومشتقاته، وكثير من الهرمونات. كما أنه أي الكوليسترول ضروري وهام لأغشية الخلايا، إذ يعطيها صفة المسامية ويتيح لها القيام بوظائفها.
2: ريم، اسأليه كيف ينتشر في الجسم.
0: حسناً، وكيف ينتشر الكوليسترول في الجسم يا دكتور؟
1: يتم حمل الكوليسترول عادة في مجرى الدم في صورة مادة تسمى ليبوبروتين، ويوجد نوعان من هذه المادة، إما ليبوبروتين منخفض الكثافة، وهذا دليل على نسبة كوليسترول مرتفعة وتسبب الإصابة بأمراض القلب، وإما ليبوبروتين عالي الكثافة، وهذا دليل على نسبة كوليسترول معتدلة، مما يعني انخفاض نسبة الإصابة بأمراض القلب.
0: وهل هناك مخاطر إذا ارتفعت نسبة الكوليسترول في الجسد؟
1: طبعاً، فعند

0: كما يرتفع مستوى الكوليسترول في الدم، ترتفع نسبة الدهون في الأوعية الدموية، ومع مرور الوقت تقوم هذه الدهون الزائدة بسد الشرايين وتضييقها، وبالتالي تهدد كمية تدفق الدم في الجسم، وتتسبب في حدوث ما يسمى بتصلب الشرايين وبضيق الشرايين حول القلب، مما يؤدي إلى منع وصول الكمية الكافية من الأكسجين إلى الدم، وذلك يعني ازدياد فرص حدوث أزمات قلبية.
1: كيف أعرف يا دكتور أن الكوليسترول مرتفع عندي؟
0: ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لا يسبب أي أعراض ظاهرة، والطريقة الوحيدة لاكتشاف هذه الحالة هي القيام بعمل اختبار دم.
2: أيها الطبيب، عذرا على الإطالة، ولكن إن لم أعلم أني مصابة بارتفاع في الكوليسترول، أيمكن أن يؤدي هذا إلى أمراض خطيرة؟
0: طبعا، فقد تؤدي نسبة الكوليسترول العالية في الدم إلى الإصابة ببعض أمراض القلب، بالإضافة إلى بعض أنواع السرطانات التي تحدث نتيجة تراكم الدهون على جدار الشرايين، ولذلك يعتبر تصلب الشرايين من الأمراض الصامتة وغير المؤلمة، ولكنها تسبب ضعفا في كمية تدفق الدم. فإذا حدث انخفاض في كمية تدفق الدم في الشرايين المحيطة بالقلب، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث ألم بالصدر، وهو المعروف بالذبحة الصدرية. وعندما يزيد حجم الكتل التي تتراكم على الشرايين، يصبح التجويف الداخلي للشرايين أكثر خشونة، ويمكن أن يحدث تجلط دموي في المنطقة، ويؤدي إلى إعاقة تدفق الدم في الشرايين. أنس ريم، أرجو أن تبقي معنا أنت والسادة المشاهدين، وسوف نعود بعد هذا الفاصل.

0: اسأل الطبيب كيف يمكن لنا أن نحمي أجسامنا من هذه المخاطر.
1: حسناً، أريد أن أسأل عن كيفية الحماية من مخاطر الكوليسترول.
2: حسناً، سوف أجيبك. هناك أسباب عديدة تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، من أشهرها قلة النشاط. فعدم القيام بالتمارين الرياضية بشكل دوري يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول العالي الكثافة، وهو النوع الهام للجسم كما ذكرت سابقا.
1: إذن الرياضة مفيدة.
2: طبعا، فهي تساعد على عدم زيادة وزن الجسم بشكل كبير، وتزيد من نسبة البروتين المنخفض الكثافة جدا.
1: وماذا عن تلك الأطعمة التي تعودنا على تناولها في بلادنا؟
2: إن تناول أنواع الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والبيض والجبن والأطعمة الغنية بالدهون العالية الكوليسترول تساهم في زيادة نسبة الكوليسترول في الدم.
1: وهل للتدخين أثر على الكوليسترول؟
2: نعم بالطبع، فتدخين السجائر يعمل على تدمير جدار الأوعية الدموية في الجسم ويجعلها أكثر عرضة لتكوين كتل دهنية، هذا طبعا مع عدم إخفال وجود عامل الوراثة في حدوث تصلب الشرايين. فإذا كان أحد أفراد العائلة من الدرجة الأولى قد أصيب بتصلب الشرايين قبل سن 45، فإن فرص ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم تكون أكثر من المعدل الطبيعي.
1: أي أن الأهل لا يورثوننا المال فقط، بل أيضا الأمراض. عموما أيها الطبيب، أريد أن أسأل أخيرا، ما هو الأسلوب الأمثل لتفادي الإصابة بالكوليسترول؟
2: أولا، بتناول الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، فهي تساعد على تقليل مستوى الكوليسترول في الدم، كنخالة دقيق الشوفان والبقوليات والبازلاء ونخالة الأرز والشعير والفراولة ولب التفاح، وكذلك بتناول كمية أكبر من الأسماك، خصوصا بعض أنواع الأسماك المنتشرة في المناطق الباردة مثل السلمون والرنجة، فكل هذه الأنواع تحتوي على نوع فريد جدا من الدهون غير المشبع.

0: تسمى أوميغا 3، وهي من الدهون الحمضية التي تساعد في خفض معدل ثلاثي الجليسيريد في الدم، وأيضا منتجات الصويا التي تعمل عمل الهرمونات في الجسم وتقوم بخفض معدل الكوليسترول.
1: وإذا أصيب شخص ما بالكوليسترول، كيف يكون العلاج؟
0: يكون العلاج عن طريق الأدوية التي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول بشكل غير مباشر، وذلك عن طريق الاندماج مع حامض الصفراء في الكبد. يقوم الكبد بإفراز حامض الصفراء الذي يحتاجه الجسم للهضم، وعن طريق الاندماج مع هذا الحامض تستطيع هذه التركيبات الدوائية تحفيز الكبد لإفراز كمية أكبر من حامض الصفراء. هذا طبعا بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي ورياضي خاص كما قلنا.
1: أيها الطبيب، أنا أشكرك جدا، وأرجو أن تقدم لنا دائما حلقات مثل هذه مليئة بالإفادة والثقافة.
0: شكرا، شكرا على اتصالك، وسوف أعتبرك صديقة للبرنامج.
1: شكرا لك.

0: كلام هذا الطبيب سهل ومفيد وغير معقد.
1: طبعاً، ولكن أتدرين؟ كلام الأطباء مليء بالمحظورات، لا تأكل هذا ولا تشرب هذا ولا تفعل هكذا، كلام يشعرني وكأنني في سجن.
0: ريم، ماذا يدور في بالك؟
1: لا شيء، ولكن أشتهي الآن تناول المثلجات وبعض الحلويات.
0: المثلجات وبعض الحلويات، وأين ذهب كلام الطبيب عن الكوليسترول والدهون والمخاطر والحماية؟ أين ذهب كل هذا يا ريم؟
1: لم أقل شيئاً، ولكن قليل من المثلجات والحلويات ضروري للجسم أيضاً.
0: حقاً أنت غريبة، منذ قليل كنت ترتعدين خوفاً من الكوليسترول وتمارسين الرياضة وتتبعين حمية غذائية، ماذا حدث؟
1: يا سعاد، قلت لك كلام أطباء.
0: لا، يبدو أن كلام النهار يمحوه الليل.
1: هيا هيا، دعك من كل هذا، لنذهب لشراء المثلجات.
0: حسنا، ولكن على شرط.
1: ماذا؟
0: أنا أريدها بطعم الفاكهة.
2: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية

0: إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
1: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأهلا وسهلا ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. نستعرض معكم هذا المعجم الشعبي الكبير الحافل بشتى أنواع المصطلحات والمفردات الشعبية، وكما عهدنا في هذه الحلقات أن نؤصل للهجتنا البحرينية. نؤصل يعني نشوف المفردة ونتتبع أصولها حتى نصل إلى أصلها العربي الفصيح وكيف جاءت. وكما عرفنا أن هذه الحلقات عبارة عن يعني تشكل ميدان من ميادين الفولكلور، وقسمناها إلى صفحات، والحين إلى الصفحة الأولى.

في هذه الصفحة وتحت عنوان رئيسي مفردات منتقاة من اللهجة، وصلنا ابتدينا بحرف الألف ووصلنا إلى حرف الخاء، ونحن الآن في حرف الخاء. تحت حرف الخاء عندنا مفردة خدن. خدن، الخدن والخدين في اللغة تعني الصديق، خدين الإنسان صديقه، والصاحب المخادن الذي يصاحبك في كل أمر ظاهر وباطن، هذه في اللغة العربية. غير أن استعمال العامة للمفردة يختلف عن الفصحى، هما يستعملونها للذي صادق خصم لك لإيقاع الأذى بك، فيقولون فلان تخيدا مع فلتان ضدي. طبعا في سياقه العام نفس المعنى، تخيدا يعني تصادق، فلان تصادق مع فلتان ضدي. ولكن قلنا من زمان وفي كل حلقة نردد إن للعامية بلاغتها، ليش ما قالوا تصادق؟ وكأنهم يريدون أي العامة أن يفرقوا بين الصداقة الحقة التي يعني ما الواحد ما يتصادق إلا على حق، ما تصادق مع مجرم على شانمبوق، يعني الصداقة أثمى من ذلك، تتصادق مع يعني صديقك في الخير وفي الشر الذي يصيدك ويصيده، وليس لعمل الشر، ما تصادق واحد حق عمل الشر. والعامة أدركت ذلك وقالوا تخيدا، فلان متخادن مع فلان، يعني متفقين في الباطن على شيء من هالقبيل، وكما قلت لكم للعمية بلاغتها. المفردة الثانية خراب.

الخراب هو حبل المرساه في السفينة. احنا نعرف ان في السفينة كثير من الحبال، الشراع له حبل، وايضا المرساة لها حبل، والسن لها حبل، واحيانا اكثر من حبل، والغيص له حبل، والبلد اللي وصل الغيص تحت له حبل، وعشرات الاسماء. الديين نفسه اللي يحط في الغواص يحط في المحار ايضا له حبل وله اسم خاص. فهناك عشرات الانواع من الحبال، ولكل حبل اسم. الواقع هذه المفردة كانت مفروض تروح في مصطلحات أهل البحر، لكن جاءت في حرف الخاء. الخراب يطلقونه على الحبل الذي يستخدم للمرساة. مون يا أبو الخراب عربية فصيحة، العرب تقول

الخرابة، حبل من ليف أو نحوه. خرابة، طبعا خرابة مؤنث وخراب مذكر، ولا شك أن الخراب من الخرابة، والمفردة اللي عقبها خرج أو خره، خري النقود يعني صرف، خرج بذاته. والخرجية هي النقود، عطنا خرجية، عطنا ما أخرجه أو ما أصرف من النقود. الخرجية قد تكون من الفصيحة الخراج. الخراج في الفصحى اسم لما يخرج من الإتاوة التي تؤخذ من أموال الناس. احنا نعرف أن ميزانية الدولة الإسلامية كانت تقوم على أمور كثيرة، على الزكاة وعلى ما يجبى من أهل الذمة وعلى المزروعات وإلى آخره، ومربي الأغنام وغيرهم، وهذه يطلق عليها الخراج. وهناك قول حق الخليفة هارون الرشيد وهو ينظر إلى السماء فإذا بغيمة، والغيمة ما فيها مطر تمشي، ويقول له وين بتروحين؟ أينما تمطرين سيأتيني خراجك، نظرا لكبر الدولة الإسلامية. وأنا أعتقد أن خرج الفلوس من الخراج الفصيحة. وعندنا خربط، آخر مفردة خربط. الخربطة فساد الشيء، وشخص مخربط مشوش. والخربطة أيضا الفوضى وعدم الانتظام. تقول خربطة رحنا ما أدري وين، ولا خربطة ونضيف عليها اتباع، نقول خربط يباربط. يباربط ذي طبعا اتباع يخربط، وسبق في حلقاتنا شرحنا ما هو الاتباع. ورفائيل نخلة عنده كتاب عن اللهجة السريانية والمفردات اللبنانية، قال هذه من الآرامية، ولكن العرب تقول خربشة ومخربش. الخربشة للإفساد والتشويش. فهل يا ترى الخربطة من الخربشة؟ طبعا جايز، وجايز هذه مفردة وهذه مفردة، ولكن يعني العرب تقول عن مفردة خربطة خربشة.

مستمعي الكريم، في هذه الصفحة أحب أشرح لكم عرف شعبي. جرت عادة العامة في خطابهم التعبيري اتباع فعل الأمر الزاجر بجملة. هذه الجملة تقال من باب يعني الشتم الخفيف الغير الفاحش. يعني مثلا واحد أزعجك تقول له قم روح راحت روحك، طبعا انت ما قصدك يعني تشتمه، وهو ياخذها ايضا بروح مرحة. هذه الظاهرة يعني اطرف ما فيها من المصطلحات والظواهر اللغوية التي كانت معروفة عند العرب، واحيانا بنفس الصيغ والاساليب الشعبية. فهذا يدل على ان الصيغة والاسلوب الشعبي انما جاءت من العربية الفصحى. يعني احنا نقول مثلا قم عن هني، قم يا فلان عن هني، وبعدين علشان تأكد كلمتك لا تزيد شو تقول له قم تقمقمت عصبانك. هذه الصيغة العرب تقول قم قمقم الله عصبك، أي جمعه وجففه وقبضه. وبعدين احنا نقول اسكت سكت حسك وانطفى رسك. الحس في العامية هو الصوت، وفي الفصحى الحس والحسيس الصوت الخفي. قال سبحانه وتعالى لا يسمعون حسيسها. والرس في الفصحى بداية كل شيء حتى لو كان مرض الحمى أو أساس منزل، أي شيء يبتدون فيه يقولون عنه رس. وعند العامة

0: لها نفس المعنى العربي، استعملت في التعبير كناية عن أصل العائلة ورأسها الكبير الذي يتخذ من اسمه لقب يظل بعده لمئات السنين يتلقبون به ويتفخرون بالانتساب إليه. يعني على سبيل المثال، هناك رجل في العائلة، لنقول مثلا اسمه شريف، ففلان يطلق على اسمه مثلا علي الشريف، وولد علي يطلع محمد علي الشريف، ويبقى اسم شريف ذي لقب العائلة. فلما جاء هذا اسكت سكت حسك وانطفى رسك، الرس يعني الأصل، وحتى في الأسماء عندنا أصل العائلة ذي اللي هو شريف انطفى طبعا، يعني شنو يعني ما تم ذكر أبدا على مر الدهر، والوقت أدركنا ولنا عودة بإذن الله تعالى في حلقة قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عبد

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل السعي.

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

من حكاية الحب في التراث العربي حكاية عبد الله بن علقمة وحبيبته حبيشة، فمن هما هذان العاشقان يا ترى؟

0: هو عبد الله بن علقمة بن زرارة من قحطان، وصاحبته حبيشة بنت سعد بن أسلم من خزيمة قبيلة من اليمن. روي أن سبب اعتلاقه بها أنه أضاف أهلها فأجلسوه في متحدث لهم، فخرجت حبيشة وعلى وجهها سب أخضر، فوقفت تحلب ناقة وهو ينظر، فضرب الهواء السبة فكشف وجهها ويديها،
1: وكانت طويلة إلى الرقة واسعة الصدر كأن وجهها البدر. فلما عينها غاب عن حسه ساعة ثم عوده الشعور، فسكت خيفة أن يظهر على حاله، ثم جاءت إليه باللبن ليشرب، فلما تناوله ارتعد حتى سقط من يده ففطنت لما به.
0: وكان شابا كأنه القمر، فداخلها ما داخله، ولم يكونا متقاربين في المنزل لأنهما من فخذي، فافترقا على ما داخلهما من الهوى، وأن الغلام أرسل أمه بهدية إليها وتبعها وأقام عندها، فلم يزل كذلك يذهب مع أمه ويعود إليها أياما، وكان في أوائل الهجرة.
1: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سارية إلى جديمة وعليهم خالد بن الوليد.

0: فصادفوا العرب ظاعن ورأوا عبد الله وراء القوم يسوق قلوصا أو ناقة شابة له، فأمسكوه وعرضوا عليه الإسلام.
1: فقال: وما هو؟
0: قالوا: كذا وكذا.
1: فقال: أرأيتم إن أنا لم أسلم، فما أنتم صانعون؟
0: قالوا: نضرب عنقك.
1: فقال: هل لكم أن تتركون أمضي إلى الضعن؟
0: قالوا: بلى، ونحن في إثرك.
1: فمضى يتصفح الهوادج حتى وقف على هودج حبيشة فناداها:

أريتك أن طالبتكم فوجدتكم ببرزة أو أدركتكم بالخوانق. أما كان حقا أن ينول عاشق تكلف إدلاج السرى والودائق؟ إني لا سري لدي أضعته، ولا راق عيني بعد وجهك رائق. على أن ما ناب العشيرة شاغل، لا ذكرى إلا أن يكون توامق. فها أنا مأسور لديك مكبل، وما إن رآني بعدها اليوم ناطق.

0: أرى لك أسباباً أظنك مخرجاً بها النفس من جنبي والروح زاهق،
1: فإن يقتلوني يا حبيش فلم يدع هواك لهم مني سوى غلة صدري، فأنت التي قفلت جلدي على دمي وعظمي وأسبلت الدموع على النحر.

0: ونحن بكينا من فراقك مرة وأخرى، وقاسينا لك العسر باليسر، فآتي ولا تبعد، فنعم أخ الندى جميل المحيا في المروءة والبشر.
1: فلا ذنب لي، قد قلت إنا هنا معا، أثيبي بود قبل أخذ الصفائق، أثيبي بود قبل أن يشحط النوى وتنأى الليالي بالحبيب المفارق.

0: ثم ضربه غلام فأطار يده وقدم فضربت عنقه، وقيل أوثقوه أولا حين أدركوه، وأنه رأى رجلا منهم فقال له: أما تستطيع أن تعرضني على النساء قبل أن تقتلوني؟ فقال: سهل ما طلبت.
1: وعلى كل الأحوال أنهم قتلوه، وأنها نزلت حين رأت ذلك فقبلت وشهقت شهقة أو شهقتين فماتت.
0: ولما أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال: أما كان فيكم رجل رحيم؟

0: في نديم المسامرة للمقدسي، إن عبد الله حين فشى أمره مع حبيشة قالوا لأمه: إن ولدك قد تولع بهذه وليست من حيكم، فعرضي عليه نساءكم لعله يشتغل بواحدة منهن عنها. ففعلت.
1: فقيل له: ما ترى فيهن؟
0: قال: حسن وجمال.
1: فقيل: أيما أحسن، هن أم حبيشة؟
0: فتنفس الصعداء ثم قال: ما ولك الصداء، ومرعى ولك السعدان. فمضى مثلا في العرب.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي.
2: الموسوعة الصغيرة.
3: يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشمل.

0: ثم بادت بعد أن أنتجت علوما في مختلف مجالات المعرفة وبلغت درجات متباينة من الكمال. وقد نظر المسلمون إلى تلك الحضارات بعقلية إيجابية من خلال إيمانهم المطلق بضرورة العلم والتعلم،
1: فنقلوا ما أنجزته تلك الحضارات من أعمال جليلة، وترجموا معظم أمهات الكتب العلمية القديمة إلى العربية طيلة 150 عاما امتدت من القرن الثاني للهجرة إلى القرن الرابع للهجرة. وبذلك نشأ التزاوج بين الروح التي برزت من وحي القرآن الكريم وموارثه المسلمون من علوم الحضارة.
0: وكتاب العلوم في الإسلام الذي ألفه سيد حسين نصر باللغة الإنجليزية ونقله إلى العربية مختار الجوهري وحقق نصوصه وضبط ألفاظه العلمية والفنية الدكتور محمد السويس الأستاذ بالجامعة التونسية، ونشرته دار الجنوب للنشر بتونس، قد أصبح سفرا جليلا لكل من يريد أن ينهل من تاريخ العلوم في الإسلام.
1: ويقع الكتاب في 250 صفحة من الحجم الكبير، ويتضمن 5 أبواب ومعجما للمصطلحات ومجموعة فريدة من المصادر والمراجع العربية والأجنبية ولوحات تصويرية نادرة.

0: جولة معرفية تأخذنا إليها موسوعتنا الصغيرة،
1: أملنا أن تضيف صفحاتها الجديدة والمفيدة دوماً.

0: قد جاءت دراسة الجغرافيا الإسلامية طبقا لرؤية الإسلام للعالم، وتتركز قبل كل شيء على أرجاء الإسلام الفسيحة، لأن الإسلام حين صبغ العالم الطبيعي من حوله بالصبغة الإسلامية ضم في الواقع كل ما عرفته الحضارات السابقة. فأقدم الكتب الجغرافية الإسلامية ترجع إلى القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي،
1: وذلك في خلافة المأمون، وفي عهده رسمت أول خريطة للعالم سميت الصورة المأمونية، وقد شاهدها الحسن المسعودي واعتبرها أكثر دقة من خريطة بطليموس. وظهرت أيضا عدة مؤلفات علمية في الجغرافيا كتب بعضها فلاسفة كالكندي والسرحشي، وأخرى فلكية وصفية على شكل رحلات ككتاب ابن خردبي السالك والممالك، وصورة الأرض لمحمد بن موسى الخوارزمي، والأغلاق الخطيرة لابن رستة.
0: وتقدم علم الجغرافيا خلال القرنين الرابع والخامس تقدما كبيرا، حيث ساهم المؤرخون مثل أحمد اليعقوبي في الكتابة في الجغرافيا، وكذلك علماء الطبيعة أمثال أبي الحسن المسعودي الذي ألف دائرة معارف تجمع علوم الكونيات والتاريخ والجغرافيا وعنوانه مروج الذهب، ثم فتح بابا جديدا في الجغرافيا الإسلامية هو جغرافية البحار، حيث أقبل البحارة المسلمون يمخرون البحر بسفنهم إلى البلاد البعيدة حتى وصلوا إلى جزيرة جاوة وسومطرة والهند والصين.
1: وقد نشأت قصص شعبية وأوصاف علمية لهذه الرحلات البحرية، مثل أخبار الصيد وأخبار الهند لسلطان

0: تاجر وعجائب البحار، وبلغت دراسة الجغرافيا الإسلامية أوجها في مؤلفات أبي الريحان البيروني في كتابه المسمى تحديد نهايات الأماكن، وكتابه تحقيق مال الهند من مقولة، وكتابه الآثار الباقية عن القرون الخالية والقانون المسعودي.
1: ومنذ القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي تقدم علم الجغرافيا الإسلامي وتنظم على يد العلماء المسلمين، فظهرت الموسوعات مثل نخبة الدهر للدمشقي وعجائب البلدان للقزويني ونزهة المشتق في اختراق الآفاق للإدريسي ومعجم البلدان لياقوت الحموي وتحفة النظار لابن بطوطة وغيرها.
0: ولعل أروع ما ظهر في تلك الفترة من المؤلفات الجغرافية عمل الخرائط، فكانت خريطة العالم للإدريسي تمثل قمة علم رسم الخرائط في الإسلام، وقد أسهم العلماء المسلمون في علم الجيوديسيا، أي علم قياس الأرض وقياس قطر الكرة الأرضية، على يد فريق كان يرأسه موسى بن شاكر.

0: المشرق يا طلعة البدر يسبح به قلبي.
1: أعزائنا، لقد لعبت العلوم الطبيعية دورا رئيسيا كمصدر تتكامل فيه علوم معينة للطبيعة الوصفية كعلم المعادن وعلم الجيولوجيا وعلم النبات وعلم الحيوان، وقد عملت على دمج صور خاصة من المعرفة التابعة للنظام الطبيعي في المبادئ العالمية للماورائيات ولطبيعة الكون، فعالجت هذه الوضعيات على أنها إشارات وآيات من آيات الله، من الواجب أن يعتبرها الباحث أكثر من أن يحللها فحسب.
2: وكانت كتابات المسلمين تتراوح بين الموسوعات مثل عيون الأخبار لابن قتيبة والملخصات في وصف الكون

0: سر القزويني والدمشقي والكتب الجامعة بين التاريخ ووصف الكون للمسعودي والكتب الأدبية كمؤلفات الجاحظ وإلى الدراسات والفلسفة كشفاء لابن سينا، ولكنها جميعها تتحد في اهتمامها بالربط بين المظاهر الكونية والفلسفية ودراسة الطبيعة والقوى الروحية الداخلية التي تسيطر على كل ميدان.
1: وتدل مؤلفات المسلمين على وضوح فهمهم لمظاهر التدرج في التغيرات الجيولوجية وللانقلابات العظمى التي حدثت على سطح الأرض، كتحول الأراضي إلى بحار أو تحول البحار إلى أرض، وتدل أيضا على فهم الكوارث كالزلازل وعلى أهمية الصخور كوثيقة للتاريخ الجيولوجي للأرض.
0: وكان أبرز ما اكتشف في تلك الفترة هو اكتشاف البيروني أن سهل وادي الكهنج في الهند يتكون من طبقات رسوبية.
1: ولا سبيل إلى تناول الجيولوجيا عند المسلمين بالبحث دون ذكر اهتمامهم بالمياه الجوفية وقنوات المياه، مثل أبحاث الكرخي في كتابه حضارة المياه الجوفية، حيث نرى المزج بين المعارف النظرية والعملية وبين الاختصاصات التي تتراوح بين الرياضيات والجيولوجيا.
0: في الغد أعزائنا نكمل معكم كتاب العلوم في الإسلام الذي يقدم عرضا له الأستاذ حسني شحاتة.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: إخراج

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة،

0: تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح بيئة.
1: البحرين مركز مالي وتجاري واستثماري وسياحي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، وتتبوأ صدارة البلدان العربية في الحرية الاقتصادية، وكذلك تشغل موقع متقدم في التنمية البشرية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه

0: مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن مما يصفي لك ود أخيك ثلاثا: أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه، وأن توسع له في المجلس.

0: وألا يحيق المكر السيء إلا بمن مكر. إذا نزل القدر بطل الحذر، إذا نزل القدر عمي البصر. إذا لم تكن أسدا في العزم ولا غزالا في السبق فلا تتثعلب. التواني يوجب التضييع، والحزم يوجب السرور. قال عبد الكريم بكار: الذي يعوق معظم الناس عن تسجيل إنجازات جيدة ليست العقبات الكبرى التي يواجهونها في طريقهم، وإنما التردد والخوف من الانطلاق. وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حسن الظن ألا ترجو إلا الله، وألا تخاف إلا من ذنبك.
1: ما خط القلم.
0: لا تبدأ حياة الإنسان الحقيقية إلا عندما يترفع عن القيود الضيقة لمصلحته الشخصية إلى الاهتمام بالمصلحة العامة للإنسانية. مارتن لوثر كينغ.
1: ما خط القلم.
0: اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء. وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.
0: أقاليم من عمق التاريخ.
2: عندما نقلب صفحات التاريخ في سيرة أقاليمنا التي نعيش على أرضها، تستوقفنا تلك الأقاليم نفسها بثراء تاريخها وعراقته وعجائب ما تحتويه من أسرار وقصص. وهذا هو الحال نفسه حين نتحدث بشكل مبسط عن حضرموت. حضرموت، هذه المدينة العظيمة، أكبر أقاليم اليمن على الإطلاق، الأرض التي امتزجت بالسهول والجبال وعانقت أمواج البحار والمياه، شاهدة على عصور وأزمان عاش فيها الإنسان وعمرها ليترك له أثراً يخبر عنه وعن أسلافه وعن تاريخه. لم يختلف المؤرخون كثيراً في تأسيس هذه المدينة، إلا أن قصة التأسيس التي ترتبط بتسميتها وردت فيها العديد من الأقوال، وقد ورد بأن حضرموت هو اسم الرجل الذي أسسها، وهو حضرموت بن قحطان ابن هود عليه السلام، ونسبه إلى هود عليه السلام يجعل سند رواية من ذكر بأن المدينة أسسها من نجا من هلاك قوم عاد سنداً قوياً. فسيدنا هود عليه السلام من أنبياء الله العرب، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه عاد الذين أخبر عنهم القرآن الكريم وعن قصتهم مع نبيهم ودعوة التوحيد، وكيف أنه بلغت بهم القوة في ذلك الزمن إلى أن يتغلبوا على الكثبان الرملية العملاقة التي تغطي منطقة الأحقاف بصحراء الربع الخالي جنوب الجزيرة العربية، التي كانت في زمنهم أرضاً صحراوية زاوجت بين الطبيعة الخلابة في الأنهار والمزارع وبين ضخامة الكثبان الرملية. فبنى قوم عاد مدينتهم إرم، إرم ذات العماد الراسخة في تلك الكثبان لتحمل عليها القصور في مشهد مهيب وصنعة احترافية لم يسبق لها مثيل على وجه الأرض في ذلك الحين. ولكن بعد فشل عاد في اتباع دعوة نبيهم لعبادة ربهم وإقامة العدل ومكارم الأخلاق بين الناس، نزل عليهم أمر الله فهلكوا بريح عاتية لمدة 8 أيام، فتتت مظاهر المدنية التي أنشأوها واستكبروا بها في الأرض، وهلك بذلك من أبى أن يلتحق بركب المؤمنين الذين نزحوا إلى حضرموت بقيادة هود عليه السلام، لتبدأ قصة هذه المملكة التي لم تنتهي إلى يومنا هذا. ويسمى أهل حضرموت بالحضارم أو الحضرم، وهي الكلمة التي جاءت من لفظ هود إرم، أي أن هودا عليه السلام من إرم، فأصبحت هكذا لفخرهم وتكريما وتجليلا لنبيهم هود عليه السلام، الذي علمت العرب قاطبة بقصته مع قومه. وقام قحطان بن هود بتحويل قبائل العرب هناك ليشكل حلفا يتعاقب عليه.

0: الحكام قبل مجيء حقبة أقيال الحضارمة الذين أسسوا المملكة المعينية لتأمين خط التجارة بين الحجاز وحضرموت، أرض البخور والطيب وعروض التجارة المختلفة، فأصبحت بذلك حضرموت مركزاً تجارياً مهماً ذات ثقل سياسي لا ينكر. واستطاعت قبيلة سبأ مع نهاية القرن الثاني قبل الميلاد أن تقضي على مملكة معين، وأن تكون في ذلك الوقت القوى العظمى في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية. بسطت مملكة سبأ سيطرتها على أنحاء اليمن في شكل فيدرالي بين ممالك وقبائل متعددة، وازدهرت التجارة في الحياة العامة نتيجة حسن التدبير في بناء السدود الصغيرة التي كانت خزاناً لمياه الأمطار، حتى بدأت مراحل الضعف في البروز على ملامح مملكة سبأ. واستطاعت مملكة حمير على إثر ذلك أن تقوم على أنقاضها بعد محاولات لإنهاء حكم السبائيين، واتخذوا من ذمار يريم عاصمة لهم، وبقيت حضرموت تابعة لسلطة الحميريين الذين كانوا وثنيين في بادئ الأمر قبل اعتناق بعض ملوكهم لليهودية ثم المسيحية بعد حملات التبشير التي قدمت من الحبشة عبر ميناء المخا. تقلص سلطان الحميريين وانتشرت المعارك والحروب في أرجاء المملكة، وظهر الملك يوسف الحميري الذي كان يلقب بملك كل الشعوب. شن الملك يوسف الحميري حملات عسكرية على الأحباش وهدم كنيستهم، ثم توجه نحو المخا وقضى على الأحباش هناك حتى أنهى وجودهم، إلى أن مرت 13 عاماً على الأحداث. أرسل على إثرها ملك الحبشة كالب جيشاً جديداً مكوناً من 3000 جندي بقيادة قائد عسكري وصفته المصادر البيزنطية باسم أبرهاموس أو أبرهة، لغزو اليمن مجدداً والانتقام من الحميريين. نعم، هو ذاك أبرهة الحبشي الذي نصب نفسه مع مرور الأيام ملكاً على حضرموت، لتنطلق جيوشه التي تقودها الفيلة متجهة إلى مكة المكرمة لهدم الكعبة المشرفة، بعدما رأى تعظيم العرب لها دون كنيسته التي بناها وأسماها القليس، إلى آخر قصة الفيل المعروفة التي ذكرها القرآن الكريم. وبفجر الإسلام أشرقت حضرموت برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقيالها أو أسيادها، يدعوهم إلى الإسلام ونبذ ما دون دعوة التوحيد الخالدة، ولتبقى بعد ذلك شعلة في أحداث التاريخ الغزيرة والشواهد التي تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند بخارى منجم المعرفة يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: لنبدأ بالحديث عن كلمات المرور. تخيل أنك تستخدم نفس كلمة المرور لجميع حساباتك، يعني إذا اخترق أحدهم حساباً واحداً

ستكون جميع حساباتك في خطر. نصيحة اليوم: استخدم كلمة مرور مختلفة لكل حساب، وإذا كنت تجد صعوبة في تذكرها، هناك حل. استخدم برنامج إدارة كلمات المرور. بضغطة زر يمكنك إنشاء كلمات مرور قوية وتخزينها بأمان. اجعل حساباتك محمية مثل قلعة رقمية. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: منذ عصور قديمة، الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: اليوم بنأخذكم مستمعينا في رحلة إلى دولة تشتهر بطبيعتها الساحرة ومواردها الطبيعية المتمثلة في الأنهار والعيون والأبار، وفيها الكثير من مناطق الجذب السياحي لاحتوائها على معالم وآثار تاريخية تعود إلى أقدم الحضارات اللي سيطرت عليها في الزمن السالف، ولا تزال تضم هذه الدولة حتى اليوم بقايا آثارها، وبالأخص مدنها أو مستعمراتها اللي بنيت منذ قرون عديدة. فعلى الرغم من أن وجهتنا تعد دولة صغيرة في مساحتها وعدد سكانها، إلا أنها تضم تراث ثقافي وتاريخ غني بالآثار جعلها من أفضل الدول السياحية اللي يتمنى المرء أن يقوم بزيارتها. فالكثير من الناس لا يعرفون أنها تحتوي على أعلى قمم جبلية مغطى بالجليد في الشتاء، إلى جانب الكهوف الأثرية الغائرة في أحضان جبالها الشاهقة والمدن القديمة وشواطئ البحر الأسود الخلابة. إذن مستمعينا، وجهتنا لهذا اليوم إلى جمهورية جورجيا اللي أصبح إقبال العرب والخليجيين عليها كبير في الآونة الأخيرة.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: جورجيا سافرت لها، ليشدني لها أكثر شعب محترم مضياف كريم، أكلهم وايد حلو، يعني مثلا الكاشوبوري اللي هي عبارة عن بيتزا بس بطريقتهم الخاصة جد حلوة. مناظرها، مناطقها جميلة، جوها معتدل، أماكنها واجد حلوة. مثلا زرت الجبال اللي هناك، جبل القوقاز. بالنسبة للأسعار دولة رخيصة، ما تكلف واجد من ناحية تسوق أكل حتى زيارة الأماكن السياحية.
3: زرت جورجيا من قبل سنتين بالتحديد في سنة 2016. صراحة من أحلى الدول اللي تتميز بطبيعة خلابة ورخيصة في نفس الوقت عن باقي الدول اللي حوالينها. طبعا زرت العاصمة

0: تبليسي عاصمة جورجيا، ورحت مدينة ثانية تكون على الحدود الروسية اللي هي كازابيكي يسمونها أو كازابيخي. كانت منطقة مرتفعة جبال، يعني تكون جبال القوقاز بالتحديد. كان الجو وايد بارد، وصراحة أتمنى أني أروح مرة ثانية إن شاء الله.
1: طبعا اللي يميز جورجيا أن فيها الكثير من الأماكن السياحية وخصوصا الأثرية. بما أن سفرتنا كانت مع الأطفال، حرصنا أن يكون معظم الأماكن اللي نروحها هي أماكن مخصصة للأطفال. رحنا طبعا الووتر بارك، رحنا طبعا الأكواريوم اللي يعتبر ثاني أكبر حوض سمك في العالم، وحديقة الحيوان، وعديد من الحدائق مثل فيك بارك وغيرها.
2: سافر ويانا.
3: جورجيا هي دولة تقع على الحدود الفاصلة بين أوروبا الشرقية وآسيا الغربية، والمنطقة اللي تقع فيها جورجيا تسمى بمنطقة القوقاز. تحد جورجيا من الجهة الشمالية روسيا، وتحدها من الجهة الغربية كل من روسيا وأذربيجان، وأيضاً تحدها أذربيجان من الجهة الجنوبية الشرقية، وتحدها أرمينيا وتركيا من الجهة الجنوبية، أما من الجهة الجنوبية الغربية فتحدها تركيا، ويحدها البحر الأسود بالكامل من الجهة الغربية.

0: سافر ويانا.
1: بإمكانكم مستمعينا أن تجدوا في جورجيا طقس متنوع من الأجواء شبه الاستوائية إلى المتجمدة، وهالشيء بفضل موقعها الجغرافي بين جبال القوقاز الكبرى والبحر الأسود، في حين أن قمم الجبال الشمالية المرتفعة تتمتع بتساقط الجليد بشكل دائم، فالمناطق الساحلية على البحر الأسود في الغرب تتمتع بالطقس الجاف على مدار السنة، والمناخ هنا هو شبه استوائي رطب. أما في الشرق فإنه يحصل على نسبة هطول للأمطار أقل بكثير من الغرب، ويكون الصيف حار والشتاء معتدل في المناطق الجنوبية الغربية. أبرد الأشهر في جورجيا هي ديسمبر ويناير وفبراير، في حين أن شهر يوليو وأغسطس يكونان دافئين. وفي العاصمة تبليسي يبلغ متوسط درجة الحرارة العظمى لشهر يناير 6 درجات مئوية، وتنزل درجات الحرارة في الليل إلى أقل من 0 درجة في ديسمبر ويناير وفبراير. أما في أشهر الصيف في يوليو وأغسطس فتوصل درجات الحرارة إلى ما يقرب من 31 درجة، ويعتبر كل من مايو ويونيو ويوليو وسبتمبر هي الأشهر اللي تشهد هطول الأمطار الغزيرة.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ مستمعينا جولتنا السياحية في جورجيا من عاصمتها تبليسي، واللي تعتبر أكبر مدن السياحة في جورجيا وفيها العديد من الموارد الطبيعية، وتتمتع بطبيعة جذابة نشهدها عندما ننظر إليها من أعالي جبال القوقاز. وتضم تبليسي أشهر أماكن السياحة في جورجيا من معالم تاريخية اللي تعود للقرن الخامس عشر، والمتاحف الأثرية اللي يمكن التجول فيها، والأماكن الترفيهية المتميزة مثل التزحلق على الجليد. ومن أهم الأماكن السياحية اللي بإمكانكم زيارتها في تبليسي كاتدرائية الثالوث المقدس، الصرح الديني الأكبر على الإطلاق في جورجيا ومنطقة القوقاز، بالإضافة إلى أنها إحدى أكبر الكنائس الأرثوذكسية في العالم وتقع على ضفة نهر كورا. قلعة ناريكالا وهي حصن تاريخي قديم يطل على مدينة تبليسي، وتعتبر من أشهر معالم السياحة في جورجيا ذات الطابع التاريخي. وتتكون القلعة من قسمين متجاورين على تلة شديدة الانحدار بين حمامات الكبريت والحدائق النباتية في المدينة. كما يمكنكم الوصول إلى القلعة عبر ركوب التلفريك اللي يعتبر من أجمل معالم المكان، ويوفر لكم مشاهدة رائعة للمدينة في الأسفل.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: متت سيميندا بارك أحد أبرز الأماكن الترفيهية في تبليسي.

0: وهي وجهة محببة للعائلة صغاراً وكباراً. تقع مدينة الملاهي على قمة جبل ماتاتسمندا اللي يرتفع 770 متر وتطل على العاصمة تبليسي، وتعتبر من أقدم الحدائق الترفيهية في جورجيا بشكل عام، ويعود تاريخ افتتاحها إلى أكثر من 100 سنة. جسر السلام هو، وهو جسر للمشاة على شكل قوس مبني من الزجاج والفولاذ، ويقع فوق نهر كورا وسط تبليسي، ويعتبر الجسر رمز هام في مدينة تبليسي، حيث تراه يتلألأ بأضواء ساحرة في كل مساء. ويبلغ طول الجسر 150 متر، ويربط بين جزئي مدينة تبليسي التاريخي مع المعاصر، وقد تم افتتاحها سنة 2010.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن تبليسي ننتقل مستمعينا إلى مدينة باتومي، واللي تعتبر العاصمة الثانية لجورجيا. باتومي لؤلؤة البحر الأسود، تمتلك خط ساحلي مميز على ضفاف البحر، وفيها العديد من الأماكن السياحية، ومنها ممشى باتومي بوليفارد اللي يمتد على طول 4 كيلومتر، ويعتبر من أجمل أماكن النزهات العائلية، وهو مكان متكامل للترفيه والاسترخاء، فيضم أماكن ترفيهية ومطاعم وفنادق على مستوى عالمي والكثير من المرافق. برج الحروف الأبجدية الجورجية، واللي يعتبر من رموز مدينة باتومي، ويصل ارتفاعها إلى 130 متر، وهو يرمز إلى تفرد اللغة الجورجية والناس، حيث يجمع في تصميمه بين الحروف الأبجدية الجورجية اللي عددها 33 حرف وشكل شريط DNA للإنسان.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: وننتقل إلى معلم آخر من معالم السياحة في مدينة باتومي، وهو دوليفاريوم باتومي، وهو مركز لعروض الدلافين يقع في قلب المدينة، ويضم المركز مجموعة من الدلافين المدربة بشكل احترافي لتأدي عروض مثيرة ومميزة يستمتع بها الجمهور صغاراً وكباراً. ومن معالم باتومي أيضاً تلفريك باتومي والمعروف بأرجو، اللي يمتد خط سيره إلى نحو 2 كيلومتر، وينطلق من منطقة الواجهة البحرية للمدينة ليصل صعوداً إلى قمة جبل أنوريا على ارتفاع يصل إلى 250 متر.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن باتومي ننتقل إلى منطقة سياحية أخرى في جورجيا، وهي بورجومي. مدينة بورجومي تقع جنوب جمهورية جورجيا، وتشتهر بالمناظر الطبيعية الخلابة وغناها بينابيع المياه الدافئة والغابات الخضراء الكثيفة، وتشتهر هذه المنطقة بإنتاج المياه المعدنية، كما أنها تعد منتجع صحي بامتياز لتوفر المياه المعدنية فيها، ويقصدها السياح لمعالجة بعض مشاكلهم الصحية. ومن أبرز المناطق السياحية في بورجومي حديقة خرجالي الوطنية، وهي أكبر محمية طبيعية في جورجيا، تتمتع بمناظر خلابة وتعتبر من أجمل المنتزهات في أوروبا، فبإمكانكم مشاهدة الطبيعة برونقها الأخضر الخلاب واستكشاف معالمها الجذابة.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: منتزه المياه المعدنية اللي يضم مياه معدنية عذبة، ويعود تاريخ إنشائه إلى سنة 1850، وتعتبر المياه المعدنية هي المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لمدينة بورجومي، ومقصد للسياح بهدف الاستجمام. ومن المناطق السياحية في بورجومي قصر رومانوف اللي يعود تاريخ بناءه إلى القرن 19، وقد بني بطلب من القيصر الروسي نقول الثاني، ويحتوي القصر على عدد من الغرف ذات تصاميم فريدة من نوعها، بما في ذلك طاولة رائعة تم إهدائها لرومانوف من قبل نابليون.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.

0: ومن برجومي ننتقل إلى كوتايسي اللي تعتبر ثاني أكبر مدن جورجيا مساحة، ذات تاريخ قديم يمتد إلى الألفية الثانية قبل الميلاد مروراً بالعثمانيين ثم الحقبة السوفيتية. وهالأمر جعل من مدينة كوتايسي تتميز بأثارها التاريخية والدينية والثقافية حتى وصلت إلى يومنا هذا بتطور سياحي كثيف ودائم لتصبح من أجمل الأماكن السياحية في جورجيا. الحي التاريخي في كوتايسي يعتبر من أهم الأماكن السياحية، وهو أحد 6 أحياء رئيسية فيها، ويلاحظ السائح فور وصوله نمط الحياة التقليدية الجورجية في هذه المنطقة. ومن مناطق الجذب السياحي في كوتايسي محمية ستابليا، وهي عبارة عن مجموعة من المحميات الطبيعية تم إنشائها سنة 1935 بهدف الاعتناء بكهوف ستابليا وعددها 5 كهوف وحماية آثار أقدام الديناصورات المكتشفة في المنطقة. وإلى آخر محطة من المحطات السياحية في مدينة كوتايسي الجورجية، كهف بورميثيوس، واللي يعتبر من أشهر الأماكن السياحية في كوتايسي، ويحوي الكثير من الرواسب الكلسية والصواعد والنوازل وأشكال فريدة من الصخور.
1: رحلة عبر الأثير.
0: كانت هذه مستمعينا جولتنا الجميلة في جمهورية جورجيا، نتمنى إنها نالت إعجابكم، ونلتقيكم في رحلة جديدة بنفس الموعد. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويان، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الأرض التي تناديه بأصوات كثيرة، تدق الذهب، تسقل اللؤلؤ، تسحب السمك من الماء، تطلق العصافير فوق النخيل. أسمعها، الأرض التي تقسم نفسها إلى مساحات، تسمي جهاتها بأسماء الآخرين. كلما سمع الأجداد يخطون نحو البحر، تعرف عليها، تعرف حنينهم الأول. جاءوا على أرض صحراء، على أرض يحدها الماء، وحفروا ذاكرتهم تاريخا كاملا أمسكته الأرض بكلتا يديها.

جزيرة إثر جزيرة، قرية إثر قرية، يتشكل يومنا من أمكنة الانتظار. يعبر الوقت وتعبر الشمس حتى نستظل بالتفاتات الأصدقاء وابتساماتهم. نستظل بابتسامات العودة إلى الدار، دار تجمع اليومية من اليقظة إلى الليل، دار نرتب فيها اختلافاتنا، تنوع وجوهنا، أشكال أحلامنا.

0: معلومة علشانك.
1: أجريت العديد من الأبحاث والدراسات حول أذكى الحيوانات في العالم، وتم اكتشاف أن الجمل هو أحد أذكاهم، إذا ما كان هو اللي يتصدر القائمة، والسبب يرجع لذاكرته القوية في الحفظ واللي تمتد لسنوات كثيرة. يعني اليوم لو يشوف أي شخص ممكن يتم في ذاكرته على طول. ومن الأمور اللي لاحظوها في الأبحاث أن الجمل يغار جداً على عائلته، ولو فكر أي شخص أنه يأذيهم يبقى الموقف في ذاكرته لين ما ينتقم.

مالي غيرك يا حبيب تحلالي قعداته، مالي غيرك يا حبيب تحلالي قعداته، حبي لك بحر الخليج وشوقي ماياته، انت يا اغلى وطن مرفوع راياته، انت موال الطرب يا زينه هالحانه، انت لي فرحه حبيب عادوله خلانه، انت يا احلى عمر.

يا فرحة أيامي، عدت لك بعد السفر طاير لك بشوقي، شايل في قلبي عشق ضاقت به دروبي، مليت من غربتي والهان لك شوفي. خليفة العيسى.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على

إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أشياء تفعلها تسبب لك الحزن:
0: التعلق بالأشخاص اللي فقدناهم، الاحتفاظ بصورهم، أغراضهم الشخصية، رسائلهم، التعلق بالذكريات السلبية، هدياتك من شخص مثلاً ضرك، هجرك أو تسبب لك بألم، أو الاحتفاظ أيضاً بملابس هذه الأشخاص اللي تذكرك بحدث مؤلم أو أي شخص يخص الماضي الحزين، الموسيقى الحزينة، الأشعار والقصائد المؤلمة مشاعرياً، أفكارك قبل النوم السلبية، تتذكر كل اللي مضى عليك قبل النوم، تتذكر كل المشاعر السلبية قبل النوم. مرحلة ما قبل النوم مهمة جداً، لذا يجب أن تبقى بأعلى درجات الطاقة والأفكار الإيجابية قبل الخلود للنوم. التفكير العميق والمصحوب مع مشاعر فيما لا تريد، دائماً تفكر في الأشياء اللي ما تبيها واللي ما تحبها، فتحدث عندك مسألة المقاومة اللي ممكن أنها هي تتضرر في زيادة الأحداث السلبية في حياتك. لما تمنع نفسك إجباراً من عدم فعل شيء أنت في الواقع ترغب فيه، هذه من الأمور اللي

تسبب الحزن بطريقة إحنا لا ندركها. البقاء في نفس دائرتك الاجتماعية فترة طويلة الأمر اللي يمنع عنك التوسع الفكري والإدراك والوعي. النوم الغير كافي والأكل الغير صحي اللي يحتوي على السموم، منها مادتين سامتين تؤثر على الأعصاب وبالتالي النفسية والجسد، وهما الجلوتين والفلورايد. عدم التنظيف المستمر لمراكز الطاقة عندك، عدم التسامح مع الآخرين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: معكم على مدار اليوم
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأحبة في كل مكان، إخواننا وخواتنا الغاليين اللي نعتز دائما بتواصلهم وبتفاعلهم معنا عبر أثير إذاعة مملكتنا الحبيبة البحرين، حياكم الله وحيا الله مساكم في لقاء جديد يجمعنا معاكم وبرنامج مشوار الظهيرة. نمسي عليكم بالخير أكيد، ونسعد دائما بهذا التواصل من خلال هذا البرنامج اللي دائما يتفاعل معكم عبر الكثير من المواضيع الاجتماعية المرتبطة بحياتنا، بعلاقاتنا الاجتماعية، بعلاقاتنا الإنسانية. واليوم احنا على موعد مع حلقة خاصة ومميزة جدا في مشوار الظهيرة. بداية أكيد لكم أجمل وأرقى تحية مني، أخذكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وأيضا تحيات أخوي العزيز المتألق دائما في الإخراج حمد الشريان، حياكم الله.

0: يدلعون. طبعا هذا الشيء مو فقط من منطلق الواجب فحسب، بل من منطلق معاني أسمى وأرقى من ذلك كثيرا، من منطلق الرحمة والمسؤولية الوطنية والتكافل الاجتماعي، ومن رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. قبل 25 سنة انطلقت مسيرة صنعت الأثر في حياة آلاف الأسر، ورسخت نموذج بحريني استثنائي في العمل الإنساني. واليوم وإحنا نحتفي بمرور 25 عام على هذه المسيرة المباركة وانطلاقة طبعا يعني مسيرة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، اليوم سعداء جدا أن احنا راح نلتقي بضيوف عايشوا محطات مختلفة من رحلة المؤسسة، منهم من شهد سنواتها الأولى وأسهم في بنائها، ومنهم من احتضنت المؤسسة من مراحل المبكرة يمكن، ويعني من يوم كان صغير والآن أو اليوم رجع لها موظف أو أصبح نموذج وطني للنجاح في خدمة الوطن والقيادة. اليوم احنا ما راح نكتفي فقط باستعراض الإنجازات، بل راح نفتح صفحات من الذاكرة الجميلة، راح نروي حكايات وقصص كتبها الوفاء وصنعها العطاء وأثمرت إنسان أصبح اليوم شاهداً حياً على أن الخير لما ترعاه قيادة مؤمنة بقيمة الإنسان فإنه يصنع مستقبل وأمل لا ينقطع أبداً. اليوم بكل المشاعر الجميلة والقيم الجميلة، مشاعر العطاء، مشاعر الإنسانية، احنا سعيدين جداً يعني ان احنا نستضيف وجوه طيبة ونخبة مميزة من أبناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لنتحدث عن هذه الرحلة الحافلة والمباركة في العمل الإنساني في مملكتنا البحرين. في بداية الرحلة طبعاً اسمحوا لي طبعاً أرحب جداً بالأستاذ هاني محمد الأنصاري مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. أستاذ هاني مساك الله بالخير، سعيدين بوجودك معنا في برنامج مشوار الظهيرة، ونحن نسلط الضوء اليوم على هذه المسيرة الحافلة المباركة لعطائكم الإنساني في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وكل عام وانتم بخير بمناسبة مرور 25 عام.
1: كل الشكر والتقدير على هالاستضافة الجميلة واللطيفة، وكل عام والبحرين بخير إن شاء الله بعطائها وبذلها.
0: أهلا وسهلا فيك. أيضا أرحب بأختنا العزيزة طبعا الأستاذة إيمان عبد الرزاق الخاجة، اختصاصي أول إعلام بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. أختي إيمان حيا الله مساك، سعيدين بوجودك معنا اليوم، وكل عام وانتو دائما بألف خير وعطاء وإنسانية.
2: الله يسلمك أختي إيمان عبد الله، احنا سعيدين بهذا اللقاء وسعيدين يعني بمرور 25 سنة اللي هو إرث إنساني على تأسيس المؤسسة.
0: أكيد 25 سنة كانت مسيرة حافلة ومباركة وفيها الكثير من البصمات الجميلة اللي إحنا أمانة نفتخر فيها، وأكيد أنتوا أيضا كونكم أبناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تفتخرون كثيرا وتعتزون بأنكم جزء من هذه الرحلة المليئة بالعطاء والخير. أستاذ هاني، بداية بعد كل هذه المسيرة الإنسانية اللي خلينا نقول ما شاء الله امتدت على مدار 25 سنة من الإرث الإنساني والعطاء المتواصل، شلون تشوف رعاية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وأثره في حياة آلاف الأسر وفي عمل المؤسسة بشكل عام؟
1: بصراحة بعد 25 سنة أمانة أقدر أقول بكل فخر أن رعاية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه كان لها يعني الأثر، وهي كانت الدافع الحقيقي لكل هذا البذل والعطاء.
0: نعم.
1: فكل أسرة يعني شفناها تستعيد استقرارها، وكل يتيم كبر وحقق حلمه، وكل أرملة لقت السند اللي هي تحتاجه، كان دليل على أن هاي الرعاية صنعت أثر.
0: صحيح.
1: بقى في النفوس قبل ما يكون سالفة إحصائيات أو أرقام.
0: بكل تأكيد، جميل جدا، ويعني أمانة الإنسان يكفيه فخرا أن يكون جزء من يعني بصمات العطاء في مجتمعه، العطاء في مجتمعه.

لاجل بوسه. حي الله مساكم احبتنا، واحنا عبر اثير اذاعه مملكه البحرين، مملكه العز والخير، مملكه الناس الطيبين الاصيلين. هذا الوطن اللي دائما جبل وجبل وابنائه على محبه الخير والانسانيه والتكافل والتراحم والعطاء، ودائما عرفت مملكتنا الحبيب البحرين بأن هي فعلا مملكة عامرة بالخير دائما وأبدا إن شاء الله. قبل 25 سنة لم يكن ما بدأ مجرد مؤسسة معنية بالرعاية، بل كان وعد إنساني بأن يبقى الإنسان دائما في قلب الاهتمام، وأن يجد كل يتيم وأرملة من يمد لهم

0: وانتم ما شاء الله يمكن مثلتوا نموذج يحتذى به وملهم يعني اختي ايمان في هذا الجانب. طبعا ايمان انت ايضا ما شاء الله من اوائل يعني المعطائين والمبدعين اللي ارتبطوا بهذه المؤسسة العريقة. بدأت مسيرتك معاها كمتطوعة ما شاء الله قبل انضمامك للعمل فيها. يا ترى شو اللي تستذكرين اليوم في البدايات الأولى؟ شلون كانت ملامح العمل الإنساني في تلك المرحلة بالتحديد؟
1: البداياتي مع المؤسسة كانت مثل ما قلتي كمتطوعة.
0: صحيح.
1: كنت أنا متخرجة من الجامعة. كانت المؤسسة أصلاً في مبنى ثاني غير المبنى اللي هي الحين فيه، وكان اسمها المؤسسة الخيرية الملكية في ذاك الوقت.
0: نعم.
1: كانت في بدايات التوسع، إن هي بدايات انضمام 2009 العمل الإغاثي لها. كان في أيضاً في نفس هذه السنة انضم لها قسم المساعدات الإنسانية من الديوان الملكي، فتوسع عملها.
0: نعم.
1: ما عاد يشمل فقط الأسر المنتسبة للأيتام والأرامل، كان في ذاك الوقت عمل إغاثي إلى جانب مساعدات المواطنين، فكانت في بدايات التوسع لها.
0: نعم.
1: فالحمد لله أني يعني شهدت هذه المرحلة.
0: جميل.
1: عملي كان أكثر شيء كان تطوع في البرامج، في الأنشطة. كنا نحضر مع الأطفال، تعلمنا شلون نحسن في العمل لهم.
0: نعم. جميل.
1: شلون نتواصل معاهم. كنت أشوف يمكن هاي شيء استمديته من الموظفين اللي كانوا موجودين في ذاك الوقت.
0: نعم.
1: أن أنت رايح مكان هو مو بس بيئة عمل، أنت رايح بيت ثاني.
0: جميل.
1: لازم تخلص فيه.
0: صحيح.
1: لازم تحسن فيه. مثل ما أنت تربي عيالك تتعامل مع الأطفال هناك، أهما كانوا يعاملونهم أنهم عيالهم قبل ما أنهم يكونون عيال البحرين، لأن
0: نعم.
1: أهما فعلا أهما إحنا يعني تعاملهم هم أبناء البحرين، هم أبناء جلالة الملك.
0: أكيد.
1: قبل أي شيء.
0: أكيد. يعني يمكن من من من بداية حديثكم يمكن أخوي هاني واختي إيمان، هذا الشغف المتوقد عندما يكون موجود في الروح الإنسانية في أي محفل كان، وخاصة في مجال العمل الإنساني بالتحديد، يتحول إلى يعني إبداع في هذا الإنجاز وفي هذا العطاء. يعني إحنا ساعات نقول نعم جميل أن الواحد ينخرط في أعمال تطوعية وأعمال إنسانية، ولكن عندما يمتلك هذه الروح أيضا مثل ما قلتي مثلا إيمان، روح الفريق الواحد، البيت الواحد، الأسرة الواحدة، أن إحنا كلنا اليوم نجتمع على الخير وعلى الإنسانية، أكيد يتحول العطاء أيضا إلى إنجاز أكبر وأكبر. يعني مثل ما يقولون أستاذ هاني، يمكن يعني المتتبع لمسيرة يعني عمل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية يلاحظ هذه التدرج ما شاء الله والتوسع في العمل المؤسسي المنظم الممنهج. يعني خطط العمل شلون كانت في البداية، يعني كنا نسولف مساعة لما كنا قبل البرنامج إن شلون كان بداية العمل حتى في شقة صغيرة يمكن في البداية أو مكتب صغير، وتدريجيا تحول هذا العمل إلى عمل مؤسسي منظم بشكل أكبر. لو عدنا فيك إلى أول يوم عمل مثلا في المؤسسة، شو اللي تتذكره؟ يمكن خلينا نقول شلون كانت البدايات، وشلون الأستاذ هاني الأنصاري اختار أن يكون جزء أساسي من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية؟
2: بصراحة أنا أتذكر أول يوم كان أمس، يعني
0: سبحان الله،
2: مو شيء أتذكره بتفاصيله.
0: أيوة.
2: من مثل ما قلنا كنا في شقة في سوق محرق، وكان اسمها لجنة كفاءة ليتون في البداية.
0: نعم.
2: ودخلنا يعني في هالعمل وكلنا حماس إنه يعني ان بنقدم شيء طيب حق هاي الفئه الخاصه. كانت
0: نعم.
2: كانت فئه الايتام.
0: نعم.
2: في البدايه.
0: نعم.
2: ما كنت متوقع ابدا ان هالرحله بتستمر 25 سنه
0: ما شاء الله.
2: اي نعم. اما بخصوص اختيار المؤسس، بفضل الله ثم فضل اهلي، من صغراتنا غرسوا فينا قيمات وثقافات العمل التطوعي.
0: جميل.
2: واجر عند رب العالمين.
0: اكيد.
2: والعمل في المؤسسه اشوفه اصطفاء واختيار من رب العالمين.
0: نعم.
2: وتوفيق منه أنه يستعملنا في خدمة أهل البحرين بشكل عام، وفئات الأيتام والأرامل بصفة خاصة.
0: نعم.
2: واللي خلاني أبقى في المؤسسة 25 سنة أني حصلت عمل له قيمة كبيرة في نفسي وفي ديننا أجر عظيم، ومع الأيام اكتشفت أن يعني حصلت الرسالة اللي أقدر أقدمها.
0: نعم.
2: قبل ما تكون وظيفة ولا
0: صحيح.
2: يعني عمل. وكل يوم كنت أتعلم أن يعني أعظم شيء أن الإنسان يقدم له هو خدمة أخو الإنسان.
0: أكيد أكيد.
2: إيه نعم.
0: ويكفي الواحد يعني اعتزاز بنفسه أن مهنة الأساسية أو وظيفة

0: هي اللي قاعدة تجيب له الأجر والثواب من رب العالمين، خاصة أنه يسعى في خدمة الناس وفي تسهيل أمورهم وفي إغاثة من يحتاج إلى إغاثة. يعني أرجع لك إيماني، يمكن أنت عاصرتي على مدى سنوات طويلة تطور المؤسسة، برامجها، أنشطتها المختلفة. يعني ما شاء الله المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية فعلا كلنا يعني كنا شاهدين أن هي قامت بالعديد والعديد من البرامج، سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الإقليمي والدولي. يا ترى شنو هي المبادرات أو المحطات اللي تشوفين أن هي شكلت علامة فارقة في مسيرتها الإنسانية؟
1: المؤسسة الملكية هي فعلا في البداية بدأت لجنة كفالة أيتام وأرامل، ولكن هي حاليا تشمل البحرين كلها.
0: صحيح.
1: يعني دائما هي تكون متواجدة سواء على الصعيد المحلي
0: نعم.
1: أو الدولي.
0: صحيح.
1: هي المؤسسة هي سباقة في الخير.
0: نعم.
1: ودائما بتلاقينها في، يعني خلينا نقول بعيد الشر، أي كارثة أي شخص يحتاج مساعدة راح تلاقينها. إذا على الصعيد الدولي دائما في حالات الزلازل، في حالة الكوارث، في الفيضانات، تكون البحرين هي أول دولة.
0: صحيح.
1: توصل شحنة المساعدات.
0: نعم.
1: ومو بس توصل مساعداتها، دائما جلالة الملك وسموه الشيخ ناصر عندهم تمكين الإنسان ورعاية الإنسان.
0: جميل.
1: الحين أنت شنو تحتاجين؟ إحنا الحين في فيضان، نحتاج بطانيات، نحتاج خيام، نحتاج سلال غذائية توصل الشحنة.
0: نعم.
1: لكن عقب أنا فقدت منزل، أنا فقدت مدرسة، أنا فقدت مستشفى، شلون راح نعيش في هاي الدولة؟ فيكون دائما بعدين بناء الإنسان، بناء الأمور
0: نعم.
1: اللي تحتاجها الدولة حتى نحن نمكن الإنسان.
0: نعم.
1: أما في الصعيد المحلي نفس الشيء، لما صارت في فترة من الأمطار غزيرة كانت على البحرين وكثير بيوت تأثرت.
0: نعم.
1: على طول نزل سمو الشيخ ناصر وتشكلت حملة البحرين تتكافل،
0: ما نساها على فكرة، في 2013. صحيح.
1: صح.
0: نعم.
1: لما صارت في 2020 سمو الشيخ ناصر على طول طلع، شلون كانت المبادرة؟ بمسج نزله بالإنستغرام، حملة فينا خير، دعا البحرينيين ان احنا نتكاتف.
0: صحيح.
1: ودائما البحريني فيه خير.
0: نعم.
1: الشعب البحريني فيهم خير، الانسان البحريني كلنا تعلمنا على العطاء، تعلمنا على الخير، تعلمنا ان احنا نتكاتف.
0: نعم.
1: فعلى طول تلاقين الكل ما ينتظر
0: بالضبط.
1: امر ما ينتظر بالضبط. احد يطلب منا، الكل يتكاتف. فهذا الشيء كانت فقط المؤسسة هي البيئة الحاضنة.
0: نعم.
1: هي الجهة اللي كل المؤسسات، كل الجهات، كل بحرينية بيسوي
0: نعم.
1: الخير يلتجئ له، فدائما بتلاقين فيها مبادرات إنسانية تشكل فيها محطات فارقة.
0: صحيح. وخاصة يعني مثل ما تفضلتي، يمكن أختي إيمان قلتي يعني جملة رائعة في سياق حديثك، عندما تؤمن القيادة بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية، ودائما قيادتنا يعني تسعى إلى تمكين الإنسان البحريني أنه يكون عنصر فاعل ونموذج ملهم في مجتمعه، وخاصة في العطاء والإنسانية. وهذا الشيء احنا قاعدين نشوفه على يعني مستوى كل المشاريع الإنسانية اللي تطلع فيها المؤسسة، سواء على يعني الصعيد المحلي استاذ هاني أو حتى على الصعيد الدولي. ما شاء الله مبادراتكم جميلة وتترك أثر عظيم يعني في نفوس مثل ما يقولون البشرية بشكل عام. يعني أنا يعني وايد حاب استذهاني معاك إن بعد كل هذه السنوات من العطاء، وأنت ما شاء الله الآن مثل ما قلت نص عمرك ما شاء الله قضيته في المؤسسة العمر كله إن شاء الله يا رب، بعد كل هذه السنوات يا ترى شنو أكثر موقف أنت شعرت فيه إن المؤسسة لا تقدم خدمات فقط بل هي تغير حياة أشخاص؟ هل هناك مثلا قصص معينة لأسر، لأطفال أو أرامل لا تزال حاضرة في ذاكرتك إلى اليوم أستاذ هاني؟
2: هو صراحة المواقف كثيرة وصعب إن الواحد ينساها، بس يعني أكثر ما يعني يبقى
0: نعم.
2: يعني في الذاكرة والقلب
0: نعم.
2: اللي هو لما تشوفين أحد من أبناء المؤسسة، كنت تشوفينه وهو صغير أول ما كانوا مثلاً فقدوا رب الأسرة وغيره، وحصلوا الرعاية الشاملة
0: والاحتواء. صحيح.
2: يعني خدمات المؤسسة معروفة رعايات شاملة، يعني مو
0: نعم.
2: يعني مو بس دعم مادي، ولا دعم شامل، رعاية تعليمية وصحية
0: نعم.
2: وحتى نفسية. فلما تشوفينا بعد هاي الفترة دي كلها وتمر سنين ويرجع ما شاء الله صاحب منصب،
0: يا سلام،
2: مستقر، متزن، متميز،
0: صحيح.
2: ناجح.
0: صحيح.

0: هذه تحسين انت ان انت وصلتي يعني لشعور يعني لا يوصف.
1: صحيح شعور بالفخر استاذ هاني.
0: نعم
1: فعلا
0: فخر
1: لان هو واحد من عيالكم مثل ما يقولون.
0: صحيح تحسين
1: فرحه الابو بعياله مثل ما يقولون.
0: اي والله يعني. تحسين ان انت مو بس قدمتي مساعده، انت شاركتيهم في صنع مستقبلهم.
1: بالضبط
0: شاركتيهم في استقرار هاي الاسره كلها.
1: نعم نعم وانت في النهايه صنعت انسان صالح يخدم مجتمعه بكل إيجابية وبإنتاجية عالية وبأخلاق ما شاء الله سامية، فهذا الشيء الأثر يعني ينطبع عليك أنت يمكن قبل أي أحد ثاني مثل
0: بالضبط.
1: ما يقولون
0: بالضبط بخصوصا صحيح. احنا تعاملنا مع أبناء
1: صحيح.
0: المؤسسة يعني تعامل قريب
1: صحيح.
0: يعني مثل ما تفضلتي الصغار منهم نعاملهم عيالنا
1: عيالكم،
0: والشباب منهم اخواننا
1: صحيح. اي
0: نعم ونعيش معاهم التجربه ونعيش معاهم النشاط
1: جميل.
0: ونعيش معاهم فتكون حتى لنا ذكريات ومواقف معاهم
1: نعم.
0: هم
1: نعم.
0: يستذكرونها اكثر منا حتى.
1: نعم جميل نعم. جدا اختي ايمان، اكيد الاعلام ايضا كان له دور مهم في توثيق مسيره المؤسسه وقصص نجاح المستفيدين من كل هذا الحراك الخيري والانساني. يمكن انت ايضا ما شاء الله ساهمتي في اعداد اصدارات منها يعني رواحل ومرسى وشغف، حثينا عن تجربه هذه الاصدارات وايضا يعني من خلال عملك في توثيق مسيره المؤسسه وقصص نجاح المستفيدين يمكن انت ايضا اطلعتي على العديد من التجارب الانسانيه اللي عكست اثر البرامج المقدمة للأيتام والأرامل والأسر المستفيدة. يا ريت أيضا تعطينا مثلا قصتين كذي مؤثرتين من بين هذه القصص، لأن دائما إحنا يعني بشر انتوق إلى سماع مثل هذه القصص الإنسانية وقصص النجاح.
2: فعلا يعني شوفي في عملي في المؤسسة التقيت وايد بالأمهات والعيال، وترى يعني إحنا في المؤسسة ما نحب نقول أيتام وأرامل، هاي كلنا عندنا
1: نعم.
2: موظفين دائما نقول عيالنا أهلنا لأنهم فعلا أهلنا
1: نعم.
2: بحكم عملي في قسم الإعلام مطلعة أكثر على التجارب ويات الفكرة أن إحنا نوثق هذه التجارب
1: نعم. نعم.
2: مو من أجل فقط التوثيق، من أجل أن أنت تنقلين قصة نجاح، ودائما القصص تلامس الناس. يعني كتاب رواحل وثقنا فيه قصص الأمهات من بداية الصدمة في فقد الزوج لمرحلة أنه هي شلون قدرت توقف على ريلها، شلون قدرت تربي عيالها
1: نعم.
2: شلون الصعوبات اللي واجهتها
1: نعم.
2: لين قدرت توقف على ريلها يعني كبروا العيال
1: نعم.
2: فهذه القصص صارت هي فعلا إرث، أنه لما الحين تي أم جديدة فقط تأخذ القصص وتقراها تتغير مشاعرها، تحس أنه ترى أنا مو بروحي مريت، وترى في غيري قدر يتجاوز، لأنه لما أنا ألتقي بقصة نفس قصتي راح أسمع منها أكثر من شخص مجرد ينصحني
1: صحيح.
2: مجرد
1: معايش الموقف
2: صحيح. لأنه يختلف,
1: صحيح. يختلف.
2: نفس الشيء في قصص مرسى، هي قصص تجارب أبناء المؤسسة
1: جميل.
2: من لحظة وفاة الأب شلون هو كان في أي عمر، إيش كثر أدرك الموضوع، شلون شاف أمه، وإيش قدر هو الحين وين وصل
1: صحيح.
2: القصص كثيرة يعني في رواحل. أنا للحين أذكر قصة الله يرحمها سليمة لما عاشت مع ريلها في فترة مرضها، كانت هي تكلمين عن زمن التسعينات
1: نعم.
2: في ذاك الوقت
1: نعم.
2: كانت
1: نعم.
2: امرأة صغيرة في الثلاثين من عمرها، شلون وكانت كان زوجها يبني البيت، فتوفى الزوج، هي ما تعرف شو تسوي، ما تعرف تتعامل مع العمال، كانت تقول لا ولدي كان صغير بس كنت أبي رجل موجود، فكانت تضطر تجيب العمال تخلي الولد موجود ان اسمه رجل موجود لما كبر يعني وسوت لهم البيت. كانت خلود الله يذكرها بالخير لما توفى زوجها، توفى بسكتة قلبية يعني فمو مثل مرض، حتى كانت شوي بترتب
1: بشكل مفاجئ
2: شكل
1: الفقد
2: مفاجئ.
1: المفاجئ هذا اللي يخربط الحياة سبحان الله.
2: وعيالها كانوا صغار، كانت هي المرأة الوحيدة اللي تطلع الفجر عشان توصل ولدها المسجد عشان بس تغرس في صلاة في المسجد
1: نعم.
2: وكانت تواجه صعوبات لأن هذه دور الأب أنه هو يطلع بعياله
1: صحيح.
2: تقول لين يعني مع الوقت في أحد في الفريج لاحظ أنه في مرة تطلع هالوقت يعني، وذي الوقت معروف أنه ما في نسوان
1: نعم.
2: يعني طلعون
1: نعم.
2: الرجال بروحهم اللي يروحون يصلون صلاة المسجد، فبدأوا اللي في الفريج ينتبهون، فقاموا خلاص أهما يأخذون الولد من عند الباب يصلون، عقب خلاص للصلاة يرجعون يوصلون
1: نعم.
2: حق أمه
1: نعم.
2: قصص الأبناء نفس الشيء، يعني لما تيني بنت صغيرة في عمر 10 سنين تطلع علشان تشتغل مو لأن هي يمكن ناقصها المبلغ، بس لأن هي حست بحس المسؤولية أن هي

0: البنت العود ان انا لازم اساعد
1: بالضبط
0: الام.
1: بالضبط بالضبط.
0: فهذه قصص من القصص
1: المؤثرة
0: الموجودة عندنا.
1: نعم جميل يعني. واتوقع ان معايشتكم بشكل مستمر لمثل هذه القصص يعني يخلق في نفسكم هذه الحالة من التعاطف الإنساني، ان انتم تعيشون هذه المواقف بشكل شخصي تطلعون عليها. فالله يجزيكم خير أمانة على كل اللي تقومون فيه. أستاذ هاني أرجع لك، وأكيد يعني هذه العمل الإنساني الجميل لأكثر من 25 سنة في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أكيد كان لها انعكاس على شخصية الأستاذ هاني الأنصاري، وبلا شك بأن المؤسسة لها تأثير أنا متأكد أنه إيجابي في حياتك. كلمنا أكثر عن هذه الجانب، شنو الكلمة اللي حاب توجهها للجيل الجديد علشان ينخرطون في العمل الإنساني والتطوعي من منطلق الحب والشغف؟
2: نعم، العمل الإنساني يعني أقدر أقول أنه علمني أن قيمة الإنسان بما يتركه من أثر في حياة الآخرين.
1: نعم.
2: والسعادة بالعطاء والبذل.
1: نعم.
2: سعادة الشخص نفسه.
1: نعم.
2: بالعطاء والبذل اللي يقدمه. والحلو في شغلنا أن احنا نجد الأثر أمامنا. يعني لما تساعدين واحدة من أمهاتنا ولا أحد من عيال المؤسسة وتشوفين أن الأسرة استقرت من عقب صدمة الفقد.
1: بالضبط.
2: وأن الأم قدرت توصل لاتزانها وتجاوب العيالها.
1: نعم نعم.
2: هذا يخليك تحسين بالأثر المباشر.
1: بالضبط.
2: غير طبعا الأثر غير المباشر اللي هو على مدى السنوات تشوفينه.
1: سبحان الله. نعم.
2: نعم. وبصراحة وجدت بركة هاي العمل. نعم. يعني في حياتي الشخصية.
1: نعم.
2: في أهلي.
1: ما شاء الله.
2: في زملائي. يعني متوافقين رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يعني مع زملائنا في العمل نخبة، ومتوافقين في البيت ربي لك الحمد وبالعيال. فالواحد يجد بركة هاي العمل.
1: صحيح.
2: وما يقدمه حق الناس في حياته الشخصية.
1: صحيح.
2: ويقولون صناعة المعروف تقي مصارع السوء.
1: بالضبط.
2: طبعا نمت عندي صفات منها الصبر والرحمة والإخلاص.
1: نعم.
2: تعلمت أن العطاء ما يحتاج أنه يكون في مناسبة معينة الواحد
1: بالضبط.
2: يعطي ويبدل فيها، يحتاج أنه الواحد يكون قلبه مؤمن.
1: نعم.
2: بالرسالة اللي هو قاعد يقدمها. ورسالتي للشباب بصراحة شباب البحرين يعني فيهم الخير.
1: نعم.
2: فيهم الخير الكثير.
1: نعم.
2: ونلمس ذي الخير فيهم بعدد المتطوعين اللي يجون، بعدد الناس اللي يمدون يد المساعدة حق أي مشروع.
1: نعم.
2: أو أي برنامج إحنا المؤسسة قاعدنا بنسويه، ما شاء الله تبارك الرحمن الكل في خير والكل يبي يحط ويساعد.
1: أكيد أكيد.
2: فكلمتي لهم إنه ما يستهينون بأي عمل خير حتى لو كان بسيط.
1: بالضبط.
2: ما يستصغرونه.
1: بالضبط.
2: وإن أجمل ما يتركه الإنسان الذكر الطيب والأثر الطيب،
1: والأثر الطيب
2: في قلوب الناس.
1: أكيد أكيد. إيمان يعني أختنا العزيزة، عقب هذه المسيرة الحافلة بالعطاء وأنت من الوجوه الجميلة والمميزة في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، شنو تحبين تقولين؟ يعني أكيد عندك كلمة من القلب، أكيد هناك تأثير انعكس على شخصية إيمان اللي احنا نشوفها اليوم من خلال وجودها في هذا الحضن الدافئ المتمثل في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
0: المؤسسة احنا يعني ما نملك إلا أن احنا نتوجه بكل الشكر حق جلالة الملك المعظم سمو الشيخ ناصر. هذه الصرح على اطلاعنا على التجارب في كل الدول ما لقينا جهة ولا مكان يسوي نفس اللي تسوي المؤسسة.
1: نعم.
0: لأن هي مو بس ترعاهم مجرد رعاية تقدم لهم دعم مادي، هي ترعاهم كأسرة واحدة في كل جوانب الحياة. مثلا لما كنتوا تذكرون احنا وايد نفرح لما نشوف طفل صف الأول عقب نشوفه متخرج معانا في.
1: نعم.
0: الجامعة يعني.
1: نعم.
0: تحسين سنين شلون.
1: صحيح.
0: مرت. وعيالنا الحين هم يجون يشتغلون معانا ويتطوعون معانا، فالدائرة تكبر والخير يتوسع. هذا الشيء كانت هي عبارة عن بذرة بذرها جلالة الملك في 2001، واليوم احنا وصلنا فيها عمرها ما شاء الله 25 سنة. علمتنا الإحسان، علمتنا الصبر مثل ما قال أخوي أبو محمد، علمتنا أن العطاء ما له وقت وما له عمر معين. العطاء هو أثر وغرس غرست فينا البحرين وعلمتنا إياه.
1: أكيد أكيد. إحنا معاكم في برنامج مشوار الظهيرة، أكيد مستمرين ومتواصلين، وهذا اللقاء الخاص بمناسبة مرور 25 عام على تأسيس المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.

من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتكرار المحاولات الإرهابية الآثمة لاستهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، التي نفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران بطائرات مسيرة انطلقت مجددا من الأراضي العراقية، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين. رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر يبحث مع وزير خارجية دولة الكويت خلال اتصال هاتفي آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. وزارة الدفاع السعودية تعلن أنه وبالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات إرهابية موالية لإيران داخل الأراضي العراقية، مرتبطة بالهجمات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض، وذلك انطلاقا من حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها وفقا لما يكفله القانون الدولي. القوات المسلحة الأردنية تعلن بأن الدفاعات الجوية الأردنية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة وتم اعتراضها وإسقاطها. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف تؤكد مقتل ما لا يقل عن 23 طفلا وإصابة 25 آخرين شمال كردفان غربي السودان منذ تصاعد حدة نزاع حول مدينة الأبيض في الشهرين الماضيين. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي طرب جنوب اليابان بقوة 7.1 إلى 13 قتيلا على الأقل، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت الأنقاض. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

يا هلا ومرحبا بكل من يتابعنا، واحنا اليوم مع ذكريات جميلة ومحطات رائعة في مسيرة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. وطبعا لما نتكلم عن 25 سنة نحن لا نتحدث عن مباني أو برامج فقط، بل عن أشخاص عاشوا البدايات وشهدوا تطور المؤسسة خطوة بخطوة، واحتفظوا في ذاكرتهم بمواقف إنسانية جميلة لا تنسى أبدا. طبعا من جديد أكيد أحييكم أحبتنا، وأرجع أرحب بالأستاذ هاني محمد الأنصاري

0: صاري مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وأيضا أختنا العزيزة الأستاذة إيمان عبد الرزاق الخاجة اختصاصي أول إعلام بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. أستاذ هاني، أكيد يعني بعد كل هذا الإرث الإنساني الجميل والزاخر، هناك كلمات في القلب، هناك مشاعر في داخلك تحب أنك أنت تقولها وتفصح عنها من خلال هذه المنبر اليوم.
1: حقيقة يعني المشاعر اللي تستحضرني حاليا من بعد استذكار هذه الذكريات وهذه السنين اللي مرت اللي هو الشكر والعرفان. فيعني من لا يشكر الناس لا يشكر رب الناس.
0: نعم.
1: فمن باب الشكر والعرفان نشكر سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.
0: نعم.
1: ويعني ويا الله يجزيه الخير، لأنك على مدى هذه السنوات
0: صحيح
1: مثل ما تفضلت أختي إيمان البذرة اللي هو وضعها ودعم الدائم حق هاي المؤسسة.
0: نعم. نعم.
1: فعلى مدى 25 سنة هاي الأجر أجر جاري، صدقة جارية، وأجور ما شاء الله
0: أكيد
1: كبيرة.
0: نعم.
1: كلها في ميزان حسنات.
0: نعم.
1: سيدي ملك البلاد المعظم، فالله يجزي عنا كل الخير، والحمد لله على نعمة البحرين.
0: الحمد لله، الحمد لله على نعمة البحرين، الحمد لله على نعمة ملكنا الله يطول عمره ملك الإنسانية وملك الخير. اختي إيمان، كلمة أخيرة.
2: احنا نتشرف بالعمل تحت مظلة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. احنا الحمد لله رب العالمين يعني تحت قيادة شابة طموحة دائما يوجهنا ان احنا نعمل ونعطي، وتكون لنا بصمات في كل مكان في البحرين وخارج البحرين.
0: أكيد أكيد. وسمو الشيخ ناصر بن حمد أكيد يعني شيخ الشباب، طبعا رائد العمل الإنساني في مملكتنا الحبيب البحرين. هذا الإنسان اللي أعطى الكثير، وما شاء الله يمكن اليوم يعني كون فرق وخرج أجيال مؤمنة بأهمية العمل الإنساني، ومؤمنة بأن البحرين قادرة على أن تعطي وتمنح الكثير والكثير لكل من تحتضنه ولكل شخص أكيد يحتاج إلى هذه الرعاية والدعم والاحتواء. أنا في نهاية هذا اللقاء الثري معاكم أشكرك الأستاذ هاني محمد الأنصاري، مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وأيضا أستاذ إيمان عبد الرزاق الخاجة اختصاصي أول إعلام بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. شكرا جزيلا على حضوركم، شرفتونا ونورتونا، وكل عام وانتم بخير.
1: شكرا،
0: حياكم الله. إذا نحن معاكم أحبتنا نتواصل، ومن بعد أيضا هذه الوقفة السريعة سنعود لنستكمل هذا اللقاء الجميل أمانة، ونسلط الضوء أكثر على مسيرة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.

0: مسي عليكم بالخير مجدداً أحبتنا، ونتواصل معاكم في مشوار الظهيرة وهذه الرحلة الوطنية الجميلة المليئة بكل معاني الإنسانية والخير والعطاء في وطن الخير مملكتنا الحبيبة البحرين. وأكيد إحنا اليوم يعني نسلط الضوء على مسيرة مباركة، مسيرة مليئة بالشغف الإنساني وكل القيم الإنسانية الجميلة اللي تطلع فيها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. ومن أجمل ما يمكن أن تحقق أي مؤسسة أن تشوف أبنائها يعودون لها في يوم من الأيام وهم يحملون قصص نجاحهم ويؤكدون أن الرعاية كانت بداية الطريق وليست نهايته. وطبعا يعني اليوم احنا نتشرف أيضا باستضافة اثنين من أبناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية اللي اليوم هم ما شاء الله يعدون من النماذج الوطنية المشرفة في مملكتنا الحبيب البحرين. طبعا أرحب بداية بأختنا الأستاذة أمل علي الرمثان، اختصاصي خدمة العملاء بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. مساء الخير أختي أمل، وحياك الله معنا.
1: الله يحييك أختي نسرين، أرحب فيك وفي المستمعين. شكرا على الدعوة وحسن الاستقبال، وسعيدة جدا أني أشارككم قصتي مع مؤسستنا الغالية في حياتي.
0: وإحنا أسعد، وكل عام وأنتم بألف خير. أيضاً نحيي الأخونا الكريم الأستاذ سعيد سيف الغافري، نائب الرئيس قسم صيانة الطائرات في شركة خدمات مطار البحرين. أخوي سعيد حياك الله وأهلا وسهلا فيك معنا، وكل عام وأنتم بخير.
2: الله يحييك أختي عبد الله، مشكورين على الاستضافة، وطبعاً أنا أفتخر أن أكون واحد من أبناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وأن أشارككم قصتي.
0: أهلا وسهلا، وشرف لنا أكيد لقائكم اليوم. يعني أختي أمل، أكيد ما شاء الله 19 سنة، خلينا نقول معنا شكلك وايد صغيرة، ها؟ أقول 19 سنة شلون؟ وايد صغيرة. من استلم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئاسة مجلس الأمناء، أكيد أنت عايشتي هذه الفترة. أمل، شلون تشوفين قيادة سموه وشخصية الإنسانية وهو الداعم والراعي الأول للعمل الإنساني في مملكتنا الحبيبة؟
1: طبعاً 19 سنة من حياتي وأنا أتعلم من سمو الشيخ ناصر داخل وخارج المؤسسة الملكية. هو طبعاً كان دائماً الصوت اللي حفزنا أن احنا نسعى ونطمح وأن احنا نكون ناجحين أكثر. فكنا نشوفه فعلاً أنه قائد، وكنا نشوفه قدوة. لأنه كان يمشي قبلنا بخطوة ويسهل لنا الطريق وإحنا نمشي على خطى. طبعاً صارت لنا المؤسسة بفضل توجيهات سمو الشيخ ناصر ورؤيته السباقة حق الأجيال القادمة، صارت لنا وطن صغير يحتضننا يرعاننا.
0: يا سلام.
1: اي نعم، بالذات تعرفين بداية الفقد انت تحسين بالخوف، تحسين بالضياع.
0: صحيح.
1: فالأمان اللي حسيناه شلون صار صاحب الجلالة أبونا حمد هو أبونا، وسمو الشيخ ناصر هو أخونا وسندنا. فإنجازات سمو الشيخ ناصر يعني ما أقدر ألخصها لك في كلمات، هو صنع حياة ناجحة، صنع قصص ناجحة في حياتنا كلنا. أنا لو بتكلم عن إنجازاته حاليا في المؤسسة، هو طبعا كان يعني قائد التطوير في خدماتها محليا ودوليا، لين صارت المؤسسة شعلة أمل خلينا نقول في هالأيام الصعبة اللي قاعد يعني نعيشها في العالم. أبشاركك في آخر حفل

0: اللي هو احتفالية الأرث الإنساني 25 سنة نعم. للأرث الإنساني
1: نعم.
0: أنا عاصرت يعني تأثير سمو الشيخ ناصر في ذي اليوم بالذات، شلون وحد الأيادي ووحد القلوب، صارت الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة التنافس من بيتبرع أكثر، فشلون الكل صار يد بيد
1: جميل.
0: والكل قلبه على الثاني
1: نعم.
0: والمؤسسات الخارجية اللي ما تعرف شنو مشاريعنا عقب ذي الحفل أصرت أنه ما لا يكون لهم يد
1: نعم.
0: في المؤسسة.
1: جميل.
0: فنشكر سمو الشيخ ناصر.
1: أكيد كل الشكر له طويل العمر. يعني أستشف من كلامك شيء وايد حلو، أنت قلتي أمال، قلتي المؤسسة صارت وطن بالنسبة لنا. جميل. إذن هذا الشعور بأن هذه المؤسسة احتضنتكم مثل الوطن، ويمكن هذا الوطن فيه أبو يعني وأخو كبير، حضنين داعمين جلالة الملك المعظم وسمو الشيخ ناصر احتضنونكم في هذا الوطن، فتعبير جدا جميل. أكيد يعني أنتقل لك أخوي سعيد، أكيد يعني دور المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مسيرة نجاحك، أتوقع أن هناك محطات كثيرة أنت الآن تحب تتكلم عنها في هذه المسيرة اللي أنت اليوم ما شاء الله وصلت إلى ما أنت عليه اليوم ما شاء الله. إذا قلنا تحديدا راعي هذه المؤسسة صاحب الجلال الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
2: طبعا أختي أم عبدالله على مدار 25 سنة
1: نعم.
2: عشتها مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية
1: نعم.
2: ما
1: نعم.
2: كانت هالمؤسسة بالنسبة لي مجرد دعم مادي
1: نعم.
2: بالعكس كانت سند حقيقي لي ودافع يعني عشان أحقق أكثر من طموحي
1: نعم.
2: فتجربة النجاح، مسيرة النجاح اللي عشتها في ظل هالمؤسسة المباركة هي خير دليل وتجسيد حي لرؤية سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم
1: نعم.
2: حفظه الله ورعاه
1: نعم.
2: هالرؤية اللي تؤمن بالاستثمار في الإنسان البحريني وتمكين أبناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية
1: نعم.
2: فالرعاية الملكية بشكل خاص كانت معي من البداية
1: نعم.
2: أذكر في سنة 2005 كنت أحد تشرفت أن أكون أحد المكرمين في أول حفل سنة 2004
1: نعم.
2: كنت أحد يعني المكرمين في أول حفل تكريم المتفوقين
1: ما شاء الله،
2: وتشرفنا بالسلام على المغفور له سمو الشيخ فيصل الله يرحمه
1: نعم.
2: وبعدها تشرفنا في ثاني حفل 2005 وما وقفت الرعاية عند هاي الحد، بالعكس المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية فتحت لي كل الأبواب
1: نعم.
2: بصراحة يعني وفرت لي الدعم وقدمت لي بعثة وحققت لي طموحي وشغفي اني ادرس هندسه الطيران
1: ما شاء الله
2: نعم. واذا تسمحين لي اخت نسرين، ان في تعاون جسد اسماء ايات الشراكه المجتمعيه تبنت شركه خدمات مطار البحرين المبادره بتوفير اول منحه دراسيه مدفوعه التكاليف بالكامل وضمان وظيفي نيابه عن المؤسسه الملكيه للاعمال الانسانيه.
1: جميل.
2: فكانت
1: جميل.
2: هاي نقطه البدايه لمسيره النجاح الحمد
1: أكيد.
2: لله.
1: اكيد وهي نقطه تحول اكيد في حياتك
2: أكيد.
1: اخوي سعيد، تحول ايجابي ما شاء الله ومثمر ومشرف.
2: الحمد لله.
1: بارك الله فيك. طيب يعني امل، شنو هو البرنامج اللي تشعرين انه هو ترك الاثر الاكبر في شخصيتك وساعدك انه يعني توصلين على ما أنت عليه اليوم، ساهم في تطوير مهاراتك من يوم كنت طالبة في المؤسسة إلى اليوم اللي أنت ما شاء الله موظفة في هذه المؤسسة الجميلة؟
0: أنا طبعا لو بذكر لك يعني قصة حياتي مع المؤسسة أقدر أجزاها 4 مراحل وكلها يعني قصص نهايتها سعيدة الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: لو بتذكر بداياتي مع المؤسسة، شنو التجربة اللي طلعتنا من أجواء الفقد، أجواء الحزن؟ كان في برنامج كنا نسميه أو اسمه كان الملتقى القيادي أو الملتقى الشبابي. طبعاً هذه الملتقى هو برامج طول السنة لكن برامج مكثفة في فترة الصيف
1: نعم.
0: فأقدر أقول لك أن ذي البرنامج هو كان الأساس اللي أنا بنيت حياتي عليه وشخصيتي، لأنه كان يحتوي يعني على برامج كثيرة قيادية ومع أفضل المحاضرين
1: نعم.
0: من الخليج ودول العالم
1: ما شاء الله.
0: وأنا أعتقد أن ذي التنوع هو اللي وسع مداركنا وإدراكنا للحياة
1: صحيح.
0: إحنا حين نقدر نتقبل الاختلافات، وأعتقد هو هذه أساس النجاح أكيد. أن إحنا نتقبل أي شيء نشوفه قدامنا
1: صحيح.
0: وشلون نتكيف ونتأقلم معه
1: صحيح.
0: فدائما الثقافات المختلفة تكون معاها حلول دائما مختلفة للتحديات. الحياة مو بسهلة لكن المؤسسة حطت لنا الأساس شلون ان احنا نمشي في ذي الحياة وشلون ننجح وشلون نتغلب على كل الصعوبات اللي تعرفين بدون أب يعني

0: مواجهين وايد تحديات مو بشوي.
1: أكيد
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. يعني جميل أن يتحول هذا الفقد المؤلم إلى شعلة من الأمل والعطاء. وأنتي نموذج ما شاء الله، أنتي وأخوي سعيد يعني نموذج لهذا الأمل الجميل والعطاء. طيب يعني أخوي سعيد أكيد أرجع لك، ومن المهم أيضا أني يعني يمكن أعرج معاك كذي على أهم التحديات أو مثلا المحطات الصعبة اللي مرت عليك في سنوات حياتك الأولى وقدرت أنك أنت تحولها إلى قصة نجاح وكفاح متميزة اليوم. قصة نجاح أخونا سعيد الغافري شلون؟
2: طبعا كانت هناك تحديات كثيرة. أنا بديت رحلتي بفقد مبكر للوالد في المرحلة الابتدائية،
1: رحمة الله،
2: تحديدا في الصف الأول الابتدائي.
1: نعم.
2: فكان كل الحمل المسؤولية على الوالدة.
1: نعم.
2: وطبعا كنا احنا وخواتي صغار في السن في هالوقت. بعدها هي التحدي الاكبر والاصعب، وفاة الوالدة الله يرحمها في المرحلة الثانوية. فشعور صعب ولحظة ان ممكن ينكسر فيها اي انسان ويهتز، لكن بحمد الله يعني بفضل الله ثم الرعاية الملكية المباشرة والسامية يعني قدرنا نتخطى هالمرحلة وتجاوزناها
1: الحمد لله.
2: وبكل أمانة يعني وصدق أن فريق المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية حملوا هاي الأمانة بكل إخلاص، كانوا لنا نعم الأهل والسند يعني قبل كل شيء.
1: جميل.
2: كانوا بالعكس يعني حتى أنهم يتابعون تحصيلنا العلمي خطوة بخطوة. فالحمد لله تخرجنا من المرحلة الثانوية بامتياز.
1: هني
2: فتحت لي أبواب كثيرة، منها وزارة التربية والتعليم، منها ابتعاث خارجي من وزارة الداخلية، شاركنا في بعثة سمو ولي العهد الله يحفظه
1: ما شاء الله.
2: لكن في النهاية اخترنا المجال اللي احنا حبيناه بفضل الله وثم الرعاية الملكية السامية
1: ما شاء الله.
2: فخلصنا المرحلة الجامعية وبدأنا رحلتنا في المسيرة المهنية كمهندس متدرب، وبعدها تدرجنا في المناصب مهندس صيانة طائرات مرخص، منها لمسؤول شيفت لرئيس قسم، مدير أول، حاليا نائب الرئيس
1: ما شاء الله
2: التنفيذ العمليات قسم صيانة الطائرات شركة خدمات مطار.
1: ما شاء الله مسيرة حافلة وتسترعي الكثير من الفخر. أكيد.
2: الحمد لله.
1: بارك الله فيك.
2: يعطيك
1: العافية. طبعا يعني أمل حدثيني عن موقف مثلا مؤثر للحين في ذاكرتك، للحين تسترجعينه وتشعرين أنه غير شيء في حياتك مثلا من بعد هذه المسيرة الجميلة في المؤسسة.
0: أقدر أقول لك موقف وأنا صغيرة صار. إنزين تعرفين وإحنا صغار نبي نستونس نبي نروح ونياي، فكان في رحلة حق دولة الإمارات، وتعرفين يعني كنا صغار ووالدتي كانت يعني متخوفة من ذي الشيء إن إحنا بنسافر بروحنا مع المؤسسة. فالمسؤولين في ذي الوقت عن الرحلة ما كان في علاقة قوية بيننا وبينهم، لكن أهما لأنهم هالكثر مخلصين في شغلهم شافوا قدامهم بنية تبي تسافر متحمسة حق ذي الرحلة، لكن والدتها مو راضية. فبدون ما نعرف تواصلوا مع والدتي وحاولوا، كنا أنا وأختي، فتواصلوا مع والدتي وحاولوا يقنعونهم إن إحنا نروح وإن يعني إن شاء الله بيكونون طبعا قد الأمانة الغالية يعني بنوتها. ففاجئونا عقب، هما طبعا وصلوا لنا الخبر ان انتوا ضمن اللي اختاروكم حق الرحله ووالدتكم وافقت، ووصلوا لنا رساله وايد مهمه ان والدتكم معاها حق، ان هي خايفه عليكم وان ذي هو الصح وان انتوا اطفال صغار، لكن احنا ان شاء الله بنرعاكم بتروحون معانا مثل عيالنا بنتحمل فيكم.
1: جميل.
0: فيعني على كثر ما يقولون لكم ان احنا جو أسرة في مواقف احنا عشناها يعني ما حد يحس فيها الا اللي كان عايش معانا في المؤسسة
1: بالضبط.
0: عشان يقدر يفهم احنا ايش كثر أسرة على قلب، وكلنا تحت يعني كلنا عندنا ذي مبدأ العطاء بدون حدود، العطاء من قلب مخلص. وذي الشيء طبعا تعلمناه من صاحب الجلالة سيدي الملك حمد بن عيسى
1: الله
0: يحفظه.
1: نعم جميل. شكرا يا أمل على هذه الموقف. ويعني اللي روته يمكن يعني أمل اللي قلتيه فعلا يثبت إن إحساس الأسرة الواحدة هو اللي يربطكم كلكم. يعني يمكن الوالدة فعلا أكيد الله يحفظها ويطول في عمرها معاها حق إن هي خايفة، ولكن أيضا وجود مثلا إخوان لها طمنوها وخوات إن ترى لا تحاتين، ترى هما في عيوننا، ترى احنا بنباريهم، ترى كذا، اعطاها هذا النوع من التطمين اكيد. وهذا الشيء دائما ينوجد داخل الاسره المتحابه مثل ما يقولون.

0: فهذه الروح موجودة ما شاء الله، والله يديمها عليكم. سعيد، أنا أيضا أبي أسمع منك أخوي موقف مؤثر مثلا أو قصة مؤثرة لا زلت أنت تذكرها في مسيرتك وكان لها تأثير أكيد عليك أو على اللي حولك.
1: أمانة أختي نسرين، ما في موقف معين في بالي، لكن في مشهد يتكرر ودائما يأثر علي. كل ما أشوف سيدي جلالة الملك هو يحتضن أبنائه وبناته من مؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. طبعا هاللحظات وهالمشاعر الإنسانية في هاللقاء يعني بالذات يعني تعني لي الكثير. لأن أنا كنت في يوم من الأيام واحد من هالأيتام وأحس بشعورهم، ولكن اليوم أنا في يعني لكن اليوم أنا أشوفهم أن يخطون خطواتهم الأولى، وأنا واثق أنه بيكون يعني طريقهم ومسيرتهم كلها إن شاء الله نجاح
0: بإذن الله
1: وتميز دام هالرعاية والاهتمام.
0: صحيح.
1: خاصة من سيدي جلالة الملك. الله يحفظ.
0: نعم الله يحفظه إن شاء الله. أمل، عطيني مثلا 5 شخصيات ملهمة أثرت في حياتك وايد وكان لها تأثير كبير. أوكي، حسيت ماي أمل ما عندها يمكن 5 ولا بتفكر الحين؟
2: لا لا عندي.
0: حس إيه حسيت لا سويت حركة حسيتني إنك أحن أوه.
2: عندي شخص عن 5 لأنه ما شاء الله.
0: خلاص.
2: في كل
0: أبي شخصية واحدة. حتى لو شخصية واحدة لها تأثير في تغيير شخصيتك. وما شاء الله اللي الشخصية الجميلة اللي نشوفها احنا اليوم، يعني على فكرة ترى أمل وايد أثرت فيني بشكل إيجابي صراحة، يعني إيمان أنا عارفها من زمان. طبعا أخواني هاني أكيد وسعيد لهم كل الاحترام، بس أنا أتكلم الحين عن خواتي الجنس اللطيف يعني. إيمان أخت حبيبة من سنين أعرفها، بس أمل أنتي أول مرة أشوفش، لكن ما شاء الله أمانة أبهرتيني بشخصيتك، وايد شخصية جميلة، وايد تدخلين القلب. الله يحفظك إن شاء الله ويتمم عليك. فأكيد هذه الآن الهالة الجميلة اللي أنا استشعرتها في شخصية أمل رمثان أكيد في ناس كان لهم تأثير.
2: أكيد هو حبيبتي، هو سؤالك وهو جوابي. أنا طبعا كل ما أكبر أكتشف أن شخصية أمي هي أكثر شخصية مفضلة لي، مع أن وأنا صغيرة أنا كنت ضد ذي الشخصية. بس يوم كبرت ومع الأيام تفهمين أن راحة القلب والبال هي أهم نعمة وأهم رزق، وكل ما تشوف المواقف الصعبة اللي هي عاشتها واللي أنا حين مثلا قاعدة نحط فيها أو أعيشها، أكتشف أن ثبات الشخصية من 20 سنة لليوم هو السر وهو الحل لكل المشاكل.
0: ما شاء الله،
2: فالحمد لله بياض القلب، وأن دائما تجدمين الخير ودائما تطالعين الشعله اللي تكون في غرفه، خلينا نقول غرفه ظلمه، هي اللي تعطيك ذي الامل. فانا اشكر والدتي، ما كنت بوصل لاي شيء طبعا بدون بدون تواجدها. هي طبعا علمتنا بدون ما تعلمنا.
0: جميل. الله يخليها لكم ان شاء الله، تاج على الراس، يطول في عمرها وتفرح فيكم. اخوي سعيد ايضا يعني انت ما شاء الله من الشخصيات الإيجابية الجميلة اللي حقيقة التقينا فيها اليوم. طبعا ولا يهونون أستاذ إيمان الخاجة وأستاذ هاني الأنصاري، كلكم ما شاء الله إضافة حقيقة لنا اليوم في هذه الحلقة، ومثل ما يقولون سيماهم في وجوههم سبحان الله، يعني منعكس هذا الشيء. شخصية أثرت فيك سعيد؟
1: طبعا في المقام الأول سيدي جلالة الملك.
0: نعم.
1: اللي وضع بإنسانيته قبل كل شيء.
0: نعم.
1: هالإنسانية يعني وضع إنسانيته قبل كل شيء وفي أساس هالمؤسسة المباركة. سيدي سمو الشيخ ناصر قائد نتعلم منه يوميا أن هالتحديات هي بداية النجاح.
0: أكيد.
1: طبعا أمي وأبوي دعواتهم ما فرقتني حتى بعد وفاتهم،
0: رحمة الله،
1: وهالتوفيق يعني بعد الله بعدهم.
0: نعم.
1: والشخصية الخامسة أنا أقدر أعطيها فريق المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بشكل عام،
0: يستاهلون أكيد.
1: وبشكل خاص يمكن أذكر الأستاذ بدر جامبر مدير إدارة العلاقات العامة.
0: نعم.
1: مربي فاضل تعلمنا فيه حتى قبل المؤسسة، تعلمنا منه حب الخير والوطن وحب كتاب الله يعني.
0: ما شاء الله، والنعم فيه أكيد أستاذ بدر، والنعم فيكم جميعا أمانة في هذه المؤسسة الجميلة. أمل عطيني كلمة أخيرة من القلب، شنو تحبين تقولين اليوم؟
2: أنا طبعاً أشعر بفخر أن ما تكفي الكلمات، وبهالمناسبة طبعاً أحب أجدد الحب والولاء لسيدي صاحب الجلالة اللي خلق ذي المسيرة لنا والأجيال القادمة، أن غيرت في حياتهم للأفضل وصنع لنا فرص علشان ننجح. وطبعاً أشكر من القلب أستاذ بدر جامبر أنه ذكرني في حديثة أمس أن أنا كنت نموذج ناجح حق الملتقى القيادي الشبابي. أختي طبعا قصة نجاح الملتقى دائما ما ينتهي بوقت.

وقته، بالعكس يستمر. يعني تخيل اللي عقب 20 سنة إحنا قاعد نتكلم عن برنامج عشناه قبل 20 سنة. فذي هو النجاح الحقيقي، وأنا أعتقد أنه هو مسؤول عن ذي الملتقى ويستاهل الشكر. وأحب أقول أنه أنا الحين قاعدة أمشي على خطاه، والحمد لله أن الله أكرمني وحصلت فرصة أن أنا أكمل مسيرة العطاء في المؤسسة في مشروع الفروسية. طبعا ذي المشروع مشروع تأسس لأبناء المؤسسة في البداية، وأنا مدربة الفريق. الهدف منه ما كان علشان أمل تبين أو تثبت مهاراتها في أي شيء، الهدف منه كان عشان نحقق أحلام الفرسان اللي يحلمون أنهم يركبون خيل. لأنه أنا كنت مكانهم يوم من الأيام. فالهدف منه أن احنا نرفع اسم المؤسسة في مجال الرياضة، زائد الهدف بعد في هدف يعني أن نخلق أمل في حياة ذيل الفرسان الصغار. وغير أن الفروسية مدرسة يعني تعلمهم الكثير من القيم. فإحنا نبين يعني أن إحنا ننشئ جيل قوي في الميدان.

0: ان احنا نرفع اسم المؤسسة في مجال الرياضة. زائد الهدف بعد في هدف يعني ان نخلق امل في حياة ذيل الفرسان الصغار. وغير ان الفروسية مدرسة يعني تعلمهم الكثير من القيم. فاحنا نبي يعني ان احنا ننشئ جيل قوي في الميدان وللحياة.
1: الله يا سلام.
0: فالحمد لله أنا حصلت ذي الفرصة وأشكر المؤسسة أنها قدمت لي كل الدعم علشان أبتدي في ذي المشروع.
1: شكرا على كل هذا الأمل يا أمل. سعيد أكيد كلمة أخيرة من القلب تحب توجهها وشنو تحب تقول؟
2: والله لو شنو نقول ونسوي ما نقدر نوفي حق جلالة الملك أول شيء. لكن مثل ما يقولون إن كلمات الشكر والوفاء واجب علينا من القلب. فشكرا جلالة الملك، شكرا سمو الشيخ ناصر، شكرا المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وكل القائمين عليها واللي لهم بصمة.
1: نعم.
2: وعندي كلمة حق أبناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أنتم مو بروحكم، بالعكس أنتم في وطن يعني قيادته هو بالنسبة لكم أب حنون، فلكم حق أن تفتخرون في هالشيء.
1: أكيد أكيد، وأكيد المؤسسة تفتخر بأمثالكم أيضا، أنتم عيالها وأبنائها المميزين. أنا قبل ما أختم بس لفت انتباهي شيء ترى في حلقة اليوم، يمكن ما أدري إذا الناس انتبهوا له أو لا، بس أنا اليوم إخواني اللي معاي وخواتي ضيوفي في الاستوديو سبحان الله لهم يعني من أساميهم نصيب وحتى من عكسه على مكان عملهم. يعني مثلا عندنا الأستاذ هاني الأنصاري اللي يسعى إلى توفير وتقديم الكثير من يعني مقومات الحياة الهانئة للناس حوالينا، اسمه لا من اسمه نصيب. اختي ايمان ما شاء الله الخاجه التي تؤمن بان العطاء لا يتوقف، وهذه يعني جزء ما شاء الله من اسمها الجميل. امل الرمثان ما شاء الله اللي يعني حسستنا بالكثير من مشاعر الامل في حديثها وشلون الانسان لا يفقد الامل ودائما يؤمن بان العطاء يعني والبركه من رب العالمين سبحانه موجوده ما دام هو عنده هذه الشعله المتوقده. واكيد اخوي سعيد اللي يسعى الى تقديم يعني ورسم السعادة على وجوه الناس اللي حوالينا، فجميل يعني هذه مثل ما يقولون هذه التمازج فيما بينكم. الله يحفظكم ويعطيكم الصحة والعافية. شكرا اختي أمل الرمثان،
0: شكرا
1: اخوي سعيد الغافري على حضوركم اليوم، أضفتوا الكثير لنا في حلقة مشوار الظهيرة. أكيد 25 سنة لم تكن مجرد رحلة مؤسسة، بل هي رحلة إنسان بدأت برؤية ملكية آمنت بأن الإنسان هو أغلى استثمار، واستمرت بجهود مخلصة وشراكة مجتمعية وأسر وجدت من يقف معها في أصعب الظروف. اليوم نقول من خلال هذه المنبر الوطني شكرا لصاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، شكرا أيضا طبعا لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، هذه الرعاية وهذا التأسيس لهذا الكيان الرائع الذي ترك أثر في العديد من الأجيال في وطننا بأسره، لكون هذا المشروع يعني آمن بقيمة الإنسان البحريني. شكرا على دعمهم وقيادتهم الإنسانية الملهمة لهذا الصرح الإنساني الشامخ. شكرا لكم ضيوفنا اللي شاركتونا هذه الذكريات، وشكرا لكل إنسان كان جزء من هذه المسيرة المباركة، وكل عام والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تواصل كتابة فصول جديدة من الإرث الإنساني وصناعة الأمل وبناء الإنسان والعطاء بلا حدود. ألف شكر لكل من تابعنا اليوم في مشوار الظهيرة، أحلى تحية مني أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، تحيات أخوي العزيز وزميلي المبدع في الإخراج حمد الشريان، مع السلامة.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي

0: سوالف بيتنا، تأليف ابتسام السيار، بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر، وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المشيبي، كلمات وغناء الفنان عبد الله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا من إخراج غادة السني.
1: سوالف بيتنا لا ما تنقص،
2: سوالف بيتنا
1: لا ما تخلص.
0: اليوم عازمني.
3: اي والله شو نسوي، قلت من زمان مطالع معاك اعزمك، بعش اسوي؟
0: اي والله جيران وما نشوف بعض الا بالصدفه عند باب السكه،
3: شو نسوي بعد هذه الدنيا.
0: زين قل لي شو اخبار دوامك، نقلت؟
3: لا والله، قلت راح ابدا بسياسه جديده، سياسه ثانيه مع هالمراقب هذا. قل لي انت شو اخبارك، حتى تليفون ما تدق، كله مسجات.
0: شو اسوي بعد، شو اسوي يا اخوي، هذه الدنيا تلاهي تدري.
3: اي يلا ما عليه، هذه الدنيا كلها تلاهي.
0: اي نعم، تعال صج ابي ابوك المسكين سالفته.
3: اسكت يا معود، قلب البيت علينا بعد ما ربعه اضحكوا عليه.
0: اي معلومه، ريال بعمره تقدرون تسوون فيه كذي؟ اكيد ما يرضى.
3: لا وبعد ربعه ضاغطين ضغاط بالديوانيه.
0: لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: إلا ثنيان، في شيء بتقوله لي صح؟
0: ها؟ والله يعني ما أدري، لا ما يشي ماكو شيء يعني.
3: ثنيان، في شيء

0: يا معود يا دوري أنا.
1: لا لا بس يعني بغيت أقول أختك خولة.
0: ها خولة؟ خولة إيش فيها؟
1: والله ما أدري إيش أقول لك، يعني ما أدري من وين أبتدي. شوف السالفة
0: ميان، خلصنا يا أخي تحكي.
1: والله ما أدري إيش أقول لك. شوف أنا الحين بفتح لك الموبايل ونشوف الفيديو وبعدين كيفك أنت حكم.
0: ها فيديو؟

0: تبكين الحين تبكين مو هذا اللي تبينه
1: صدقين انا دمي نشف من شفت هالفيديو هذا
0: هذا التصوير وشوفي الحين الله العالم وين وصل
2: يبا الفيديو انتشر بنفس اليوم
0: يعني الحين الكويت كلها شافتك وعرفه وانتي من بنته
2: هذول ناس حاقد علي انا ادري
1: صدقيني مبين انها واحده مصورتك بالسر كانت تتخشش عنك
0: ايه تصورها بالسر وبعدين تنشر صورتها بالفيديو ها أه؟ لا وانتي قاعده ترقصين بعد
2: يبا ايش ذنبي انا كنت معاهم في العيد ميلاد
1: يعني بالله قولي لي ضروري تقعدين ترقصين
2: اقول لك رفيجاتي انت تشك بربعك
1: طبعا لا
2: خلاص
0: الله يسامح اللي سوت كذي زين هذه ما فكرت بتاليتها
2: يبا كل بنت تنعزم عرس ولا حفلة تصور وما تشهر لأنه حرام
0: يا بنيتي مصورينك وانتي لابسة قصير وترقصين
1: خلاص ما عليه أنا أقول رفعي قضية ومردنا بنعرف ونقاضيها
0: أنا مبطت شبدي ترى خلاص تعبتوني
1: يبا ليش تكبر الموضوع خلاص القانون بياخذ حقنا
0: أنت ما تقول لي وين أودي ويهي من الناس
1: وين تودي ويهك يبا خولة ما سوت شي غلط أنا عن نفسي راح أطلع وأنا رافع راسي وأحط صبعي في عين اللي يتكلم وبوقف مع أختي ليه ما يطلع الحق

0: أبو صقر الله يعينك، يكفي موضوعك وانشهرت، والحين بعد موضوع بنيتك.
1: شعبان شعبان يا أخوي، ترى مالي خلق نفسي.
2: مو زين يا أبو صقر تتعب،
0: والنفسية إذا تعبت تأثر عليك وايد.
1: لا تلوموني يا جماعة، مي شوية، هذه سمعت بنتي.
2: وليش ما رفعتوا قضية؟
1: راح صقر معاها عند المحامي.
0: زين خلاص، القانون ياخذ مجراه بعش تبي.
2: زين أنا أمس قاعد مع ثنيان وقال لي ليش خولة مو حاطة لها محامي خاص.
1: هذا عاد اللي صار صار،
0: خلها تتفق مع محامي عشان اللي يفكر يسوي شيء يحط وراه القانون.
2: والحين إذا صادوها بتقعد تبكي وتطلب التنازل.
0: لا لا لا،
1: كلش ولا التنازل، وأنا موصي خولونها ما تتنازل. أنا وراها والزمن طويل.
0: وإذا تدخلوا أهلها؟
1: حتى لو تدخلوا شلون أهلها؟ ما فكروا فينا؟ ما فكروا وش راح يصير بسمعتنا إذا انتشر الفيديو؟
2: هذه البرامج ناس تستخدمها بالغلط وتصير نقمة. تكرهين البنت قاطعيها، ليش تشهرين فيها؟
1: شفت شلون؟ بس ماشي، مردها بتطيح بيد العدالة.
0: قانون الجرائم الإلكترونية ما يرحم، وربي فوقهم إن شاء الله.
2: اذكر الله ولا تشيل الهم،
1: ألف من ذكره،
2: طالما ربك موجود وبينصرها إن شاء الله عليهم. قول يا الله
1: يا الله.

0: بس حبيبتي بس ذكري يلا يا عمري ولا تبكين، الله بيرد لك حقك ان شاء الله، وما رد الحق بيبين.
1: خالتي صديقاتي اللي اتيمع معاهم من سنين ثقة مني فيهم اللي خانتني، من هي
2: انت رفعتي غضي.

0: احنا رفعنا شكوى عند الجرائم الالكترونيه، وبعدها ان شاء الله اذا عرفنا المصدر نرفع القضيه.
1: انزين انا جتني خوش فكره، ايش رايكم؟
0: تفضل.
2: شنو
1: تسجلين في السناب وانت تضحكين وتتكلمين عن الفيديو بكل صراحه، وانك بترفعين قضيه.
2: لا يمه لا، قبل كل شيء طلبي من صديقاتك كلهم اللي كانوا متجمعين انهم يتجمعون عندك.
0: ليش تعزمهم؟ يبا خلنا ننطر النتيجه
2: علشان تناقشهم، تذكرهم، يمكن يعرفون يعني من اللي مسوي كذي. صدقني بيعرفون.
3: والله يا يبا هالبرامج هذه خربت بيوت.
2: اي والله وانصاج، يا ما ناس تطلقت من هالفيديوهات هذه المنتشره وهالصور، وناس باقت صور ناس وغيرت ملامحهم، حسبي الله عليهم.
0: هذه ناس فاضيه ولا عندها وازع ديني.
3: التواصل الاجتماعي علشان حنا نتواصل مع اهلنا وربعنا ومع العالم.
1: الحين يا يبا صار نشر الفضيحه اسرع من نشر النصيحه.
0: يتسارعون في الشر.
2: أعوذ بالله، والله ولا عمري أفكر إذا وصلني أي شيء في فضيحة حق أحد، سواء صوروا بعرس ولا أي شيء، أني أدزه مرة ثانية. أعوذ بالله.
3: إيه حط بالك زين، ترى القانون يحاسب إذا رفعوا قضايا ممكن تطيح في راسك.

0: تدرين يا خولة؟ المفروض الحين تاخذين إجازة.
1: أنتي شفتي المحل؟ ما حد قام يشتري منه.
0: اللي بقولك يسألونك عن الفيديو لميون؟
1: الصراحة ناس ما تستحي. أشكره بالوي يوني يقولولي أنتي كنتي متعمدة؟
0: ما لك شغل فيهم. صراحة مردهم بيعرفون الحق.
1: لا أنا خسرانة.
0: إنزين شوفي وقفي البيع الحين شوي وغيري من بعض موديلاتك.
1: مالي خلق أسوي ولا شي جديد.
0: لا لا توقفين، غطي أسبوع وبعدها نزلي شي جديد.
1: الناس قامت تطلب من مواقع برا جديدة.
0: إي صح، في الانستغرام نفس الملابس، في حساب من برا، بس السعر يفرق.
1: التواصل الاجتماعي وايد فادني وفاد غيري.
0: أنتي ما تاخذين من غيرك، أنتي تصممين بنفسك.
1: أبوي يكسر الخاطر.
0: إيش فيك خولة؟ لا تنكسرين، خليك قوية.
1: مو شوية، لما أبوي وأخوي يعطوني الثقة وتي هذه وعادي عندها تصورني وتنشرها.
0: المشكلة أنهم يشوفونك بحفلة عيد ميلاد بنات وكاتبين شي ثاني.
1: شفتي الناس تبي تخرب سمعتي.
0: آخ يا ربي، والله قهرتني هذه من تكون بيننا ولا عارفينها.
1: قريب يبين الحق.
2: إيه لا خلاص، أنا عندي توكيل إن شاء الله من أختي. العصر راح نمرك وانت فاهم معاك. إيه طبعا راح نرفع قضية. على خير. يلا في مال الله.
3: إيش قال؟
2: عطيت خبر حق المحامي يبا علشان موعدنا اليوم.
4: إيش صار؟
2: وصلنا حق اللي انشرت الفيديو.
4: صدق؟
2: إيه طبعا، وراح يستدعونها اليوم في الإدارة.
5: إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع المسلسل الاجتماعي.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السيار، الإشراف العام علي حسن الريس، سوالف بيتنا إخراج غادة

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلم أكثر من أن يحصى، فخذوا من كل شيء أحسنه. وقال الخليفة المأمون بن الرشيد: ما لم يكن من العلم بارعا فبطون الصحف أولى به من قلوب الرجال. وقال بعض الحكماء: بترك ما لا يعنيك يتم لك ما يعنيك. وقيل: العلوم مطالعها من ثلاثة أوجه: قلب مفكر، ولسان معبر، وبيان مصور. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التوفيق خير قائد، وحسن الخلق خير قرين، والعقل خير صاحب، والأدب خير ميراث.
1: ما خط القلم.

0: يحكى أنه لما ضمت المدينة إلى الحجاج مع مكة خرج إليها، فبينما الحجاج يسير إذ قال لأصحابه: تأخروا حتى أحدث نفسي قليلا. فتأخر القوم ومضى الحجاج على حماره حتى انتهى إلى مبقلة، فإذا رجل جالس على شفير بئر، فوقف على البئر فقال: أيها الرجل، ما يقول الناس في أميرهم الحجاج؟ فقال الرجل: يقولون ظالم متعد ملعون. فقال الحجاج: أتعرفني؟ قال الرجل: لا. فقال: أنا الحجاج. فرد الرجل قائلا: أتعرفني أنت؟ قال الحجاج: لا. فقال الرجل: أنا مولى بني ثور، ومعروف عني بأني أسرع في كل شهر 3 أيام، اليوم أولها وأشدها. فضحك الحجاج ولم يتمالك نفسه ومضى ولحقه الناس. قال علي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني: أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها، مخافة أقوال العدا فيما أولما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت، أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية.

0: على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
1: هنا البحرين. الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.
3: في البرنامج اليومي
4: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.

0: الجولة المعرفية تأخذنا إليها موسوعتنا الصغيرة.
1: أملنا أن تضيف صفحاتها الجديدة والمفيدة دوماً.

0: زادت فترة ثم بادت بعد أن أنتجت علوما في مختلف مجالات المعرفة وبلغت درجات متباينة من الكمال. وقد نظر المسلمون إلى تلك الحضارات بعقلية إيجابية من خلال إيمانهم المطلق بضرورة العلم والتعلم،
1: فنقلوا ما أنجزته تلك الحضارات من أعمال جليلة وترجموا معظم أمهات الكتب العلمية القديمة إلى العربية طيلة 150 عاما امتدت من القرن الثاني للهجرة إلى القرن الرابع للهجرة. وبذلك نشأ التزاوج بين الروح التي برزت من وحي القرآن الكريم ومورثه المسلمون من علوم الحضارة.
0: وكتاب العلوم في الإسلام الذي ألفه سيد حسين نصر باللغة الإنجليزية ونقله إلى العربية مختار الجوهري وحقق نصوصه وضبط ألفاظه العلمية والفنية الدكتور محمد السويس الأستاذ بالجامعة التونسية، ونشرته دار الجنوب للنشر بتونس، قد أصبح سفرا جليلا لكل من يريد أن ينهل من تاريخ العلوم في الإسلام.
1: ويقع الكتاب في 250 صفحة من الحجم الكبير، ويتضمن 5 أبواب ومعجما للمصطلحات ومجموعة فريدة من المصادر والمراجع العربية والأجنبية ولوحات تصويرية نادرة.

0: قد جاءت دراسة الجغرافيا الإسلامية طبقا لرؤية الإسلام للعالم، وتتركز قبل كل شيء على أرجاء الإسلام الفسيحة، لأن الإسلام حين صبغ العالم الطبيعي من حوله بالصبغة الإسلامية ضم في الواقع كل ما عرفته الحضارات السابقة. فأقدم الكتب الجغرافية الإسلامية ترجع إلى القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي،
1: وذلك في خلافة المأمون، وفي عهده رسمت أول خريطة للعالم سميت الصورة المأمونية، وقد شاهدها الحسن المسعودي واعتبرها أكثر دقة من خريطة بطلموس. وظهرت أيضا عدة مؤلفات علمية في الجغرافيا كتب بعضها فلاسفة كالكندي والسرحشي، وأخرى فلكية وصفية على شكل رحلات ككتاب ابن خردبي السالك والممالك، وصورة الأرض لمحمد بن موسى الخوارزمي، والأغلاق الخطيرة لابن رستة.
0: وتقدم علم الجغرافيا خلال القرنين الرابع والخامس تقدما كبيرا، حيث ساهم المؤرخون مثل أحمد اليعقوبي في الكتابة في الجغرافيا، وكذلك علماء الطبيعة أمثال أبي الحسن المسعودي الذي ألف دائرة معارف تجمع علوم الكونيات والتاريخ والجغرافيا وعنوانه مروج الذهب، ثم فتح بابا جديدا في الجغرافيا الإسلامية هو جغرافية البحار، حيث أقبل البحارة المسلمون يمخرون البحر بسفنهم إلى البلاد البعيدة حتى وصلوا إلى جزيرة جاوة وسومطرة والهند والصين.
1: وقد نشأت قصص شعبية وأوصاف علمية لهذه الرحلات البحرية، مثل أخبار الصيد وأخبار الهند لسليمان التاجر وعجائب البحار. وبلغت دراسة الجغرافيا الإسلامية أوجها في مؤلفات أبي الريحان البيروني في كتابه المسمى تحديد نهايات الأماكن، وكتابه تحقيق ما للهند من مقولة، وكتابه الآثار الباقية عن القرون الخالية والقانون المسعودي.
0: ومنذ القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي تقدم علم الجغرافيا الإسلامي وتنظم على يد العلماء المسلمين، فظهرت الموسوعات مثل نخبة الدهر للدمشقي وعجائب البلدان للقزويني ونزهة المشتق في اختراق الآفاق للإدريسي ومعجم البلدان لياقوت الحموي وتحفة النظار لابن بطوطة وغيرها.
1: ولعل أروع ما ظهر في تلك الفترة من المؤلفات الجغرافية عمل الخرائط، فكانت خريطة العالم للإدريسي تمثل قمة علم رسم الخرائط في الإسلام. وقد أسهم العلماء المسلمون في علم الجيوديسيا، أي علم قياس الأرض وقياس قطر الكرة الأرضية، على يد فريق كان يرأسه موسى بن شاكر.

as well.

0: تشرق يا طلعة البدر يسبح به قلبي.
1: أعزائنا، لقد لعبت العلوم الطبيعية دورا رئيسيا كمصدر تتكامل فيه علوم معينة للطبيعة الوصفية كعلم المعادن وعلم الجيولوجيا وعلم النبات وعلم الحيوان، وقد عملت على دمج صور خاصة من المعرفة التابعة للنظام الطبيعي في المبادئ العالمية للماورائيات ولطبيعة الكون. فعالجت هذه الوضعيات على أنها إشارات وآيات من آيات الله، من الواجب أن يعتبرها الباحث أكثر من أن يحللها فحسب.
2: وكانت كتابات المسلمين تتراوح بين الموسوعات مثل عيون الأخبار لابن قتيبة والملخصات في وصف الكون كأمثال القزويني والدمشقي، والكتب الجامعة بين التاريخ ووصف الكون للمسعودي، والكتب الأدبية كمؤلفات الجاحظ، وإلى الدراسات والفلسفة كالشفاء لابن سينا. ولكنها جميعها تتحد في اهتمامها بالربط بين المظاهر الكونية والفلسفية ودراسة الطبيعة والقوى الروحية الداخلية التي تسيطر على كل ميدان.
1: وتدل مؤلفات المسلمين على وضوح فهمهم لمظاهر التدرج في التغيرات الجيولوجية وللانقلابات العظمى التي حدثت على سطح الأرض، كتحول الأراضي إلى بحار أو تحول البحار إلى أرض. وتدل أيضا على فهم الكوارث كالزلازل وعلى أهمية الصخور كوثيقة للتاريخ الجيولوجي للأرض.
2: وكان أبرز ما اكتشف في تلك الفترة هو اكتشاف البيروني أن سهل وادي الكهنج في الهند يتكون من طبقات رسوبية.
1: ولا سبيل إلى تناول الجيولوجيا عند المسلمين بالبحث دون ذكر اهتمامهم بالمياه الجوفية وقنوات المياه، مثل أبحاث الكرخي في كتابه حضارة المياه الجوفية، حيث نرى المزج بين المعارف النظرية والعملية وبين الاختصاصات التي تتراوح بين الرياضيات والجيولوجيا.
2: في الغد أعزائنا نكمل معكم كتاب العلوم في الإسلام الذي يقدم عرضا له الأستاذ حسني شحاتة.

0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة
1: إخراج محمد حسن.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا هاليوم بخالد. بخالد يانا هالعيادة مع بنته. بخالد عمره 66 سنة، هو مريض مصاب بالسكري. لاحظوا عياله وجود جرح في القدم، وهو يرفض يروح للدكتور وقاعد يستخدم الأدوية اللي حوالينه والكريمات ويحطها على هذا الجرح، إلى أن اقتنع بخالد أنه يروح إلى الطبيب. فعند فحص بخالد وتم تحويله من قبل أخصائي الأقدام، تبين وجود جرح عميق جدا بين الأصابع ووجود فطريات. فقام أخصائي الأقدام بعمل الفحوصات اللازمة والمتابعة الدورية لبخالد، إلى أن الحمد لله تعافى والتأم الجرح. فالرسالة اللي احنا نبغي نوجهها لكل مريض مصاب بمرض السكري، عدم التهاون في أي جرح حتى لو كان هذا الجرح بسيط، فممكن هذا الجرح يتحول إلى التهاب شديد في القدم، ممكن هذا الالتهاب يوصل إلى العظم، وممكن يؤدي إلى حالة البتر. فالتهاون هو يؤدي إلى مشاكل وإلى دخول المريض في دوامة وهو غني عنها. فالفحص الذاتي للأقدام، إذا أنت ما تقدر تفحص ريولك، مساعدة الآخرين، تنظيم سكر الدم وتنظيم الكوليسترول وتنظيم ضغط الدم بيساعد كثير على أن التروية في الأقدام بتكون طبيعية، وأيضا المتابعة مع أخصائي الأقدام والفحص الدوري. فحص الأقدام حسب البروتوكول العالمي وعلى حسب منظمات والدليل الإرشادي للوقاية من مرض السكري، الفحص الذاتي للأقدام أو المتابعة الدورية للأقدام تكون بصورة دورية. اللي يقوم بعمل الفحص الدوري بصورة دورية راح يتجنب من الإصابة بالمضاعفات ومضاعفات السكري على الأقدام والشرايين والأوعية. أتمنى الصحة والسلامة لكم جميعا.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث

صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: إذا دخلت يوما بهو الشرف بجامعة نيويورك فإنك واجد يا عزيزي المستمع في صدره تمثالا لرجل زنجي على جبينه أخاديد شقتها أعوام من البذل وحمل التبعات.
1: وتقرأ على قاعدة التمثال هذه الجمل:
2: إنه لا يديرنا أن نفترق في كل ظواهر الحياة الاجتماعية افتراق أصابع الراحتين، ولكن لابد لنا إذا حرصنا على التقدم والرقي من أن نكون يدا واحدة.
0: والتوقيع:
2: بوكر واشنطن.
1: والتاريخ: إنك لا تجد لبوكر واشنطن تاريخ ميلاد، فما أحد يدري متى ولد ولا أين، بل ومن كان أباه، ولكن على القاعدة بعد تلك الكلمات تاريخ واحد هو تاريخ موته:
2: 11 يوليو 1915 ميلادية.
0: قد تسأل يا عزيزي المستمع:
2: ومن بوكر واشنطن هذا الذي كرمته الحكومة الأمريكية ووضعت تمثاله جنبا إلى جنب في بهو الشرف مع أبطالها وعلمائها؟
1: إنه أبو الزنوج، الرائد الأول في تعليمهم، الرجل الذي رفع ستار الجهل عن قومه وجعل من المدرسة الأولى التي أنشأها في توسكيجي جامعة تخرج منها ألمع الشخصيات الزنجية في عالمنا المعاصر.
0: لا أحد يعرف متى ولد ولا أين. هل تعرف أنت يا سيد واشنطن؟
3: لا يا سيدي، لسوء الحظ كان أبي عبدا وأمي كانت كذلك، فلما أسلموا أسرتي إلى النخاس باع كل منا لسيد. كنت عندها في الرابعة، فلا أذكر حتى وجه أمي أو صوت أبي.
0: قد نفهم أن يسميك سيدك الذي اشتراك باسم بوكر، فكيف حصلت على الاسم الثاني واشنطن؟
3: كنت وأنا طفل في العبودية أسمع كل الناس تنادى باسمين، الاسم الأول ثم اسم الأب، فجعلت أفكر في اسم أضيفه إلى اسمي، فلم أجد خيرا من اسم واشنطن، إنه أبو الأمريكيين جميعا، فلما لا يكون أبي أنا الآخر؟
0: لقد حرر لينكولن العبيد من زمن بعيد، فماذا أبقاك في طفولتك كلها أسير العبودية؟
3: كنت أعيش في الجنوب يا سيدي، ولقد حدث أن تمسك أهل الجنوب بعبيدهم ورفضوا، رغم انتصار الشمال في الحرب الأهلية، رفضوا أن يحرروا عبيدهم، لهذا تأخرت بالنسبة لي أيام الحرية، ولكني فور أن نعمت بالحرية جعلت همي أن أتعلم. بدأت بالأرقام، ولما علمت أن هناك مدرسة في قرية هاملتون تقوم بتعليم الزنوج لقاء قيامهم ببعض الأعمال اليدوية، سافرت على قدمي إلى تلك المدرسة. كنت حافي القدمين ممزق الثياب. عندها صاحت بي إحدى المدرسات:
4: أنت أيها الفتى، هل أنت خادم المدرسة؟
3: لو شئت يا سيدتي أن أقوم بعمل الخادم لفعلت.
4: لست تصلح إلا لهذا، أكنس المدرسة 5 مرات كل يوم.
3: وهل يؤهلني هذا لتلقي العلم بها يا سيدتي؟
4: إذن فأنت تريد أن تتعلم لا أن تكون خادما بالمدرسة.
3: الاثنين معا إذا شئت يا سيدتي.
4: بديع، في هذه الحالة ستكنس المدرسة 3 مرات فقط ليتاح لك الوقت اللازم لحضور الدروس. هيا ابدأ من الآن.
3: كانت المدرسة مزدحمة جدا بتلاميذها، وكان بعضنا ينام في خيمة كبيرة نصبت في فناء المدرسة، والباقون تحت الأشجار.

0: الأشجار في الحديقة المجاورة، ولم يكن هذا أمرا خطيرا على أي حال، فقد كان أكثرنا من العبيد المحررين الذين اعتادوا النوم في العراء دون غطاء. لقد كبرت المدرسة بعد ذلك وصارت من أحسن مدارس الملونين في الولايات المتحدة.
1: إن اسمك يا سيدي مرتبط في صفحات تاريخ التربية بمدرسة توسكيجي، فكيف ذهبت إليها؟
0: بعد أن أكملت تعليمي في مدرسة هاملتون جعلوني مدرسا بها، وبعد أعوام جاء إلى المدرسة أحد رجال التربية المرموقين في الولاية.
2: يا سيد بوكر، إننا نريدك في توسكيجي.
0: إنني طوع أمرك يا سيدي، ولكني هنا أخدم تلاميذي، ولقد اعتدت عليهم وعرفوني.
2: مواطنوك السود في حاجة إليك في توسكيجي، إنك ذو خبرة في هذا النوع من التعليم، ولهذا فقد رشحتك في المجلس الخاص بالولاية ناظرا لمدرسة توسكيجي. لقد وعدونا $2,000 للتجهيزات الناقصة، ولن نعدم مساعدات أخرى، فلا تخذل أهلك ومواطنيك.
0: إنني رهن إشارتك يا سيدي، متى أسافر؟
2: اليوم إذا أمكن ذلك.
0: ووصلت توسكيجي، كانت مفاجأة مذهلة. وقفت أتلفت حولي بينما أخذ رجل طويل عريض يهز يدي محييا.
3: أهلا بك يا سيد بوكر، أهلا بك في مدرستك.
0: مدرستي؟
3: ألست ناظر المدرسة؟
0: أجل، لكن أين المدرسة؟
3: إنها لم تنشأ بعد.
0: لم تنشأ بعد؟
3: قيل لنا إنك ستأتي لإنشائها.
0: ننشئ مدرسة $2,000؟
3: $2,000؟ أهذا كل ما معك يا سيد بوكر؟
0: وليته معي. ستدفعه الولاية في وقت قريب.
3: وقت قريب؟ إن ميزانية الولاية لم تعتمد بعد. معنى هذا أننا لن ننشئ المدرسة إلا في العام القادم.
0: بل معناه أننا سننشئها فورا. أرني الحدود التي كان من المفروض أن تقام المدرسة داخلها.
3: أترى الخشبات الأربع المقامة في كل ركن من الحقل؟ هذه هي حدود المدرسة.
0: حسنا، سنسميها مدرسة توسكيجي المفتوحة.
3: المفتوحة؟ هذا لأنه لا سور لها؟
0: ولأنها لن تضع أي شروط للقبول. الشرط الوحيد هو الرغبة في التعليم. هيا ساعدني على كنس المدرسة يا صديقي.
1: من مدرسة لا مبنى لها إلى جامعة رائعة، كيف تسنى لك أن تفعل هذا يا دكتور بوكر؟
0: أفضل يا سيدتي لو قلت بوكر فقط.
1: ولكنك حصلت فعلا على لقب دكتور في التربية.
0: هذا صحيح، ولكني أفضل دائما أن أدعى باسمي مجردا عن كل لقب. سألت كيف تمكنت من الوصول بالمدرسة الصغيرة إلى مرتبة الجامعات. لست أنا الذي فعل ذلك يا سيدتي، أولياء أمور الطلبة أولا، ثم أهل الولاية الكرماء. بدأنا بمدرسة نظرية مفتوحة، ثم تطورنا إلى معهد للصناعة، ومع مرور الزمن كثرت التبرعات. غير أن أروع تبرع يا سيدتي فقد جاءتني به زنجية عجوز فوق 70، عجوز في ثياب مهلهلة تتوكأ على عصا وترتعش يداها من ثقل السنين.
4: يا سيد بوك، لقد أنفقت أجمل سنوات حياتي تحت نير العبودية والرق، ويعلم الله أنني حتى الآن فقيرة جاهلة، ولكني أعرف تماما ماذا تصنع وماذا تبذل لأهلك السود. إنك تجاهد أن تخلق منهم جيلا مثقفا قويا يستحق الحياة. إنني لا أملك يا سيدي شيئا، ولكني أرجوك أن تقبل مني هذه البيضات العشر لغذاء بعض تلاميذك الصغار. هل تقبلها مني يا سيدي؟
5: لم تكن أيام الحرية الأولى أيام سعادة كبيرة للزنوج يا سيد بوكر، فكيف استطعت الصمود أمام تيار الحقد والكراهية الذي اجتاح ولايات الجنوب ضدكم؟
0: بالحب والتسامح يا سيدي، وبالتحمل

0: ومحاولة فهم وجهة نظر الآخرين. أذكر حين أنعم الله علي بالسمعة الطيبة في المدينة، كنت أمر يوما قرب قصر ميسيس بارنر الثرية الشهيرة.
1: ها أنت أيها الجنجي، لا تتسكع هكذا دون عمل.
0: معذرة يا سيدتي، إنني لا أتسكع ولكني.
1: لا تعترض أيها الزنجي، تحرك وفعل شيئا ولا تقف هكذا كالأبلة. لهذا ندفع لكم أجرا بعد تحرركم.
0: وماذا أفعل يا سيدتي؟
1: أي شيء أيها السخيف، خذ فأسا من البواب واقطع بعض الحطب من الغابة المجاورة.
0: كما تشائين يا سيدتي. أين البواب؟
1: تحرك وابحث عنه، تحرك.
0: ونزعت سترتي وقطعت الحطب وحملته إلى مطبخ السيدة بارنر.
2: يا إلهي، السيد بوكر واشنطن؟
0: أجل يا سيدي،
2: إنني لست سيد ولكني خادم هنا. ولماذا تحمل الحطب يا سيدي؟ إنك غارق في عرقك.
0: هذا الحطب طلبته السيدة بارنر.
2: طلبته منك؟ لابد أنها لم تعرفك يا سيدي، سأخبرها على الفور.
3: إني جد أسفة يا سيد بوكر، لماذا بالله لم تعرفني ساعتها أنني أخطأت في شخصك؟
0: المهم يا سيدتي، أردت أن أقطع الخشب ففعلت.
3: إني جد أسفة يا سيدي، ولقد جئت اليوم إلى مدرستك لأعتذر بنفسي، فلم أكن أدري وقتها من أنت.
0: لا بأس يا سيدتي، فأنا أحب العمل ويسرني أن أسدي معروفا إلى أصدقائي. من ذلك الوقت صارت ميسيس بارنر صديقة معهد توسكيجي، وهي التي تبرعت بكل الأرض التي أقبنا عليها الجامعة بعد ذلك.
3: وكم كان عدد تلاميذ جامعتك يا سيدي يوم وهبتك جامعة نيويورك الدكتوراه الفخرية؟
0: 5000 طالب، وكان يعمل بها 600 أستاذ. ويكفي الجامعة فخرا أن وصل إلى مركز رئيس قسم الكيمياء بها عالم زنجي هو الدكتور جورج واشنطن كارفر.
3: يذكر تاريخ التربية أنك ألقيت خطبة جامعة داعيا إلى التآلف بين البيض والسود.
0: أجل، كان ذلك يوم منحي درجة الدكتوراه في جامعة نيويورك. السادة رؤساء الجامعات، السادة الأساتذة، إخواني المواطنين، لست في حاجة إلى القول بأن ثلث أهل الولايات الجنوب من الزنوج. هذه حقيقة يقررها الإحصاء، ولكني هنا أحب أن أقرر حقيقة أخرى، وهي أن أي محاولة لرفع المستوى الأدبي والخلقي والمادي لأهل هذا الجزء من أمريكا لا تدخل في اعتبارها الحقيقة الأولى لن تكلل بالنجاح المرغوب. حدث مرة أيها السادة أن ضلت إحدى السفن طريقها في البحر لأيام كثيرة، وفي يوم تلقت سفينة عابرة هذه الرسالة من السفينة الضالة: إننا نموت من العطش، نريد ماء، نريد ماء. فأرسلت إليها السفينة الصديقة تقول: أدلوا دلوكم حيث أنتم. وتكرر التوسل وتكرر معه الرد: أدلوا دلوكم حيث أنتم. وأخيرا أطاع الربان وألقى بالدلاء، فإذا بها تعود بماء حلو زلال. لقد كانت السفينة دون أن تدري في مدخل نهر الأمازون. فلبني جنسي الذين لا يقدرون قيمة الصداقة والمحبة التي يجب أن تنشأ بينهم وبين البيض، أقول: أدلوا دلوكم حيث أنتم، أدلوا دلوكم في نهر الصداقات الحلوة، تجنون فيضا من العلوم والمعارف في كل أبواب الحياة. ولإخواني البيض أكرر ما قلت لأبناء جنسي: أدلوا دلوكم حيث أنتم، أدلوا بها بين الزنوج الذين اختبرتم صداقتهم ووثقتم بأمانتهم، الذين حرثوا لكم الحقول وقطعوا أشجار الغابات وأخرجوا من أجلكم كنوز المعادن من جوف الأرض. ساعدوهم في تعليم عقولهم وتثقيف قلوبهم، ساعدوهم على فهم قيمة المحبة المتبادلة والإخلاص الحق بين أهل الوطن الواحد، وليلهمنا الله الصواب. غدا

بحرين أجمل وطن، فيك الوصف يحتار. محلاك يا ديرتي يا عز واغلى دار، انتي لروحي نظر والسمع والإحساس، ترابك أحلى درر للغير ما ينداس. بحرين انتي الحبيب ساكن وسط بالي، حبك لقلبي دوه يا حبي الغالي. حبك سكن مهجتي في قلبي وإحساسي، بالوصف انتي ذهب تاج على راسي. بحرين انتي سفر وملازمه للعين، بحرين شمس وقمر نسمة هوى بحرين. حب وغرام وعشق والشوق وسط العين، لخاطرش ديرتي محبوبة البحرين. قلبي لحبك حصن وضلوع صدري سور، مشتاق لك يا وطن شوق البصر للنور. خليفة العيسى.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولاً عن عمله أمام رئيس المجلس.
3: بداية أخرى،
4: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
5: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
6: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
3: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. لما نقول بداية الأشياء احنا نقصد التفاصيل الأولى وتجربتها، ولكن لما نقول بداية أخرى احنا نقصد بداية متجددة وناضجة أكثر وكأنها نقطة التحول في حياتنا. الشخصيات الملهمة على مر العصور من مخترعين وعلماء وفنانين وأطباء ومكتشفين، لما نتعرف على سيرتهم الذاتية بنشوف نقطة تحول غيرت مسيرة حياتهم وجعلت منهم أشخاص مهمين ومعروفين. نقطة التحول في حياة البشر أحياناً أتي صدفة وأحياناً أتي مدروسة، وفي الحالتين الاجتهاد والتميز والعمل هو الأساس. وبدايتنا الأخرى اليوم مع نقطة التحول نخلقها في حياتنا ونبتدي نعيش الحلم اللي دايماً نسعى له. إذن فإحنا في بدايتنا الأخرى اليوم نبحث عن نقطة التحول اللي تقودنا إلى النجاح. يقول المختصين في علم النفس أن سبب نجاح بعض الأشخاص أكثر من غيرهم مرتبط في قانون السبب والتأثير، وبمعنى آخر من زرع حصد. ونفس هذا القانون أطلق عليه عالم الفيزياء إسحاق نيوتن بقانون الفعل ورد الفعل. هذه المفاهيم كلها وهذه القوانين تلخص أكثر من 2000 عام من التطور في الطب والمعرفة والتكنولوجيا وإدارة الأعمال وكافة المجالات. فكان هناك اجتهاد متكرر وخفاقات كثيرة إلى الوصول إلى النقطة الفارقة، نقطة التحول.
0: في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
7: هيا يا إديسون، هذه المرة تفشلنا في الاختراع، ولكن يجب أن نكرر المحاولة مجددا. أن تكون هناك قطعة صغيرة وموصلة بالكهرباء ومضيئة هو الاختراع الذي سيحدث ثورة في عالم الاختراعات. حسنا، هيا، وهذه بداية أخرى. أتمنى أن أنجح في هذه المرة. نحتاج إلى هذا المركب وهذا أيضا. هذه الخطوة هي سبب الفشل في المرة الماضية، إذن سيتم استبعادها. وهذا العنصر الكيميائي مهم أيضا. هيا يا أديسون.
8: أجل، لقد تحقق الحلم، وبعد عناء طويل نجح الاختراع.

0: نجح المصباح الكهربائي والذي سيضيء عتمة الليل وينشر الضياء في كافة الأرجاء.
1: استغلال وجودنا في الحياة مهم، وكل شخص عنده شغف وحلم يسعى إلى أن يحققه ويوصل له، والكل ينتظر نقطة التحول اللي بتغير مجرى الحياة وتجعلها أفضل. وفي حياة كل شخص أكيد هناك العديد من نقاط التحول اللي غيرت الحال للأفضل وتركت بصمة ما ينساها، ومن خلال الاستطلاع التالي بنتعرف على بعض المواقف ونقاط التحول اللي تعرضوا لها بعض الأشخاص وغيرت حالهم.
2: أنا اليوم العزيمة والإصرار كان حياتي يمكن توقفت عند سنة 1999، وأبان متخرج من المرحلة الثانوية. كنت وقتها فقدت النسبة الأكبر من أبصاري، اللي ما عدت أعرف هل أنا مبصر والله ضرير، والمستقبل صار ظلمة في عيني. لكن لله الحمد والمنة، عقب ما تعرفت على جمعية صداقة المكفوفين وانضميت لها، عرفت إن الحياة بعدها وردية، وصارت عندي عزيمة وإرادة إن أنا أكون شأن آخر بهويتي الجديدة.
3: نقطة التحول في حياتي كانت في اللحظة اللي قررت فيها أغير تخصصي من كلية العلوم لكلية الآداب، ودخلت التخصص اللي أنا كنت من البداية راغبة فيه، والحمد لله اليوم أنا موجودة في المكان اللي أنا أحبه.
4: لحياة كل شخص بالنسبة لنقطة التحول في الغالب يكون موقف جدا كبير جدا أثر فيه، ونقطة التحول في حياتي هي لما تخرجت واستلمت شهادة الجامعية. فعلا بدأت حياة جديدة، تغيرت حياتي السابقة وصرت مقبل على الوظيفة.
5: كنت وايد مريضة بسبب السمنة المفرطة، ما كنت أفتكر شنو أكل وما أفتكر في شيء، فهذي سبب لي بعد أمراض، سبب لي يعني ارتفع علي السكر، ارتفع علي حتى الضغط. فيوم رحت المستشفى قال لي الدكتور لازم أنت يعني تغيري من نمط حياتك، فأنا غيرت من نمط حياتي بحيث أن دخلت أو اشتركت في جيم، وحتى أنا قمت أراعي الأكل، يعني مو بأي شيء أكله، أشوف السعرات الحرارية. فالحين سويت لي نمط حياة جديد، المرض اللي صادني السمنة المفرطة أهما يعني نقطة التحول في حياتي، والله يحافظ الجميع.
1: بدايتنا الأخرى اللي نسعى إلى الوصول لها اليوم هي البداية مع خلق نقطة التحول ونقطة التغيير في حياتنا، واللي تأتي بالجد والاجتهاد والعمل والإيمان بأننا قادرين على الإنجاز والتطور، والأهم أن نجعل من جميع المواقف الإيجابية والسلبية في حياتنا كالمحطات اللي تساعدنا على التغيير للأفضل. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
6: رؤيتنا
7: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
6: رسالتنا
7: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
6: قيمنا
7: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
6: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
7: هنا البحرين.

تتجدد الرؤى وتتكاتف الجهود وتتسارع الخطى لنمضي بتفاؤل وبهجة ونتعاون جميعا لتحقيق الأمان والرخاء، فقلوبنا محبة للخير وسواعدنا شغوفة بالبناء والعطاء، وأفكارنا مضيئة بكل التفاصيل الجميلة لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات. لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات. البحرين تمضي بثبات.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: من أنا؟
1: أنا أسنانك.
0: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
2: أنا الأذن.
0: من أنا؟ الكوليسترول.

0: ما لي أراك تجتهدين في ممارسة الرياضة؟ هل تريدين خفض وزنك؟
1: لا، ليست مسألة وزن، ولكن الطبيب قال لي إنه لابد لي من ممارسة الرياضة لأن نسبة الكوليسترول في دمي مرتفعة قليلاً، فوضعت خطة إن طبقتها سوف أتخلص من الكوليسترول خلال أسبوعين فقط.
0: ولكنك تجهدين نفسك وتحملينها فوق طاقتها.
1: يا صديقتي، أن أخسر الوزن أو أشعر بالجوع أفضل عندي من الكوليسترول. عموماً دعينا من هذا الكلام وقولي لي، سوف أنتهي من ممارسة الرياضة بعد قليل، ما رأيك أن تأتي معي إلى منزلي وأن نسعى

0: ونتبادل الأحاديث سويا.
1: لا مانع، لا شيء عندي الليلة.
0: إذن سأذهب لأستحم وأستعد.
1: اتفقنا.
0: لا تتأخري.

0: يا سعاد، تفضلي، إنها كلها أطعمة خالية من الدسم ومن الكوليسترول.
1: يبدو أن الكوليسترول أصبح البعبع بالنسبة إليك.
0: الصحة غالية يا سعاد.
2: ومن هنا نعلم أن الكوليسترول مادة يحتاجها الجسم، ولكن بمقدار محدد.
0: اسمع يا سعاد، يبدو أن هذه الحلقة مخصصة للكوليسترول.
1: هذه جيدة لك، اجلسي إذن ودعينا نستمع.
2: يعتقد كثير من الناس أن مادة الكوليسترول مادة ضارة بالجسم، وهذا خطأ.
0: أمر غريب، كل الأطباء يحذرون الناس من الكوليسترول، فكيف لا يكون ضارا بالجسد؟
1: انظري، إنها حلقة على الهواء مباشرة. ما رأيك لو نتصل بالطبيب ونستفهم منه؟
0: هيا أعطيني الرقم المدون أسفل الشاشة.

0: ألو، مساء الخير، أنا ريم.
1: مساء النور يا آنسة ريم.
0: أيها الطبيب، أريد أن أسألك حول ما قلته عن أن الكوليسترول ليس ضاراً للجسد، كيف ذلك؟
1: إن الشائع، وهو أمر خاطئ، أنه عندما يذكر الكوليسترول يرقى إلى الذهن على الفور بأنه شيء غير مفيد وضار بصحة الإنسان، لكن الصحيح أنه إحدى العناصر الهامة في تكوين كثير من المواد المفيدة للجسم كأحماض العصارة الصفراوية، والتي تساعد في هضم الدهون، وفيتامين دي وهرمون الإستروجين ومشتقاته وكثير من الهرمونات، كما أنه أي الكوليسترول ضروري وهام لأغشية الخلايا، إذ يعطيها صفة المسامية ويتيح لها القيام بوظائفها.
2: ريم، اسأليه كيف ينتشر في الجسم.
0: حسناً، وكيف ينتشر الكوليسترول في الجسم يا دكتور؟
1: يتم حمل الكوليسترول عادة في مجرى الدم في صورة مادة تسمى ليبوبروتين، ويوجد نوعان من هذه المادة، إما ليبوبروتين منخفض الكثافة، وهذا دليل على نسبة كوليسترول مرتفعة وتسبب الإصابة بأمراض القلب، وإما ليبوبروتين عالي الكثافة، وهذا دليل على نسبة كوليسترول معتدلة، مما يعني انخفاض نسبة الإصابة بأمراض القلب.
0: وهل هناك مخاطر إذا ارتفعت نسبة الكوليسترول في الجسد؟
1: طبعاً، فعندما يرتفع مستوى الكوليسترول في الدم ترتفع نسبة الدهون في الأوعية الدموية، ومع مرور الوقت تقوم هذه الدهون الزائدة بسد الشرايين وتضييقها، وبالتالي تهدد كمية تدفق الدم في الجسم، وتتسبب في حدوث ما يسمى بتصلب الشرايين وبضيق الشرايين حول القلب، مما يؤدي إلى منع وصول الكمية الكافية من الأكسجين إلى الدم، وذلك يعني ازدياد فرص حدوث أزمات قلبية.
2: كيف أعرف يا دكتور أن الكوليسترول مرتفع عندي؟
1: ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لا يسبب أي أعراض ظاهرة، والطريقة الوحيدة لاكتشاف هذه الحالة هي القيام بعمل اختبار دم.
0: أيها الطبيب، عذراً على الإطالة، ولكن إن لم أعلم أني مصابة بارتفاع في الكوليسترول، أيمكن أن يؤدي هذا إلى أمراض خطيرة؟
1: طبعاً، فقد تؤدي نسبة الكوليسترول العالية في الدم إلى الإصابة ببعض أمراض القلب، بالإضافة إلى بعض أنواع السرطانات التي تحدث نتيجة تراكم الدهون على جدار الشرايين،

ولذلك يعتبر تصلب الشرايين من الأمراض الصامتة وغير المؤلمة، ولكنها تسبب ضعفا في كمية تدفق الدم. فإذا حدث انخفاض في كمية تدفق الدم في الشرايين المحيطة بالقلب، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث ألم بالصدر، وهو المعروف بالذبحة الصدرية. وعندما يزيد حجم الكتل التي تتراكم على الشرايين، يصبح التجويف الداخلي للشرايين أكثر خشونة، ويمكن أن يحدث تجلط دموي في المنطقة، ويؤدي إلى إعاقة تدفق الدم في الشرايين. أني سليم، أرجو أن تبقي معنا أنت والسادة المشاهدين، وسوف نعود بعد هذا الفاصل.

0: إبراهيم، اسأل الطبيب كيف يمكن لنا أن نحمي أجسامنا من هذه المخاطر.
1: حسناً، أريد أن أسأل عن كيفية الحماية من مخاطر الكوليسترول.
2: حسناً، سوف أجيبك. هناك أسباب عديدة تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، من أشهرها قلة النشاط. فعدم القيام بالتمارين الرياضية بشكل دوري يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول العالي الكثافة، وهو النوع الهام للجسم كما ذكرت سابقا.
1: إذن الرياضة مفيدة.
2: طبعا، فهي تساعد على عدم زيادة وزن الجسم بشكل كبير، وتزيد من نسبة البروتين المنخفض الكثافة جدا.
1: وماذا عن تلك الأطعمة التي تعودنا على تناولها في بلادنا؟
2: إن تناول أنواع الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والبيض والجبن والأطعمة الغنية بالدهون العالية الكوليسترول تساهم في زيادة نسبة الكوليسترول في الدم.
1: وهل للتدخين أثر على الكوليسترول؟
2: نعم بالطبع، فتدخين السجائر يعمل على تدمير جدار الأوعية الدموية في الجسم، ويجعلها أكثر عرضة لتكوين كتل دهنية. هذا طبعا مع عدم إغفال وجود عامل الوراثة في حدوث تصلب الشرايين. فإذا كان أحد أفراد العائلة من الدرجة الأولى قد أصيب بتصلب الشرايين قبل سن 45، فإن فرص ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم تكون أكثر من المعدل الطبيعي.
1: أي أن الأهل لا يورثوننا المال فقط، بل أيضا الأمراض. عموما أيها الطبيب، أريد أن أسأل أخيرا، ما هو الأسلوب الأمثل لتفادي الإصابة بالكوليسترول؟
2: أولا، بتناول الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، فهي تساعد على تقليل مستوى الكوليسترول في الدم. كنخالة دقيق الشوفان والبقوليات والبازلاء، ونخالة الأرز والشعير والفراولة ولب التفاح، وكذلك بتناول كمية أكبر من الأسماك، خصوصا بعض أنواع الأسماك المنتشرة في المناطق الباردة مثل السلمون والرنجة. فكل هذه الأنواع تحتوي على نوع فريد جدا من الدهون غير المشبعة تسمى أوميغا 3، وهي من الدهون الحمضية التي تساعد في خفض معدل ثلاثي الجليسيريد في الدم. وأيضا منتجات الصويا التي تعمل عمل الهرمونات في الجسم وتقوم بخفض معدل الكوليسترول.
1: وإذا أصيب شخص ما بالكوليسترول، كيف يكون العلاج؟
2: يكون العلاج عن طريق الأدوية التي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول بشكل غير مباشر، وذلك عن طريق الاندماج مع حامض الصفراء في الكبد. يقوم الكبد بإفراز حامض الصفراء الذي يحتاجه الجسم للهضم، وعن طريق الاندماج مع هذا الحامض تستطيع هذه التركيبات الدوائية تحفيز الكبد لإفراز كمية أكبر من حامض الصفراء. هذا طبعا بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي ورياضي خاص كما قلنا.
1: أيها الطبيب، أنا أشكرك جدا، وأرجو أن تقدم لنا دائما حلقات مثل هذه مليئة بالإفادة والثقافة.
2: شكرا، شكرا على اتصالك، وسوف أعتبرك صديقة للبرنامج.
1: شكرا لك.

0: كلام هذا الطبيب سهل ومفيد وغير معقد.
1: طبعاً، ولكن أتدرين؟ كلام الأطباء مليء بالمحظورات، لا تأكل هذا ولا تشرب هذا ولا تفعل هكذا، كلام يشعرني وكأنني في سجن.
0: ريم، ماذا يدور في بالك؟
1: لا شيء، ولكن أشتهي الآن تناول المثلجات وبعض الحلويات.
0: المثلجات وبعض الحلويات، وأين ذهب كلام الطبيب عن الكوليسترول والدهون والمخاطر والحماية؟ أين ذهب كل هذا يا ريم؟
1: لم أقل شيئاً، ولكن قليل من المثلجات والحلويات ضروري للجسم أيضاً.
0: حقاً أنت غريبة، منذ قليل كنت ترتعدين خوفاً من الكوليسترول وتمارسين الرياضة وتتبعين حمية غذائية، ماذا حدث؟
1: يا سعاد، قلت لك كلام أطباء.
0: لا، يبدو أن كلام النهار يمحوه الليل.
1: هيا هيا، دعك من كل هذا، لنذهب لشراء المثلجات.
0: حسنا، ولكن على شرط.
1: ماذا؟
0: أنا أريدها بطعم الفاكهة.
2: من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة، والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة من دستور مملكة البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يتسلم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد لدى مملكة البحرين، ويؤكد اعتزازه بالعلاقات المتميزة بين المملكة ودولهم. مملكة البحرين تعرب عن استنكارها الشديد لتكرار المحاولات الإرهابية الآثمة لاستهداف المنشآت البترولية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين. وزيرة شؤون الشباب تؤكد حرص الوزارة على توظيف فنون تسهم في تعزيز الهوية الوطنية وإبراز الإرث الحضاري لصاحب العظمة عيسى الكبير.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهنئة وتمنياته لأخيه العاهل المغربي بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وأشاد جلالته رعاه الله بما تتميز به العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات، مؤكدا جلالته تطلعه الدائم على مواصلة العمل على تنمية مسارات التعاون المشترك بما يحقق الأهداف والمصالح المتبادلة ويلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين. تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في احتفال جرى يوم أمس أوراق اعتماد 9 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي

0: جلالة الملك المعظم وسمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني وسمو النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الديوان الملكي ومعالي مستشار صاحب الجلالة للشؤون الدبلوماسية وسعادة رئيس المراسم الملكية وسعادة مدير عام العلاقات الثنائية القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. وكان السفراء الجدد قد وصلوا في وقت سابق حيث كان في استقبالهم رئيس المراسم الملكية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، نرحب بكم أجمل ترحيب كسفراء معتمدين لدى مملكة البحرين التي تعتز بعلاقاتها المتميزة مع دولكم الموقرة، ونتمنى لكم بهذه المناسبة فترة عمل مثمرة مليئة

0: كافة أوجه الدعم والمساندة لتحقيق ما نرجوه معا من تقارب وتعاون مشترك. كما أوصيكم جميعا بنقل تحياتي الشخصية إلى أصحاب الجلالة والفخامة الذين نكن لهم كل تقدير ومودة ومحبة. وختاما نتمنى لكم المزيد من التوفيق في مهامكم النبيلة. شكرا شكرا. I hope we receive more of you more often, not just today. Your visit today, Excellencies, I think, made life as normal. And that's very good of you and very courageous of you to really say business as usual. We've never stopped for the last 5 months. We were active as usual and maintained life as usual, trade, even tourism, which is very difficult, but we had few visitors, and that's really good. We hope, of course, to not escalate, but to, you know, get the situation under control as much as possible, because we are very close to the front, but we are on the right side. But I just want to assure you, we are doing our best to control and not to escalate, even though today we have joint maneuvers amongst the GCC countries, air, sea, and land, in Bahrain, commanded by Bahrain, just to show the world that we are united in the GCC. We have everybody's air forces, naval forces, land forces, all commands in touch. But thank you very much and for coming, presenting your credentials. I am honored to receive your credentials, and I wish you all the best. Thank you very much.
1: ونقل السفراء إلى جلالة الملك المعظم تحيات وتقدير أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دولهم وتمنياتهم الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار، معربين عن اعتزازهم بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولهم بمملكة البحرين على المستويات كافة. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وقد أعرب سعادة الدكتور عبد اللطيف الزياني عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للهجمات العدوانية المتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرات مسيرة في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة المدنيين، بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكد وزير الخارجية تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشيدا بكفاءة دفاعاتها الجوية في التصدي لهذه الاعتداءات، ومجددا دعوة المملكة إلى الوقف الفوري والكامل للهجمات العدوانية كافة بما يسهم

في خفض تصعيد التوتر والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. وقد عبر معالي السيد أيمن الصفدي عن شكره وتقديره لوزير الخارجية لما عبر عنه من مشاعر تضامن صادقة وإدانة شديدة، منوها بموقف مملكة البحرين المساند للأردن في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، متمنيا لمملكة البحرين الأمن والاستقرار. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن مملكة البحرين الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها التام لما اتخذته من إجراءات مشروعة ردا على الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي نفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران انطلاقا من الأراضي العراقية، واستهدفت منشآت البترولية والحيوية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حقها الأصيل في الدفاع عن النفس والرد على مصادر العدوان وردع المعتدين وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وعبرت الوزارة عن تأييد مملكة البحرين الكامل لجميع الإجراءات المشروعة التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة لحماية أمنها وسيادتها والدفاع عن أراضيها، بما في ذلك حق الرد بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية على أهداف محددة في الأراضي العراقية مرتبطة بالهجمات العدوانية، مشيدة بحكمة القيادة السعودية وحرصها الدائم على تغليب الحلول السلمية والتهدئة وخفض التصعيد وعدم لجوئها إلى استخدام القوة إلا في إطار الدفاع المشروع عن النفس، وبعد استنفاد جميع السبل للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ومثمنة كفاءة الدفاعات الجوية السعودية وجاهزيتها العالية في التصدي للعدوان. وأكدت الوزارة وقوف مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها المطلق لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سياداتها وأمنها ومقدراتها الوطنية، انطلاقا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة ووحدة المصير واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون، وإيمانا بأن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس كافة، وأن أي اعتداء عليها يعد اعتداء على أمن المنطقة بأسرها لما تمثله المملكة العربية السعودية من مكانة راسخة في قلب العالمين العربي والإسلامي، ودورها المحوري كركيزة للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة لإلزام إيران ووكلائها بالوقف الفوري والكامل لهجماتها الإرهابية غير المبررة على دول المنطقة وضمان أمن الممرات المائية الدولية، كما دعت الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤوليتها المباشرة في اتخاذ إجراءات فورية لمنع استخدام أراضيها منطلقا لأي أعمال إرهابية تستهدف دول الجوار، والإسراع في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الميليشيات الخارجة عن القانون بما ينسجم مع مبادئ حسن الجوار وأحكام القانون الدولي ويسهم في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. هذا وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتكرار المحاولات الإرهابية الآثمة لاستهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة التي تنفذها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران بطائرات مسيرة انطلقت مجددا من الأراضي العراقية، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين وانتهاكا صارخا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وتعديا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتقويضا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية

السعودية الشقيقة ودعمها المطلق لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، بما في ذلك حقها في الرد على مصادر العدوان وردع المعتدين وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووقوف مملكة البحرين إلى جانبها في أي رد تقرره انطلاقا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي وشعبين البلدين الشقيقين ووحدة الدم والمصير المشترك، وتأكيدا على أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين والأمن الجماعي لدول المجلس. وتشيد الوزارة في الوقت ذاته بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها العالية في اعتراض المسيرات وتدميرها قبل بلوغ أهدافها، بما أسهم في حماية المدنيين وصون المنشآت الحيوية. وشددت الوزارة على موقف دول مجلس التعاون الداعي إلى الإسراع في تنفيذ قرار الحكومة في جمهورية العراق بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أهمية اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لمنع الميليشيات المسلحة من استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول المنطقة، مشددة على ضرورة التزام إيران بالكف عن دعم هذه الميليشيات والوقف الفوري والكامل لنهجها العدائي. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياته بإصدار قرار عاجل يدين الاعتداءات الإرهابية غير المبررة التي تشنها إيران ووكلاؤها على دول المنطقة وشعوبها المسالمة، ويطالبها بالوقف الفوري والكامل لهذه الهجمات الآثمة واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وضمان حرية الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة والتجارة العالمية وتحميلها المسؤولية القانونية والمادية الكاملة بموجب أحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. أعلنت وزارة شؤون الشباب إطلاق معرض ومسابقة عام عيسى الكبير وفتح باب المشاركة أمام الفنانين البحرينيين ضمن فعاليات مدينة شباب 2030، موضحة أن باب التقديم على المسابقة سيظل مفتوحا حتى 4 أغسطس 2026. وبهذه المناسبة أكدت السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن إطلاق المعرض والمسابقة يجسد حرص الوزارة على توظيف الفنون بوصفها لغة حضارية تسهم في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ ارتباط الشباب بتاريخ مملكة البحرين ورموزها الوطنية وإبراز الإرث الحضاري لصاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه. وأوضحت أن المعرض يستهدف استقطاب الأعمال الفنية الأصلية المستلهمة من محاور عام عيسى الكبير مع إتاحة المشاركة أمام مختلف المدارس والاتجاهات والممارسات الفنية. وأضافت أن وزارة شؤون الشباب تحرص على أن تكون مدينة شباب 2030 منصة متكاملة تحتضن مختلف أشكال الإبداع والابتكار إلى جانب برامجها التدريبية وتأهيلية، بما يعزز حضور الفنون والثقافة في مسيرة تمكين الشباب ويفتح المجال أمام المواهب البحرينية لإبراز قدراتها والإسهام في إثراء المشهد الثقافي الوطني، داعية الفنانين البحرينيين إلى المشاركة، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل فرصة لإبراز الطاقات الفنية الوطنية وتقديم أعمال توثق محطات مضيئة من تاريخ مملكة البحرين وتعكس أصالة الهوية الوطنية وقيمها الراسخة. في خطوة استراتيجية تدعم طموحات رواد الأعمال، تفتح مدينة شباب 2030 أبوابها أسبوعياً لتقديم نخبة من رواد الأعمال البحرينيين الواعدين عبر منصات متجددة من خلال السوق الشبابية. ويعد السوق الشبابي جزءا مهما في مدينة شباب 2030، وذلك ضمن المبادرة الاستراتيجية التي تجمع وزارة شؤون الشباب

0: وصندوق العمل تمكين لدعم هؤلاء الشباب.
1: انطلاقة نوعية للسوق الشبابي في مدينة شباب 2030 باعتباره إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ بيئة ريادة الأعمال المستدامة، حيث يتولى العمل على تمكين رواد الأعمال البحرينيين الشباب عبر توفير منصة تجارية متكاملة ومجانية تتيح لهم عرض مشاريعهم الناشئة وتسويق ابتكاراتهم وخدماتهم النوعية أمام قطاع عريض من الزوار والمشاركين. ولا يتوقف دور السوق عند حدود العرض والتسويق، بل يمثل حاضنة تفاعلية تتيح لرواد الأعمال الشباب احتكاكا مباشرا بالسوق واختبار ردود الفعل وبناء علاقات تجارية تثري خبراتهم. هذا التناغم بين الطموح والدعم الحكومي في مدينة شباب 2030 يثبت يوما بعد يوم قدرة الكفاءة البحرينية على إطلاق مشاريع متميزة تترك بصمتها في تنوع السوق المحلي.
0: أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين مواصلة إدارة خدمات العملاء تحقيق نتائج نوعية خلال النصف الأول من عام 2026 في إطار جهود الغرفة الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز تجربة الأعضاء بما يواكب توجهات التحول الرقمي ويدعم بيئة الأعمال في مملكة البحرين. وأكدت الغرفة أن هذه المؤشرات تعكس التزامها المستمر بتطوير خدماتها وتبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للأعضاء ومجتمع الأعمال، بما يرسخ مكانة الغرفة كممثل رئيسي للقطاع الخاص. إلى الأخبار العربية والدولية، حيث أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية اتصالا هاتفيا بالسيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا، وجرى خلال الاتصال بحث مجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في عدد من المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما أعرب رئيس الوزراء الإسباني عن إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على السفن السعودية وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب المملكة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها. صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية. وأوضح اللواء المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مرة أخرى من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدا حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. هذا وأعلنت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية في بيان لها أنه إلحاقا للبيانين الصادرين من وزارة الخارجية السعودية بشأن ما تعرضت له المملكة من اعتداءات مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الموالية لإيران في العراق، تؤكد الوزارة أن هذا النهج العدواني الذي انتهجته الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران في العراق قد جاء في وقت كانت فيه المملكة تبذل الجهود للمساهمة في إنهاء التصعيد في المنطقة وبما يحفظ أمنها واستقرارها، إلا أن هذه الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي غير المسؤول وانتهاك القانون الدولي وتجاهل ما تقتضيه الأخوة الإسلامية من الالتزام بمبادئ حسن الجوار. وأكد البيان أن الضربات التي شنتها القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية ليوم الأربعاء كانت رداً على أهداف محددة في أراضي جمهورية العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة، وأتت انطلاقا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وشددت المملكة العربية السعودية في بيان الخارجية على أنها لا تسعى إلى التصعيد، ولكن في حال تعرضت إلى أي اعتداءات

0: فلن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سيادة المملكة وحماية مواطنيها ومقدراتها. أعلنت القوات المسلحة الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية بأن الدفاعات الجوية الأردنية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. وأكدت القوات المسلحة الأردنية مواصلة أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، وأنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه. برزت المملكة العربية السعودية لاعبا مؤثرا في تشكيل مستقبل أسواق الكربون التي أصبحت أحد المحركات الرئيسة للاستدامة البيئية عبر إطلاق شركة سوق الكربون الطوعية الإقليمية التي تمثل نموذجا متقدما يجمع بين العمل المناخي والتنمية الاقتصادية ويعزز جهود التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وتأتي هذه المبادرة امتدادا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، ودعما لجهودها الرامية إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.
1: تواصل أسواق الكربون ترسيخ مكانتها كأحدى الأدوات الاقتصادية لمواجهة تغير المناخ، مع تسجيل المملكة العربية السعودية حضورا لافتا في هذا القطاع عبر سوق الكربون الطوعية الإقليمية. ومنذ انطلاقه في عام 2022 شهد السوق بيع أكثر من 15 مليون طن من أرصدة الكربون بإجمالي تداولات تجاوزت 350 مليون ريال، إلى جانب تنظيم 3 مزادات تعد من الأكبر إقليميا لتداول أرصدة الكربون. ويتيح السوق للجهات الحكومية والخاصة شراء وتداول أرصدة كربونية معتمدة لتعويض جزء من الانبعاثات التي يصعب خفضها، بما يدعم تمويل المشاريع البيئية والاستثمارات منخفضة الكربون. وتأتي هذه الخطوات في وقت تشير فيه التوقعات إلى نمو سوق الكربون العالمي من نحو 2 مليار دولار في عام 2020 إلى ما يقارب 250 مليار دولار بحلول عام 2050، ما يعكس تنامي أهمية هذا القطاع في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة. وتؤكد تجربة سوق الكربون الطوعي أن المملكة العربية السعودية لا تكتفي بالمشاركة في الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، بل تسهم في صياغة أدواتها الاقتصادية والتمويلية المستقبلية عبر نموذج يجمع بين الاستدامة والتنمية، ويحول التحديات البيئية إلى فرص للنمو والاستثمار، بينما يعزز دورها القيادي في بناء اقتصاد عالمي أكثر كفاءة واستدامة وأقل انبعاثا للكربون.
0: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. تاريخ

0: عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

في رحاب الوطن، في رحاب الوطن يعرف الإنسان المعنى الحقيقي للأمان، لحضن الأم، لدفء العائلة، لضحكات الأصدقاء، لليالي العذبة والصباحات المشرقة. في رحابك يا وطني أعرف أن لكل شيء مذاقاً أجمل، وأن الربيع يبقى عمراً كاملاً.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.
1: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
2: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأهلا وسهلا ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. نستعرض معكم هذا المعجم الشعبي الكبير الحافل بشتى أنواع المصطلحات والمفردات الشعبية، و كما عهدنا في هذه الحلقات أن نؤصل للهجتنا البحرينية. نؤصل يعني نشوف المفردة ونتتبع أصولها حتى نصل إلى أصلها العربي الفصيح وكيف جاءت. وكما عرفنا أن هذه الحلقات عبارة عن يعني تشكل ميدان من ميادين الفولكلور، وقسمناها إلى صفحات، والحين إلى الصفحة الأولى.

عنوان رئيسي مفردات منتقاة من اللهجة. وصلنا ابتدينا بحرف الألف ووصلنا إلى حرف الخاء ونحن الآن في حرف الخاء. تحت حرف الخاء عندنا مفردة خدن. خدن، الخدن والخدين في اللغة تعني الصديق، خدين الإنسان صديقه، والصاحب المخادن الذي يصاحبك في كل أمر ظاهر وباطن، هذه في اللغة العربية.

هم يستعملونها للذي صادق خصم لك لإيقاع الأذى بك، فيقولون فلان تخيدا مع فلتان ضدي. طبعا في سياقه العام نفس المعنى، تخيد يعني تصادق، فلان تصادق مع فلتان ضدي. ولكن قلنا من زمان وفي كل حلقة نردد إن للعامية بلاغتها، ليش ما قالوا تصادق؟ وكأنهم يريدون أي العامة أن يفرقوا بين الصداقة الحقة التي يعني ما الواحد ما يتصادق إلا على حق، ما تصادق مع مجرم على شانمبوك، يعني الصداقة أسمى من ذلك، تتصادق مع يعني صديقك في الخير وفي الشر الذي يصيدك ويصيده، وليس لعمل الشر، ما تصادق واحد حق عمل الشر. والعامة أدركت ذلك وقالوا تخيدا، فلان متخادن مع فلان، يعني متفقين في الباطن على شيء من هالقبيل، وكما قلت لكم للعمية بلاغتها. المفردة الثانية خراب،

الخراب هو حبل المرساه في السفينه. احنا نعرف ان في السفينه كثير من الحبال، الشراع له حبل، وايضا المرساه لها حبل، والسن لها حبل، واحيانا اكثر من حبل، والغيص له حبل، والبلد اللي وصل الغيص تحت له حبل، وعشرات الاسماء. الديين نفسه اللي يحط في الغواص يحط في المحار ايضا له حبل وله اسم خاص. فهناك عشرات الانواع من الحبال، ولكل حبل اسم. الواقع هذه المفردة كانت مفروض تروح في مصطلحات أهل البحر، لكن جاءت في حرف الخاء. الخراب يطلقونه على الحبل الذي يستخدم للمرساة. مواني أبو الخراب عربية فصيحة، العرب تقول الخرابة، حبل من ليف أو نحوه. خرابة، طبعا خرابة مؤنث وخراب مذكر، ولا شك أن الخراب من الخرابة، والمفردة اللي عقبها خرج أو خره، خري النقود يعني صرف، خرج بذاته. والخرجية هي النقود، عطنا خرجية، عطنا ما أخرجه أو ما صرف من النقود. الخرجية قد تكون من الفصيحة الخراج. الخراج في الفصحى اسم لما يخرج من الإتاوة التي تؤخذ من أموال الناس. احنا نعرف ان ميزانية الدولة الإسلامية كانت تقوم على أمور كثيرة، على الزكاة، وعلى ما يجبى من أهل الذمة، وعلى المزروعات وإلى آخره، و مربي الأغنام وغيرهم، وهذه يطلق عليها الخراج. وهناك قول حق الخليفة هارون الرشيد وهو ينظر إلى السماء، فإذا بغيمة، والغيمة ما فيها مطر تمشي، ويقول وين بتروحين، أينما تمطرين سيأتيني خراجك، نظرا لكبر الدولة الإسلامية. وأنا أعتقد أن خرج الفلوس من الخراج الفصيحة. وعندنا خربط، آخر مفردة خربط. الخربطة فساد الشيء، وشخص مخربط مشوش. والخربطة أيضا الفوضى وعدم الانتظام. تقول خربطة رحنا ما أدري وين، ولا خربطة ونضيف عليها تباع، نقول خربط يباربط، يباربط ذي طبعا تباع له يخربط. وسبق في حلقاتنا شرحنا ما هو الاتباع. ورفائيل نخلة عنده كتاب عن اللهجة السريانية والمفردات اللبنانية، قال هذه من الآرامية، ولكن العرب تقول خربشة ومخربش. الخربشة للإفساد والتشويش. فهل يا ترى الخربطة

0: كبار الإعلاميين البحرينيين أصحاب الأثر والمدارس، وهم كثر للأمانة. وكانت كان الرسالة الإعلامية والطاقات البحرينية الوطنية الإعلامية لها أثر كبير على منطقة الخليج، بل كانت إذاعة البحرين هي مصدر للتوثيق والأرشفة والبرامج اللي تخرج من منبر إذاعة البحرين. فلي شرف ومحظوظ جدا أني بديت في عام 1992 مع كبار الأسماء البحرينية الإعلامية، ومنها الأستاذ القدير الكبير الأستاذ خليل الذوادي أبو إبراهيم الله يعطيه الصحة والعافية، عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه ويغفر له، عتيق سعيد، سعيد الحمد، أسماء كثيرة، عبد الواحد درويش، عبد النبي حسين، محمد حسن، محمد الجابر الله يرحمه ويغفر له، نبيل العلوي، الأستاذة صبرية حسين، وجميل أبو مطيع، لطيف أبو مطيع، أسماء كثر أمانة يعني لا يمكن إحنا ننساها. أتمنى أن ما أنسى أحد ولا أذكر حتى ما أقع في هذا الخطأ، لأن أسماء كبيرة. والجانب الصوت النسائي أيضا ما أنسى بدرية عبد اللطيف الله يعطيها الصحة والعافية، عايشة عبد اللطيف، فوزية محمد، أحلام محمد، أمينة حسن، فاطمة الدوسري، أسماء يعني لا يمكن تنسى من الذاكرة، بل هي كانت مدارس أمانة. الدكتور الله يرحمه ويغفر له عوض هاشم، والأسماء الكثيرة اللي لها أثر في الإعلام البحريني. فبفضل من الله أنا كنت في فترة يعني جميلة جدا في العطاء والأثر، إعلام بأسماء حفرت مثل ما نقول بعطاء وإخلاص في هذه الأرض الجميلة، عمل إعلامي محرفا. إذن أنا من المحظوظين أخي حسن أن أنا دخلت في هذه الفترة في مدارس لا يمكن أنها تنسي، مدارس إعلامية تعلمت منها الكثير. فكانت لا يمكن أي شخص يدش أو يعرف أو يصل داخل استوديو الإذاعة أمام المايك إلا هذا الإنسان عارف مسؤولية الأمانة الكلمة ومهنية هذا المايك واللغة اللي لازم يتحلى فيها والصفات اللي تجعله هو فعلا إعلامي صاحب رسالة سامية تصل للمجتمع. فمدرسة لا يمكن أنساها، خصوصا لما تدش أنت إذاعة البحرين، كان في دهاليزة أكبر استديو للراحل صاحب كلمة هنا البحرين إبراهيم كانو، فهذا يدل على اهتمام القيادة والمسؤولين بالإنسان البحريني. لما يكون هناك صاحب أثر مثل إبراهيم كانو ويضع له اسم في استديوهات الإذاعة، فهذا دليل أن الاسم البحريني اللي يحفر بالصخر هو اسم لا مكانته ولا تقديره. فأنا من المحظوظين بشكل مختصر لفترة دخولي الإعلام. وإذا سمحت لي يعني هناك أسماء يعني لها أثر في نفسي، إن شاء الله راح أتطرق لها في الحديث معاك إن شاء الله أخوي حسن.
1: راح نتكلم عن البرامج وراح نتكلم عن الأعمال اللي يعني تفضلت بتقديمها إلى جانب العديد من الزملاء والأساتذة الله يرحم من اختارهم إلى جواره ويحافظ الباقين. لكن يعني اسمح لي أستاذ وليد، قبل ذلك يعني أرجع في الزمن إلى سنوات الصبا فلنقل. نعم. وفي هذه الفترة لا شك بأن يعني الأذن تسمع والعين يعني تقرأ، ويعني هناك متابعات لا شك يعني منذ الصغر للجانب الإعلامي وخصوصا الإذاعة والتلفزيون. فلو رجعتنا إلى هذا الزمن
0: لانطلاقة يعني لك أستاذ حسن وللسادة المتابعين المستمعين، يمكن الناس ما تدري شنو اللي هو السبب الرئيسي لدخولي الإعلام والإذاعة تحديدا، ولكن حبي للشعر وإلقاء الشعر والخواطر الجميلة وحب الوطن هو الرسالة حقيقية اللي حركت فيني جوانب جعلتني أن أكون

0: بفضل من الله من أبناء الإذاعة إذاعة البحرين. يعني لأكون أكثر توضيحا لدخولي، كان في عام 1990 في غزو دولة الكويت الشقيقة الحبيبة على قلوبنا جميعا. هذا يعني الواقع اللي لا يمكن ننساها كخليجيين، هذه هي سبب رئيسي. غزو الكويت هو السبب الرئيسي بعد الله سبحانه وتعالى لدخول الإعلام. كيف؟ لما بدأ الغزو القاشم على الكويت، كل إنسان خليجي تأثر كأن هذا القزو في بيته. كل إنسان حس بفزعة بيكون مع أهله بالكويت، مع أخوانه، مع ناسه، وتأثر وتألم، لأن إحنا اللحمة الخليجية كأخوة، كقيادات، كشعوب، إحنا الحال واحد لله الحمد، والله يدوم علينا هاي النعمة. فأنا حبي للشعر وحبي للرسائل التي تصل إلى المجتمع، قمت في ذيك اللحظات أني أعمل تسجيلات ورسائل صوتية حبا من ابن البحرين لأهلنا في الكويت، أن احنا معاكم كبحرينيين كخليجيين بدمائنا بقوتنا بكل ما نملك من مشاعر، فإحنا مع الكويت من قلب بحريني إلى أهلنا في الكويت. فسجلت رسائل كانت لي أثناء فترة القزو،
1: تسجيل كان صوتي، تسجيل صوتي
0: صوتي، وكنت أنشرها رسائل يعني من كان في أشرطة كاسيت. فوصلت إلى المخرج اللي أمسي عليه بالخير، الأخ العزيز محمد الجابر. هذا التسجيل يوم سمع الأخ المخرج القدير محمد الجابر هذا الرسائل الصوتية، فكلمني قال لي هذه برنامج إذاعي، فأنا أدعوك أن أنت تشارك بفكرة وكذا. فحاولت أني أقدم فكرة، وكان بالنسبة لي عمل في الإذاعة شيء كبير. هذه كلها كانت البداية. أنا صعود السلم كنت أكتب في صفحة القراء في الصحافة المحلية أخبار خليج، وانطلقت بعدها مع بداية صحيفة الأيام اللي أشعلت الحركة الصحفية في البحرين. فقعدت أني أنا أعمل وأكتب وشارك في الصحافة، وهذه يعني قبل دخولي الإعلام، ولكن جعلت أن هناك سلم للوصول للنجاح. فبديت العتبة ب الاجتهادات والاطلاع والثقافة من خلال ما يدور في الساحة.
1: جميل.
0: وحبي للشعر والخواطر والمواضيع الحساسة اللي يحبها المجتمع، إلى أن وصلت كاتب يعني مساهم في الصحافة بريد القراء، والحمد لله فزت بأفضل كاتب في صفحة الملتقى بالأيام في سنتها الأولى، أفضل كاتب في ملتقى الأيام، والحمد لله يعني أتذكرها هذه فزت فيها
1: ما شاء الله.
0: فهذه كانت بالنسبة لي العتبة الأولى بعد حبي وشغفي لوصولا إذا تسمح لي بعدها دخول مع الإذاعة كتجربة مع الأستاذ محمد الجابر، اللي أعطاني يعني الكلام أن أنا قادر نعمل البرنامج. وفعلا لله الحمد استطعت أني أقدم فكرة كان اسمها، وهذا لا يمكن تنسى في التاريخ بالنسبة لي، كان اسم البرنامج من دهاليز الحياة، أول برنامج أنا عديته في إذاعة البحرين بالتعاون مع الأخت الزميلة العزيزة بدرية العامر، اسمه من دهاليز الحياة. وبعد مرور سنة من بداية 92 ل نهاية 92، كان في رمضان يعملون آخر رمضان شبه حفلة للإعلاميين والمتابعين، ويكون في شبه استفتاء حق البرامج. ولله الحمد فزت في هذا البرنامج كأفضل برنامج إذاعي في عام 1992 من دهاليز الحياة، كان أفضل برنامج. وتم تسليم شهادة وجهة

0: جائزة من قبل الراحل الله يرحمه ويغفر له الوزير طارق المؤيد والدكتورة هالة العمران. فهذه الفترة أنا تشرفت أني أنا أحمل اسم أفضل برنامج في إذاعة البحرين في عام 1992 كأول تجربة إذاعية لي. فكانت هذه العتبة اللي أعطتني الثقة في المواصلة في العمل الإذاعي والتشجيع.
1: إذن بدأت من دهاليز الحياة.
0: نعم.
1: كأول برنامج بث على الإذاعة من إعدادك أستاذ وليد.
0: نعم.
1: بعد ذلك توالت البرامج ويعني بدأ مشوار الإذاعة.
0: نعم.
1: فماذا كان بعد دهاليز الحياة؟
0: ما بعد دهاليز الحياة أستاذ حسن، الأمانة الثقة اللي حصلته خلتني أكون متواجد في الخارطة البرامجية من 92 في إذاعة البحرين بدون توقف إلى آخر مرحلة في سن التقاعد في 2018.
1: طيب.
0: بدون توقف لله الحمد، لأن بديت العمل في كل دورة تكون لي تواجد ويكون لي أثر. بعد دهاليز الحياة تفضل.
1: إذا سمحت لي. نعم. أبو خالد، أتدنى صراحتك.
0: نعم.
1: وذكرت بأنك يعني استمريت من تلك الحقبة إلى 2018.
0: نعم.
1: ما الذي كان يميز فترة التسعينات عندما استلمت أنت الجائزة؟
0: نعم.
1: من دهاليز الحياة، ما الذي كان يميز تلك الفترة في العمل الإعلامي؟
0: نعم، يعني إذا تسمح لي، إذا كان هناك اختلاف فهذا يعني أنا راح أتكلم عن تواجدي في الإذاعة بشكل رسمي وبداية انطلاق البرامج المباشرة مع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الله يحفظه. كان هناك مع الميثاق مساحة للحرية، إعطاء الإعلام الحرية الأفضل والأكبر، فأنا مشيت مع هذا النهج في الحرية في طرح البرامج. جرأة في الطرح كان شعارنا، جرأة في الطرح. قولها بصراحة، لا المسؤولين والقائمين في الإعلام اعتادوا على طرح جريء مثل اللي تبنيته كفكر مع فريق العمل، ولا المتابعين اعتادوا لهذه الجرأة. لما تكون هناك جرأة في الطرح وصراحة في الحديث وإعطاء المستمع المواطن الحق في أنه يدلو بدلوه وينتقد المؤسسات ليصحح وليس ليدمر، لأن الصرع الإعلامي هو قادر للتصحيح وقادر لتوجيه الشارع. فكنا نفتح المجال بكل حرية للمواطن أن يجعل صوته إذاعة البحرين. فعملنا لله الحمد أن يكون هناك برامج جريئة، وللأمانة أقولها بالفم المليان، حتى وإن كان خالفني بعض المسؤولين وهم على حق، يعني أنا تعلمت منهم من بعد ذلك أن كان لا يمكن نعطيك هالمساحة، ولكن دخولي مع المشروع الإصلاحي أعطى لي الدافع أن أنا أستمر في طرح الجريء. وأقولها أيضا أن هذه الجرأة كان ما يمر شهر إلا هناك تواصل بين أصحاب القرار مع المسؤولين في وزارة الإعلام لما يقدم هذا البرنامج. ولله الحمد حتى يعني بعض اللي هو المسؤولين يعني أصبح عندهم حرج من طرح الجريء، ولكن احنا مستظلين بالرسالة في لجلالة الملك الله يحفظه. فعملنا أن صوت المواطن بدون تقطيع حتى وإن كان يوصل الرسالة بحرقة، نخليها مثل ما هي، ولكن بدون تجني وبدون تجريح وبدون استغلال مساحة الهواء. فعملنا جسر كبير قوي متين مع من؟ مع المسؤولين. يعني في هذا الجسر أصبح له قوة مؤثرة، لأن صوت المواطن من خلال الإذاعة مع العاملين بالإذاعة أصبح له أثر في التصحيح، وهذا كان شيء جدا جميل صراحة يسجل في تاريخ الإذاعة. إذا بدينا فيما يتعلق بالبرامج

0: الخاصة اللي إن شاء الله لاحقا، ولكن أتمنى أن نشير إلى فيما يتعلق بصباح الخير إذا حبيت.
1: نعم بالفعل، يعني برنامج صباح الخير بحرين يعد من البرامج اللي يعني تمثل يعني كبرلمان مصغر.
0: نعم.
1: يعني كما وصف أيضا يعني في بعض الأحيان على لسان أطقم العمل التي يعني أشرفت عليه، ويعني أنتم أيضا كنتم على مقربة من البرنامج يعني.
0: نعم.
1: في الإعداد والتقديم، فكيف تصف بداية العمل في هذا البرنامج الذي يعني كان بدأ من ثمانينيات القرن الماضي ومستمر هو إلى الآن، لكن نتكلم عن حقبة وليد الذوالي.
0: أحيي كل من عمل وأبدع في صباح الخير يا بحرين، صغير وكبير، والأمانة كلهم كبار. فريق عمل من الساعة الرابعة صباحا يكون متواجد بدون كلل أو ملل من جميع أبناء البحرين، وفي منهم بنات من المحرق، لكن يجون الساعة 4 صباحا استعدادا لهذا العمل. وما ننسى هذا العمل كان من يعني أساسيات الأخت العزيزة فاطمة الملا، الله يعطيها الصحة والعافية، اللي كانت من أوائل المتواجدين في الإذاعة واستديوهات الإذاعة يعني استعدادا لخروج هذا البرنامج. هذا البرنامج صباح الخير يا بحرين هو الجسر الحقيقي لمعاناة وحب المواطن البحريني مع ديرته ومع أصحاب القرار، ليكون جسر متواصل بالمسؤولين. وللأمانة كان فريق يعمل بكل أريحية لصناعة شيء مختلف، لتصحيح الأخطاء، للتواصل بين المواطن وبين المسؤول، بإدارة حكيمة من كبار الإعلاميين بإذاعة البحرين، ومنهم كثر اللي استطاع أن يكون يغير ويصحح، وراصد للأخطاء، راصد لبعض الملاحظات. كان عندنا شعار تصحيح ليس تجريح، أنت بإمكانك تتصل وتقول لنقد، وفي كان فن في التعامل مع الشكوى أو الملاحظة، وإحنا سهلناها وخففناها، قلنا بدال شكوى تكون ملاحظة.
1: نعم.
0: فكان المتلقي أو المواطن لما يقول أي ملاحظة فهو إحنا نحاول نحلها خلف الهواء، مو بشرط أن تكون على الهواء، خلف الهواء إذا قدرنا، وبعدها إذا تعثر الخطوات في تصحيحها ومعالجتها فتكون هناك من الهواء حتى يكون يشاركنا المسؤول غيره. وأكون أنا بعد أسجل للتاريخ أن برنامج صباح الخير يا بحرين ولي الفخر، لي وفريق العمل، أن أنا أول من أطلقت الرقم الخاص الساخن للمسؤولين في صباح الخير يا بحرين. كان هناك ملاحظات وكانت هناك شكاوى تصل البرنامج، والتواصل مع المسؤولين كان يعني في تعثر وتأخير، لكن كان هذا البرنامج مسموع من قبل المسؤولين، فكنت بادرت في وضع رقم خاص للمسؤولين، إذا سمع برنامج أو شكوى للمواطن فهو يبادر بالاتصال للرقم الخاص بالمسؤولين، خصوصا أن المذيع يشير بأن هناك رقم خاص للمسؤولين أثناء الملاحظة، فيبادر المسؤول إذا كان هو يستمع يبادر بالاتصال، وهذا يقدر. لو كان منهم كثر أمانة من المسؤولين في البحرين كانوا يبادرون بمعالجة وحل بعض الملاحظات من خلال وجود الخط الساخن للمسؤولين، وهذا يعني ما أضفت عليه في صباح الخير يا بحرين، أنه يكون هناك خط ساخن. بالإضافة مع دخولي وشرفي العمل مع زملائي في صباح الخير يا بحرين، حاولت أني أغير، وهذه بعد أسجلها للتاريخ، أن الملاحظات المباشرة أنا أتحمل مسؤوليتها، فعملت الاتصالات والملاحظات اللي تصل من المواطن أن تكون مباشرة وليس مسجلة.
1: هي كانت مسجلة في
0: كانت سبق. مسجلة وتبث يعني بعد دقائق لأمور الفنية، ولكن بفضل من الله وضعت فكرة وبالتعاون مع المسؤولين أني أنا أكون جدير ب

0: متابعة هذه الملاحظات وإني أتقبل وأستلم المكالمات على الهواء مباشرة ثقة بالمواطن البحريني ووعيه لهذا المنبر منبر إذاعة البحرين. فصباح الخير يا بحرين، هناك لهم أثر من البحرينيين المهنيين الإعلاميين اللي أسسوه، وإحنا قدرنا أن احنا نكمل معهم هذه العجلة حتى وصل إلى مرحلته لهذا اليوم.
1: ذكرنا السيدة الفاضلة فاطمة الملة،
0: نعم،
1: ويعني ذكرنا أيضا من المخرجين الأستاذ محمد الجابر. من تستذكر من فريق العمل الذي كما ذكرت يتواجد منذ ساعات الصباح الباكر لأجل أن يعني برنامج من أثقل برامج الإذاعة؟
0: نعم، أمانة كان هذا البرنامج هو عمله يكون كل 3 شهور لفريق، بعدها صار كل شهر فريق، وهذا يجعل هناك تنافس في فرق العمل من مخرجين ومن معدين ومن عاملين في الإذاعة كمقدمين برامج. جميل. فكان هناك تنافس شريف في العمل صباح الخير يا بحرين، كل من يضع بصمته وكيف يتعامل مع المتلقي. فهذا الحرص في المنافسة الشريفة الجميلة يجعل الأشياء اللي لا يمكن تنساها الجميع متواجد من الصباح الباكر. ليش؟ حبا في العمل وإخلاصا للرسالة اللي المواطن أصبح يثق في منبر صباح الخير يا بحرين. وأنا تشرفت أني عملت كأعداد وإشراف، وأيضا قدمت مع الأستاذ القديرة استقلال أحمد الله يحفظها.
1: نعم.
0: فالحضور كان بكير مع الاطلاع للصحافة المحلية قبل النشر، قبل بث الاستديو في البرامج نتأكد من الصحافة المحلية، نعكس ما هو موجود في الصحافة للمتلقي، الإرشادات المرورية. وهني أشير إلى الراحل صاحب الأثر الله يرحمه ويغفر له عبد العزيز بوحجي، اللي كان هو صاحب الأثر قبل صباح الخير يا بحرين بإرشاداته ورسائله المرورية في التوعية والتثقيف للمجتمع البحريني والخليجي بكلامه. فصباح الخير كان توعية وتثقيف وجسر تواصل ورسائل للمجتمع البحريني أمانة لا تقدر بثمن. فأشير هنا إلى المخرج الله يرحمه ويغفر له إبراهيم عيسى، وهو كان مخرج برنامج من دهاليز الحياة اللي أنا فزت فيه في 92 يعني كأفضل برنامج. هذا المخرج الله يرحمه ويغفر له وأبو فهد إبراهيم عيسى ويطول في عمر أم فهد فتحية عبد الله، ما أنسى اهتمامهم في شخصي كمعد للبرامج، لأن البرامج الأولى المسجلة كان هم محتضنيني، الأستاذة العزيزة الأخت الغالية فتحية عبد الله، وهي من أفضل الأصوات اللي طلعت في البرامج الإذاعية وصاحبة أثر، وزوجها المخرج إبراهيم عيسى الله يرحمه ويغفر له. فهذين لا يمكن أنساهم، شاركوني وعطوني ودعموني ليس فقط في عملي المهني بل في حياتي الأسرية، ما أنسى لهم وقفتهم ووجودهم معي.
1: نعم، بالنسبة لي يعني برنامج صباح الخير بحرين، ونعود إلى هذا البرنامج، لا شك بأنك أبو خالد يعني تزور المجالس وتجلس مع الناس ويعني تسمع إلى شكاويهم حتى وهم يعني خارج يعني نطاق خارج مبنى الإذاعة، لكن ماذا كانت يعني أصداء البرنامج لدى عامة الناس؟
0: هذا البرنامج صوت وصدى وتأثير، صوت من إذاعة البحرين من صباح الخير يا بحرين، صوت مؤثر يصل إلى الصغير المتعلم المثقف المسؤول وكبار المسؤولين، وأيضا يصل إلى الأم في البيت والإنسان البسيطة في البيت وكل من لا تواجد على المجتمع البحريني. فهذا البرنامج أنا أعتبره يعني كنز إذاعة البحرين لباقة برامجها

0: لأنه استطاع أنه يحل مشاكل كثيرة، واستطاع أنه يكون صوت المواطن هو الركيزة الأساسية في هذا البرنامج. واللي فيه جميل مثل ما أشرت بأن العمل عمل جماعي، كل العاملين بالإذاعة عملوا في هذا البرنامج، من الهندسة الإذاعية، من المخرجين، من المعدين، من المقدمين، ففريق عمل كل من لا وجود في هذا المؤسسة، هذا الصرح الوطني إذاعة البحرين، كان له أثر في صباح الخير يا بحرين. فهذا يعتبر بالنسبة لي أنا أشوفه، إذا استطعت أني أقول كنز إذاعة البحرين هو صباح الخير يا بحرين.
1: هاي بالنسبة أيضا للفريق الإخراج، هناك أيضا فريق التنفيذ أبو خالد.
0: إذا تسمح لي أستاذ حسن، صباح الخير يا بحرين خلية نحل، لما يصل اللي يعمل في هذا البرنامج في وقت بكير مثل ما ذكرنا الساعة 4 صباحا، فريق خلية نحل بحريني مخلص، ويجيك بدون كلل أو ملل، يجيك ليحمل رسالة المواطن ليوصلها للمسؤول بكل إخلاص، بكل عطاء، بإتقان، تفرح سواء أنت تعمل أو أنت تستمع. في بعض الأحيان إحنا نكون فريق آخر، ولكن إحنا برع نسمع ونتواصل أيضا، لأن كلنا كنا مو بفريق واحد، كنا في صباح الخير يا بحرين نتنفس من رئة واحدة، معدين، مذيعين، فريق عمل، مخرجين،
1: مراسلين.
0: وللمراسلين بنشير إلى شغلة معينة، المنفذين اللي معانا ومنهم كثر اليوم وصلوا إلى أسماء مخرجين لهم أثر في البرامج ولهم تواجد، لأن كانوا هم منفذين لهذه الفترة، متواصل مع المستمع، مع الأمور الفنية، مع غيره، منها يعني المنفذين اللي استطاعوا يكونون مخرجين بتدرج مهني صحيح، اللي تعلم من المخرجين اللي يقعد وياهم كمنفذ صحيح. مع فريق العمل ياخذ من المعد، ياخذ من المخرج، ياخذ من المقدم، ثم وصل إلى عتبة الإخراج. وأنا هذه أسامي كثر وأشير فيها إلى الأخ العزيز عبد الناصر النعار، اللي هو يمكن كان واحد من المخلصين في تعامل مع الكلمة، مع الملاحظة، مع المشكلة. حتى المنفذين اللي أصبحوا لهم اسم أيضا كذلك، مثل محمد عتيق أخونا العزيز القدير الله يعطيه الصحة والعافية، وأيضا أحمد الشريان لطيف، كلهم المخرجين كان هما صف ثاني حتى وصلوا إلى الإخراج، وأصبحوا لهم أثر في البرامج الإذاعية، فيعني لا يمكن ننساهم، صار لهم وجود ومدرسة من خلال حضورهم مع طاقم العمل. فهذه التسلسل الوظيفي يعطي الخبرة، وهم أصحاب خبرة، واليوم أسماء يعني لامعة في الساحة البحرينية كعطاء. فأنا أحييهم سواء ذكرت أساميهم أو ما ذكرت أساميهم، ولكن عملهم صاحب أثر لا يمكن أن ينسي.
1: أذكر ما زلت حلقة من حلقات برنامج صباح الخير يا بحرين، ويعني حقيقة تشرفت بمتابعتها، كانت من تقديمك أستاذ وليد مع أيضا الأستاذة القديرة استقلال أحمد. وأذكر بأنك يعني في بداية البرنامج كنت قد يعني تواصلت مع مجموعة من المراسلين خارج الإذاعة، وكان بهدف يعني أن يبحثوا عن الوزارات التي يعني فتحت ولا ما فتحت.
0: ما زلت أذكر هذا. أشرت إلى يعني حلقة يعني، وسعيد أن أشوف أيضا أبو فيصل موجود في الاستديو، لأن الكلام فيه إشارة.
1: كان أيضا نعم فيصل يعني من ضمن،
0: ونعم أبو فيصل أستاذنا العزيز صاحب الأثر فايز السادة، أحييك من كل قلبي. هذه الحلقة لا يمكن تنسي، وهذه الدورة كانت صباح الخير يا بحرين، كنا في تسابق وتنافس شريف، فأطلقت شهر برنامج صباح الخير يا بحرين على الهواء من داخل المؤسسات الحكومية، ليكن أول مرة صباح الخير يا بحرين يبث من خلال دهاليز المؤسسات الحكومية

0: وعلى الجانب الآخر المسؤولين يكونون ويانا في الاستديو على الهواء مباشرة. فهذا كان طرح جريء لم يتكرر لمدة شهر وخلاص، لكن استطعنا نضع يعني أثر فيه. وأشير في هذا البرنامج شلون المراسلين، وهم ليس مراسلين بل أصحاب أثر ومذيعين قديرين، كانوا متواجدين في المؤسسات الحكومية في الدهاليزها لإعطاء الصورة الحقيقية ما يقوله المسؤول على الهواء المباشرة، ومع وجود المقدمين المذيعين اللي موجودين في المؤسسات الحكومية. أقولها بالفم المليان، هذه التجربة لم تتكرر بنجاحها. وتشوف الأسماء اللي كانت مشاركة في هذه الدورة الصباحية، كانت الله يعطيها الصحة والعافية صاحبة الأثر الجميل اللي كانت بداية حياتها الإذاعية، تشرفت أني أكون معاها، اللي أنا أعتبرها سمو الأخلاق المهنية الإعلامية نسرين معروف، اللي لا يمكن تنسي.
1: أم عبد الله. نعم
0: أم عبد الله، للأمانة تخنقني العبرة إذا أذكر اسمها، لأنها صاحبة أثر. تشرفت أن تكون وياي في هذه اللي كانت موجودة في أحد المؤسسات الحكومية، بالإضافة حق من يقابلها في طابق ثاني من الوزارة، وهو الشخص اللي كان نجاحي مرتبط بنجاحه، فايز السادة الله يعطيه الصحة والعافية ويقويه، صاحب الأثر كان وما زال، رقم كل تعبه وكل جهده إلا أن مسؤولية الكلمة ومسؤولية الرسالة الإعلامية حاملها على نفسه، وعلى رقم مرضه وتعبه قدر أنه يجاب هذا المايك ويحضر هذه المسافة ويحضر يوميا ليوصل رسالة حب المجتمع وإصلاحه. هذه الأسماء ارتبطت معي، نسرين الله يعطيها الصحة والعافية، وفايز، والمخرجين الشباب اللي كانوا ملازميني في عملي، أحمد الشريان الله يعطيه الصحة والعافية، ومحمد عتيق ابن الإعلامي القدير الله يرحمه ويغفر له عتيق السعيد، اللي كنت أسمع له قبل آي الإذاعة بطرحه بطلاته بكلماته بأشعاره اللي تسقط القلب بدون استئذان. فابن محمد عتيق كان أيضا معاي فيها. اللي موجودين نسرين وفايز عمار، الدكتورة سهير المهندي، وأسماء كثر كانوا متواجدين في وين؟ في المؤسسة الخدمية الحكومية. تخيل أن هذه الأسماء اللي موجودة في هذه المؤسسات الحكومية نقل مباشر، إذا قال شوف الجرأة والشفافية اللي إحنا طلع. إذا كان المسؤول أشار بأن على سبيل المثال أن هناك الكونترات متواجدة بموظفينها بمسؤولينها يتابعون وينهون إجراءات المراجعين على طول، إحنا نتصل في فايز ولا نسرين نقول كيف تشيرون إلى الصورة الموجودة حالياً وما يتفضل به المسؤول
1: كتقييم الموقف،
0: كتقييم ومصداقية. فكان هناك اختلافات قد نحرج فيها المسؤول حتى يكون المسؤول اللي بعده مبني على المصداقية وليس الخوف. فكان الإعلام رقيب في التصحيح، كان له دور في الرقابة والتصحيح، وهذا صراحة أشير له بمعنى الكلمة. فلذلك أصبح لنا وجود في صباح الخير يا بحرين، وترقب من المؤسسات الحكومية متى بي فايز، متى بي نسرين يسوون تليفون. الأكبر من ذلك أقولها بالفم المليان، يمكن اللي عمل يدرك ذي الموضوع، نقطة جدا مهمة، النقطة أن الصحافة بدأت هي تتبعنا مب إحنا نتبعها، وهذا هو الشيء الصح اللي لازم يقوم عليه الإعلامي اليوم. أصبحت مع حبي وتقديري في هذا، مع هذا التطور، الصحافة المكتوبة شبه بايته،

0: فالإعلامي كيف يكون هو المصدر للصحافة المكتوبة، وليس الصحافة المكتوبة هي تكون المصدر، لأن قوة الإعلامي اليوم هو قادر أنه يغير هذه المعادلة. إحنا استطعنا بفضل من الله أن نكون إحنا لنا أثر في ذلك، فأصبحت الصحافة كانوا يتصلون فينا، بكرة أي مؤسسة بتروحون، أي وزارة بتروحون، لأن نبي نرصد ونعكس الحلقة في صفحتنا المحلية، فهذا كان له أثر كبير. الآن إذا تفضلت على ما يتعلق بالأخ العزيز محمود البن خليل. محمود البن خليل أعطيه صفة مختلفة. محمود البن خليل أيضا كان وما زال كنز إعلامي ومؤثر في الساحة، مجتهد. الكنز الإعلامي وين يكون؟ في العلاقات. فمحمود البن خليل وهو ابن الأستاذة الإعلامية فوزية محمد الله يعطيها الصحة والعافية، زين، وابن المربي الله يرحمه ويغفر له الأستاذ خليفة. فتخيل أن محمود يملك قنوات التواصل في كافة نوعيات الجمعيات النفع العام والشخصيات والمراكز الصحية والتطوعية وغيرها. فأنا كنت أعتبره من المجتهدين، وهو ما زال كذلك يملك كنز التواصل في المجتمع البحريني إلى يومنا هذا.
1: ولا ننسى كذلك الراحلة زميلة سناء صقر أيضا.
0: والله أستاذ حسن، هذه رسالة حق الله يرحمها ويغفر لها زميلتنا العزيزة المجتهدة سناء صقر. اي والله للأمانة كانت بحكم موقعها في وكالة أنباء البحرين وصحفية مجتهدة، كانت قبلها بيومين هي تجهز حالها لبعد يومين تعمل الرسائل بإخلاص وتوصل لكبار المسؤولين وتحضر المؤتمرات بإخلاص. وللأمانة يعني رحيلها مؤثر جدا علينا. أخته عزيزة الله يرحمها ويغفر لها، والبركة إن شاء الله في عيالها وزوجها إن شاء الله، لكن اسم ما ينسي. الله يجزيك خير أنك ذكرتني بأختنا العزيزة الله يرحمها ويغفرها سناء صقر.
1: البرنامج كما أنه لاقى الصدى عند الناس والجماهير، لاقى أيضا صداه بالإشادة وبالترحيب من صناع القرار.
0: نعم، تخيل أن يعني في ردود تصحيح ومعالجة الأخطاء من قبل أصحاب القرار. فلما يكون هذا الجسر مبني على الثقة وتصحيح الأوضاع ويتقبل المسؤول النقد المهني الصحيح ويعترف بالخطأ ويصحح، زين، ويعالج، فهذا يدل على قيادة حكيمة أعطت هذه الحرية للتصحيح وليس للتجريح، أعطت ودعمت هذا الصرح الإعلامي لبناء المجتمع، للتواصل بين المواطن وبين المسؤول. فكان أبواب القيادة وأبواب المسؤولين إذا عندكم شيء خبرونا، لدرجة أن أصبحت هناك زيارات لفريق صباح الخير يا بحرين للمؤسسات الحكومية بدعوة من المؤسسات حتى تبين دورها وجهودها، وأصبح هناك ناس مختصين من كل المؤسسات الحكومية مخصصين لصباح الخير يا بحرين متابعين له، وهم أسماءهم وأرقامهم موجودة في استديوهات صباح الخير يا بحرين.
1: نعم، ننتقل من برنامج صباح الخير يا بحرين ومن كوكب صباح الخير يا بحرين صح التعبير،
0: نعم،
1: إلى البرامج الأخرى التي أيضا كانت بالنسبة لوليد الدوادي محطات ومحطات متعددة، ولها أيضا كل محطة لها ميزة ولها بصمة وضع فيها أبو خالد خبرته وكذلك ما يملك من ملكات الإعلام.
0: إذا تسمح لي، هذه المرحلة كانت مرحلة جديدة صراحة في إذاعة البحرين، لأن تم انطلاق برنامج مساء الخير يا شباب، أول برنامج شبابي جريء بقضاياه بهمومه بطموحه، كل ما يتعلق بالشباب

0: ومن كان يقدمه؟ يقدمه هم أبناء البحرين الشباب، أمثال الأستاذ العزيز الأخ الحبيب فايز السادة، وهو كان طالب من جامعة البحرين في مرحلة تدريبية، لكن استطاع أن يجعل لاسم فايز السادة أثر في إذاعة البحرين، واستطاع من خلال دراسته الأكاديمية والجامعية أن يجمع بين مهنيته والصفات اللي كان يتصف فيها في دهاليز الإذاعة ليصلها إلى المتلقي. فأنا أتذكر تم اختيار فايز السادة من قبل طلبة وطالبات جامعة البحرين المتدربين للأمانة، من شفته وهو قاعد قلت هذا الشخص مذيع ليملك من قدرات معينة يصلح أن يكون مذيع في إذاعة البحرين وجميع وسائل الإعلام، لثقته وثقافته واطلاعه، ويعني عنده خصال، فاخترته كشخص يعني يتسم بصفات يجب أن يكون هو من يرسل رسائل للمجتمع الشبابي البحريني،
1: وقد كان
0: ولله الحمد فضل من رب العالمين. ثم اخترت الله يرحمه ويغفر له الدكتور عبد الله البنا، كان نموذج للدكتور الطبيب الشاب البحريني الجميل بأخلاقه وتعامله وأسلوبه الجميل في النصح، فقمت اخترته كدكتور طبيب أن يكون أيضا ضمن فريق مساء الخير يا شباب، بالإضافة حق المذيع القدير عماد عبد الله لما يملك من قدرة شبابية وثقافة، كان هو ماسك أيضا في العمل المسرحي والدرامي وأيضا مذيع متمكن، فيكون هو موجود ضمن فريق مساء الخير يا شباب. بفضل من الله سبحانه وتعالى استطاع هذا البرنامج أن يكون البوابة الأولى لطرق باب فئة الشباب لقضاياه الجريئة، يعني كان طرح، اسمح لي يعني وليعذرني القائمين، أول مرة تطرح هذه القضايا الشبابية الحساسة في إذاعة البحرين، وكان لها نصيب الأسد من الاتصالات من داخل البحرين وخارجها. ليش؟ كان الطرح مختلف، فللأمانة حتى الصحافة إذا يتذكروا يا أخوي فايز كانوا ينتقدون أن هاي أكيد مكالمات مفبركة، أن مكالمات هالكثر تيكم في البرنامج شيء مو طبيعي، يعني ما نقدر نقول مقدمك، قال له لا هاي في مكالمات مفبركة.
1: شنو كان نوع القضايا اللي تتطرقون لها في البرنامج؟
0: قضايا ما تتخيل جرأتها، وكانت لأول مرة، وفي بعضها ما زال موجود، ما يتعلق بإصلاح الفساد الأخلاقي. لما أقول لك إصلاح الفساد الأخلاقي تحتها مجموعة عناوين ومواضيع حساسة جدا، يمكن إلى اليوم صعب أن يتناولونها، وأشير في الإدمان بتفاصيل تفاصيل التفاصيل لكلمة إدمان والعياذ بالله، إلى الثقافة الجنسية اللي يعني قد تكون لحظتها جرم في طرحها، إلا كانت عنوان الثقافة والمصادر الصحيحة للشباب يتثقف فيها بشكل الصحيح، وبتفاصيل التفاصيل سوء التربية بين الجنسين وإصلاحهم في بداية حياتهم وتأثيره وتأثير الخدم، ووصول إلى قضايا حساسة جدا جدا. وأنا يعني أتذكر فريق العمل حصل دعوات من وزارات حساسة جدا ليطلع على بعض القضايا والضحايا في المشاكل الأسرية والأخلاقية حتى تكون تجاربنا على الهواء مباشرة. بفضل من الله هذا البرنامج كان جريء في الطرح، استمر هذا البرنامج تقريبا 3 دورات برامجية، 3 شهور 3 شهور 3 شهور، ثم توقف. لكن ماذا بعد مساء الخير يا شباب؟
1: قبل لا يعني نمشي من محطتنا في مساء الخير يا شباب، ملاحظ تركيزك على الجرأة في الطرح وكذلك اختيار

0: المواضيع اللي ما بنقول انها مثيرة للجدل، ولكن اللي يعني لا يتطرق لها الكثير من البرامج او ليست معهودة في في في الإذاعة.
1: نعم.
0: هل هناك من سبب، هل هناك مثلا يعني كانت هناك مطالبات مثلا بأن يكون هناك يعني هذا النوع من البرامج؟
1: كنا في فترة الشباب لما نقعد في قعداتنا يعني نعرف هناك ضحايا في الشباب، ضحايا كثر، ففي كثير من الأحيان تحتاج أنك تهز البيت هز حتى توعيه، حتى لا تحصل ضحية أخرى. فالبرامج المعتادة كانت الطبيعية في التوعية والتثقيف، كانت موجودة بشكل قوي في إذاعة البحرين، وأشير فيها خصوصا إلى برنامج الأسرة. برنامج الأسرة اللي كانت تقدمه الإعلامية القديرة الله يعطيها الصحة والعافية بدرية عبد اللطيف، كانت توصل رسائل توعوية تثقيفية تحفيزية للأسرة البحرينية بشكل يومي بأسلوب وصوت ما شاء الله تبارك الرحمن يتقبل الصغير والكبير، وأنا أول الناس لهذه الرسائل. كنت لين أسمع صوت بدرية عبد اللطيف وهي توصل رسالة أسعد بكل ما أملك من فرحة، لأنها تدخل رسالة القلب بدون استئذان
0: بصوت عمومي،
1: بصوت ما زال هذا الصوت ما حصل مثله. أنا أقولها بالفم المليان، صوت بدرية عبد اللطيف في الصوت الأسري المؤثر اللي يصل حق الأب والأم والبنت والابن وكل أفراد الأسرة، كان يصل إلى القلب بدون استئذان الله يعطيه الصحة والعافية. خصوصا أن هذه الأسرة إعلامية،
0: صحيح،
1: مع ذكر والإشارة الله يعطيه الصحة والعافية أستاذ عبد الواحد درويش المخرج القدير، فكانت أسرة تأتي لتقدم رسالة أسرية في إذاعة البحرين ما تنسى. فتأتيك هذه الرسالة بصوت بدرية عبد اللطيف، صوت جميل للأسري. ثم هناك برنامج للفرح مع الأستاذة القديرة الأخت العزيزة اللي تسمع صوتها وانت رايح المطار، وتسمع صوتها لما تروح في أي مؤسسات ثانية، أمينة حسن. تسمع صوت أفراح الخميس، كلمة أفراح الخميس بروحها تعطي بسمة في تعابير الوجه والقلب. أي فكانت تحرص على تقديم هذه الرسالة الفرح والمناسبات الجميلة في المجتمع البحريني في مساحة خاصة في إذاعة البحرين. كذلك كان فترة القائمة الناجحين والناجحات في ذاك الوقت، كان الناس تنتظر أسامي عيالها الناجحين في المدارس تسمع الإذاعة ولدها نجح ولا لا، وتهاني الناجحين والناجحات كان تأتي هذه الفرحة أيضا بصوت الله يعطيها الصحة والعافية أختنا العزيزة أمينة حسن الله يعطيها الصحة والعافية. فلما أيضا تنتقل إلى صوت حنون خلوق مهني أمينة الشملان الله يعطيها الصحة والعافية، لما تعطيك رسائل وبرامج ثقافية منوعة مع الله يرحمه ويغفر له الإعلامي الكبير المدرسة سعيد الحمد، كنا نستمع ونتعلم كموظفين وأيضا كيعني متلقين. فهذه الطاقات والأسماء لا يمكن أن إحنا يعني ننساها. لذلك أنا أحيي فكرة هذا البرنامج التوثيق، ليس لوليد بل المدارس السابقة من مخرجين من مذيعين ومذيعات من أصحاب رسالة بحرينية لا يمكن أن تنسي يعني أمانة، فتطلع لتسجل التاريخ الإذاعي المميز للبحرين بأصواتهم. فهذه فكرة جدا جميلة أحييكم عليها جميعا يعني، وأشير حتى حق الأستاذ الأخ سيد حسين اللي كان موجود معنا

0: كمتعاون، كإنسان مصاحب، إلا أن اليوم استطاع أن يصعد سلم الإعلام المهني عتبة عتبة ليصل اليوم في هذه الاستديوهات بأفكار جميلة. فأنا أحييك سيد. لذلك أنا كل هذه الأصوات وأكثر من ذلك لما تتكلم لا يمكن تنسى من هذه الأسماء الإنسانة الفنانة الخلوقة أحلام محمد صاحبة رسالة، وعبد الله يوسف المخرج. صراحة أنا ما بودي أطرح أسماء لكن لها أثر في الإعلام البحريني، فمهما قلت أكون مقصر لكن ما بدي أنسى أحد. وأتذكر موقف لله يرحمها ويغفر لها فاطمة الدوسري، هذه الإنسانة الطيبة اللي يعني طيبتها تبين في صوتها في عملها الإعلامي. حصل موقف الله يرحمها ويغفر لها ويطول بعمار أبو عيالها وعيالها إن شاء الله ويحفظهم إن شاء الله ويرحمها ويغفر لها، كانت تقدم برنامج صباح الخير بصوتها البحريني الأصيل بطبيعته، فاتصل فينا صاحب قرار مسؤول كبير، كان أنا والله بحييها الإنسان البحرينية وهذه الشخصية لها مكانتها. فيوم قلت لها ارتعشت الله يرحمها وخافت، قلت لا أنا، قلت لها إيه والله أنت صوت بحريني أصيل الله يرحمها ويغفر لها فاطمة الدوسري ويطول بعمر عيالها.
1: أيضا نستذكر يعني كما تفضلت الآن بذكر هذه الشخصيات اللي يعني تركت بصمتها التي لا تمحى، الأستاذة كريمة زيداني
0: الله يرحمها ويغفر لها. الأستاذة كريمة زيداني طبعا كانت الأستاذة كريمة، ومو بان اللي أتكلم عن تاريخ الإعلامي للأستاذة والأخت اللي يعني ما شفنا منها غير الطيب كريمة زيداني الله يرحمها. تخيل أن هذه كانت علامة جودة الجمال والأخلاق والمهنية في تلفزيون البحرين في المنطقة، كانوا يشاهدون برامجها من خلال شاشة تلفزيون البحرين، فكانت هي أحد المساهمين وأصحاب الأصوات اللي لا يمكن تنسي في إذاعة البحرين، فنتذكرها ونتذكر عطائها. ولا ننسى الدكتور عوض هاشم، يعني صاحب الرسالة الإعلامية اللي هو أخ ومؤثر وصاحب رسالة وعمل بجد واجتهاد لا يمكن أن ينسي. أسماء كثر، يعني أنا ما أحب أنسى أحد ولكن أسماء كثر من مخرجين وغيرهم، فأسماء لا يمكن أن ننساها في الذاكرة الله يرحمهم ويطول بعمار اللي حاضرين.
1: البرنامج مساء الخير يا شباب، ذكرت أستاذ وليد بأنه استمر 3 دورات متتالية،
0: نعم،
1: بعدها توقف،
0: نعم.
1: هل هذا التوقف يعني كان لتغيير اسم البرنامج ولا كان له سبب معين؟
0: والله هو حصل أن البرنامج خذ 3 دورات برامجية وأقولها كان بنجاح باهر كأول برنامج شبابي مباشر، ولكن حسب البرامج خارطة البرامج كل دورة، فأخذ 3 دورات فالإدارة خذت أن هي توقف. لكن للأمانة أنا وفريق العمل حرصنا أن تكون لنا تجربة أخرى ناجحة مثل ما كانت وبشكل أفضل وأكبر، فهنا في ذي اللحظة دشت معنا في فريق عمل جديد الأستاذة نسرين معروف، أضافت لبرنامجنا الجديد مساء الخير برنامج أيضا يحمل نفس الخصال، جرأة، طرح مختلف، ولكن العنصر النسائي المثقف الواعي مثل تواجد المهنية نسرين معروف ويانا على الهواء مباشرة جعل أن الاستديو ثقيل بثقافته للشباب الموجودين فايز ونسرين، في صناعة ثنائي يملكون خصال وثقة وثقافة واطلاع وروح شبابية استطاع أن يكون هذا البرنامج ناجح بمن يقدمه. فوجود نسرين معروف كان صوت مختلف لجيل جديد نسائي

0: في إذاعة البحرين، كسر الزجاج مثل ما يقولون ما شاء الله تبارك الرحمن. فكانت بداية دخول لنسرين معروف البرامج المباشرة، وكنا نحرص أن تكون أصوات جديدة، فدخولها شكل بداية جديدة لمشاركة العنصر النسائي في إذاعة البحرين. يعني هناك كانت مشاركات، ولكن وجود الصوت النسائي المميز اللي كسر الزجاج نسرين معروف في وجودها، في تحاورها مع المتلقي خصوصا العنصر النسائي، كان يتحرج من القضايا الحساسة بوجود محاور رجل،
1: كان يجد مساحته في برامج الأسرة وبرامج لكن مسألة أن يكون في برنامج جريء الطرح يعني لم تكن
0: صعبة التواصل. ولكن دخول نسرين كانت هناك علامة جودة جديدة في النجاح للبرامج المباشرة. عنصر نسائي جديد تعلم من الكوادر والمدارس القديمة، ودش الاستديوهات بثقة وثقافة. اللي كان يميز نسرين يعني خصال كثيرة، ولكن لما تكون الثقافة، أنا ليش مساعة أشرت لفايز بالثقافة وهو طالب جامعي، ثقافة كانت يملكها ثقافة دينية في عز شبابه، ثقافة دينية في الدين، كان يعمل خط فاصل في المشاركات. يات نسرين تملك نفس التربية والثقافة والحس الديني والمجتمعي، فصارت نسرين المذيع الصوت النسائي الذي يتعامل بحرية وجرأة وإصلاح مع الصوت النسائي الشبابي أو حتى العنصر الرجالي. فكان دخولها يعني شعلة جديدة للبرامج المباشرة، فنعتز في دخولها ونعتز بتواجدها لإضافة نجاح جديد للبرامج المباشرة. فهنا أحسست بأني العمل مع فايز ونسرين هو علامة الجودة في برامجنا الجريئة الشبابية التي تلامس مشاعر المواطن البحريني حتى وإن كانت حساسة، خصوصا كان فريق يتنفس من رئة واحدة. يعمل مو بأنا أقول أنا معد وهو مذيع، لا، كان المشاركة في الإعداد، مشاركة في العمل، في العطاء، في كافة الأمور. فهذه يعني البرامج اللي احنا بعدنا عملنا منها سلسلة من البرامج كفريق بوجود المخرجين الله يعطيهم الصحة والعافية أحمد الشريان ومحمد عتيق، بوجود أيضا المنفذين اللي شاركونا وأصبحوا اليوم مخرجين، منهم الأستاذ أبو جمال عبد الناصر اللي للأمانة في كثير من المواقف لا أنا ولا المخرجين ننساها، لأن حس الجاد عبد الناصر والعفوي يجعل الناس تحبه وترتاح له وتشتغل وياه، فالله يحفظكم جميعا. فأنا هني عمل هذا الفريق ليكون يقدم برامج مختلفة في الجرأة، مختلفة في حس المواطن، فبنينا منها سلسلة بعد سلسلة حتى وصل البرنامج إلى إذاعة أو صوت FM بحرين ليكون برنامج أيضا مختلف.
1: وهذه المشاكل وهذه القضايا كانت تؤخذ من بيئة الشباب،
0: نعم،
1: التي يعني بعيدة ربما عن مسألة تغطى أو يعني يسلط عليها الضوء، فيعني تأتي على شكل برنامج مباشر يعني يلامس هذه الفئة ويحوز على كذلك نسبة كبيرة من المستمعين.
0: الله الحمد. أتذكر وإذا الله راد أني أنا كنت ناوي أجيبها معي صورة لصحيفة يومية حطوا فريق العمل بصورة وليد وفايز ونسرين في الصحافة، البرنامج الذي حرك الوزراء، هذه منشيت في أحد الصحف وموجودة، البرنامج الذي حرك الوزراء. هذا البرنامج يعني أعطى روح وقوة، لأن لما يكون التواصل مع أصحاب القرار مباشرة أن يتصلون ويحاولون أن يكونون ضيوف أو يعطون دعوة بالحضور لفريق العمل ويرسلون المعنيين في وزارتهم ليكونوا يشاركون في البرنامج، وإعطاء كافة

0: تسهيلات لفريق العمل فهذا نجاح، ولله الحمد استطاع هذا الفريق أن يكون فعلا له أثر في الساحة المحلية. ليش؟ لأن كان يتطرق إلى ما يدور في المجتمع بشكل حساس، أسري، سياسي، اجتماعي، ثقافي، بطرح جريء. وإذا كانت دعوة المذيعين، إذا كنت أنت جريء وصاحب رأي وعندك أي ملاحظة أو مشكلة اتصل لنا.
1: هذه كانت
0: دعوة.
1: نعم.
0: دعوة في أي قضية تطرح من نسرين وفايز وفريق العمل، إذا كنت جريء وصاحب رأي

زين، وصاحب تجربه عليك الاتصال حتى يسعى فريق العمل لاصلاحه اذا كان جريء. اما المكالمات اللي كانت يعني فيها برود وفيها يعني شيء عادي، كنا احنا شوية نعتذر منهم. كنا ناخذ المكالمات اللي فيها قيمة وفيها تجربة وفيها أثر ومصداقية. تخيل المكالمات كانت تنفرع إلى فرعين، فرع رقم للتجارب فقط، وفي رقم خاص لأصحاب الرأي. فكنا نحاول الثلاثة أرقام للتجارب والباقي الأرقام للرأي. فتخيل كان أن تكون عندنا ردود فعل كبيرة وكثيرة في التجارب، لأن كنا نقول بدون ذكر اسم وللتصحيح. وأقولها يعني، واسمح لي في يعني استطالة في الكلام، ولكن حقيقة كان البرنامج اللي عملناه خل الوطن على بالك، يعني لا تروح يمين لا تروح يسار، الوطن خل على بالك. كل قضية مجتمعية وبناء مجتمع صحيح سليم مثقف يعمل وهناك إعلام يراقبه ويقول له الصح ويقول له الخطأ، كنا احنا فاتحين المجال فيه. فعملنا مع فريق العمل، عملنا لجنة تستمع للبرنامج، وهذه أقولها لأول مرة. ما أعتقد أحد عمل برنامج إلى يومنا هذا تكون لجنة خاصة من الأطباء وشيوخ الدين والاجتماعيين والأطباء النفسيين، هم متطوعين يسمعون البرنامج ليحل القضايا اللي كنا نتناولها لجرأتها. لأن مهما كان إحنا في مرحلة الشباب ونطرح قد نصيب وقد نخيب، ولكن هناك لجنة خارج حدود الإذاعة تعمل وتسمع وتصحح وتتبنى في حل القضايا. وهناك قضايا كثر تم حلها، وأنا اسمح لي أشير هني إلى برنامج سويناه في أثناء الحملة الخاصة مع وزارة الداخلية، اللي هو اسم لا يمكن ينسي، العلاج قبل العقاب، في برنامج خاص لمدة شهر في موضوع توعية عن آفة المخدرات والعياذ بالله. فتخيل في هذا البرنامج لمدة شهر كل يوم حلقة متعلقة بموضوع الإدمان، من ضحايا، من يعني من كل التفاصيل. ولكن اللي لا يمكن ينسي، هناك الاسم العلاج قبل العقاب، تم الاتفاق مع الجهات المعنية أن يكون علاج قبل العقاب، وضعنا خط خاص للضحايا المدمنين والمدمنات بدون ذكر اسم، أن يتم معالجتهم ومتابعتهم لحالاتهم بدون ذكر اسم، أن يتصلون على الخط الخاص بالتجارب. فاتصلوا عدد كبير، أكثر من أصحاب الرأي، وكان منهم الخايف ومنهم المتردد. ولكن اللي أستاذ حسن يعني لا يمكن أنساه، المكالمات الأم اللي كانت تبكي دم على ولدها الضحية لأصدقاء السوء اللي أصبح مدمن في حجرته واكتشفت متأخرا. فكانت أم تتألم بمعنى الكلمة لضحية وهو ابنها، وتبي تعالج رقم كل الصعوبات. فكان اتصالها وبعد اتصاله هو انزين ليكون في بداية مرحلة علاج، واخذوا بيدي وعالجوني وأنا مستعد أستحمل كل شيء. فعنوان العلاج قبل العقاب أعطاهم الثقة، ولله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم من المسؤولين اللي يعني أتحفظ حتى في ذكر أساميهم، لأن قالوا إحنا بنتبنى هذه الحالات لعلاجهم، وتم أخذ هذه الحالات ومعالجتهم لمدة سنة كاملة وتصحيح وضعهم ودعمهم نفسيا وتربويا وأصلاحهم، لأنهم يردون مرة ثانية إلى المجتمع بشكل

0: الأفضل ثم توظيفهم بعد مرور سنة من صلاحهم في هذا المرحلة من العلاج قبل العقاب. فهذه أساسيات لدور الإعلام والإذاعة تحديدا اللي استطاعت أن تكون جزء مهم في الإصلاح، وهذا الدور لا يمكن أن يقيب، لأن إصلاح الأسر والرسائل الإصلاحية ومهمة الرسالة الإعلامية اليوم يجب أن تكون من الإعلام. الإعلام يصلح، الإعلام يوجه، أنت قادر تقود مجتمع من خلال الإعلام. فمسؤولية الرسالة الإعلامية على عاتق كل إعلامي مهمة جدا.
1: نعم، ويعني من خلال هذه البرامج كانت الإذاعة ويعني كان يعني طاقم الإذاعة يمارس السلطة الرابعة.
0: نعم،
1: بشكل واضح وصريح. بعد هذه المسيرة يعني بدأت أيضا جملة من البرامج ومشوار أيضا آخر مع افتتاح موجة جديدة من موجات إذاعة البحرين، وهي موجة الإذاعة الشبابية.
0: نعم،
1: وكنتم أيضا هناك متواجدين على الموجة في برنامج باسم سري للغاية.
0: نعم،
1: وأيضا دخلتم غمار مواضيع يعني تعتبر يعني في مسمى آخر من التابوهات التي لا تفتح إلا نادرا جدا.
0: نعم، والله أولا دعني أحيي سعادة الوزير في ذيك الفترة الأستاذ نبيل بن يعقوب الحمر، هذا الرجل الإعلامي اللي يعني متبحر في الإعلام، بحر قزير للإعلام البحريني ونعتز نفتخر فيه. فكان حقيبة الإعلام لما وصلت إلى أيادي الأستاذ نبيل بن يعقوب الحمر استطاع أن يجعل للإعلام باقة من الموجات في الإذاعة، وهذه يعني خطوة يعني تسجل في التاريخ للأستاذ نبيل بن يعقوب الحمر الله يعطيه الصحة والعافية، لوجود إذاعة خاصة إلى القرآن الكريم، وهذه صاحبة رسالة مؤثرة في الساحة البحرينية والمجتمع البحريني. إذاعة خاصة للإف إم، إذاعة خاصة للطرب، إذاعة خاصة للفنون الشعبية البحرينية، إذاعة خاصة للشباب، إذاعة خاصة باللغة الهندية، باقة من الموجات الإذاعية اللي أصبح دورهم ورسالتهم في المجتمع مهم جدا، وكل موجة لها رسالة. ولا أنسى أيضا الإذاعة الأخبارية، باقة من الموجات أمانة في مرحلة تسجل بماء من ذهب لباقات إذاعات البحرين. فهذه الباقة الجميلة كان يشرف ويعمل عليها الأستاذ الله يعطيه الصحة والعافية حمد المناعي، كان أنا ذاك مدير للإذاعة، فاستطاع أن هذا المدير للإذاعة أن يتم متابعتها ليس لإذاعة واحدة بل باقة من الإذاعات، وهنا تأتي الصعوبة. باقة من الإذاعات برسائل مختلفة تؤدي دور مهم للمجتمع، فالله يعطيهم الصحة والعافية لا ينسى هذا الموضوع بوجود الأب الروحي للإذاعة بالنسبة لي أنا والعديد من الشباب الأستاذ سامي يعقوب القوز، اللي أمانة أعتبره الأب الروحي اللي كان للإذاعة، كان يمتص ألم بعض الموظفين ويتعامل معهم بأخوة، وإنسان جميل بأخلاقه ومسؤوليته الله يعطيه الصحة والعافية بالعقوب. فهذه الباقة مسؤولية كبيرة. هني انولدت عندنا مع التطور لصوت إذاعات الإف إم بدأت انطلاقة برنامج اللي قلت لك عنه، ألا وهو خل الوطن على بالك من قبل إذاعة إف إم. ولكن بعدها أشرت إلى سري للغاية. تخيل هذا البرنامج لما يجي اسم سري للغاية، شنو الملف اللي راح يفتح هذا البرنامج سري للغاية؟ فكانت

0: الملفات التي تطرح في هذا البرنامج مع الدكتور فالح الله يعطي الصحة والعافية والدكتور هاني الغامدي من المملكة العربية السعودية. كنا نطرح قضايا إنسانية مؤثرة جدا ومو يعني صعب طرحها، لكن كنا نفتح ملف للتصحيح ومعالجة بعض القضايا الإنسانية، فكانت ملفات جريئة جدا بدون الإشارة لها استطاعت أن تقدم دورة كاملة بجرأة في الطرح وصراحة في الحديث مع المعنيين في طرحها في برنامج سري للقارئ.
1: احنا يعني تكلمنا بجدية كثيرا يعني ابو خالد، لكن ايش رايك شوي يعني نطلع خارج هذا النطاق، ويعني خلال هذه البرامج لا شك بان هناك بعض المواقف اللي فيها يعني طرافة وما تنساها.
0: نعم، هذه ومن باب الترفيه ايضا.
1: ايوه
0: فعلا نقلتنا من الجدية الى الترفيه. قدمت مجموعة من البرامج اللي تهتم بالبحرين بشكل عام، منها مع الله يرحمه ويغفر له المذيع محمد الشروقي الله يرحمه، برنامج كان فنون بحرينية، برنامج أيام الأول، تسجيل تاريخ البحرين بصوت آبائنا وأجدادنا، هذا من البرامج. ثم وصلت إلى أغنية وقصيدة وشاعر وموهبة، برنامج يجمع الأغنية والقصيدة وشاعر وموهبة، فعملت هذا البرنامج ترفيهي منوع ولله الحمد أيضا حصل صدى. ثم وصلت إلى برنامج اسمه أتيكيت، أتيكيت الإنسان البحريني بأسلوب مختلف مع العزيز أبو جمال عبد الناصر الله يحفظه، وتعاملت وياه أول مرة كمخرج. الجدية احنا جاي عشان الترفيه، لكن الجدية لقيتها في المخرج عبد الناصر الله يعطي الصحة والعافية. وهذا كان يعني انا حين طالع من برامج جدية وابي ترفيه، لكن مسؤولية المخرج وفكر عبد الناصر انه يكون عنده ميزة من عمل لازم يتقنه، فعنده اتقان، عنده حس بالتوقيت، لو شيء هالكبير لا ما يطوفه وما يجامل. أقولها يعني الأمانة، مخرج عبد الناصر ما يعرف يجامل، قد يزعل البعض من صراحته، لكن أقولها بالفم المليان وليس مجاملة لعبد الناصر، من الناس اللي لأثر في نفسي لأنه ما يجامل ولا ينافق، بيقولها لك حتى لو زعلت لكن ما يقولها من وراك، فيقولها قدامك. فييت في مرحلة تعلمت وياه أنه يبقى جدية في الأمور الفنية، فأعطيته الثقة وإني ما تدخل. ليش؟ لأنه حمل على عاتقه المسؤولية وصار مهتم أزيد مني أنا، فارتحت لما تحصل من يتبنى العمل والناس، ومشان سيدة على العمل وقدرنا ننجح في برنامج اسمه أتيكيت، والحمد لله أعطى رسائل الترفيه وكذا شر. فقدمت برامج أقولها لله الحمد من خلال مسيرتي جريئة ومنوعة وتاريخية وتوثيق وغيره ولله الحمد.
1: وأضف إلى ذلك أيضا الدينية في الدينية إذاعة القرآن الكريم.
0: أي نعم. حرصت جدا أن تكون في إذاعة القرآن الكريم بإذاعة البحرين أن يكون لي أثر. هذه الإذاعة اللي نجحت نجاح باهر وما زالت. ليش؟ لأنها إذاعة القرآن الكريم في وقت متعطش المجتمع لسماع هذه التلاوات، متعطش للصلاح والفلاح، لو كان تلهي الدنيا، لكن خروج الصباحي بقرآن كريم، رجوعه بالقرآن الكريم، ثم وضع الأحاديث في الإذاعة القرآن لتصل للمتلقي، أن الله يحفظه إذا كان هناك غبار بينزل والله دعاء الغبار، ولا لين هناك كان مطر شنو يقول في
1: مواكبة لله،
0: مواكبة لكل الحياة الطبيعية. فأتت إذاعة القرآن للأمانة يعني نجاح باهر، فعملت برنامج مع

0: الأخ العزيز فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الحادي، مفاتيح للخير مقاليق للشر، وكان أيضا مع المخرج العزيز عبد الناصر النعار. إذا تسمح لي في إشارة على ما يتعلق بإذاعة القرآن البرامج المباشرة، أنا لما ذكرت مفاتيح للخير ومقاليق للشر بعد ما انتقل من إذاعة البرنامج العام إلى القرآن الكريم، هو كأول برنامج قضايا مجتمعية يعني تناقش بوجود رجال الدين، أما فيما يتعلق بالتلاوات وحفظ القرآن فهناك برامج مباشرة كانت مختصة بإذاعة القرآن، أما هذا البرنامج كان لا بأمور حياتية، يعني مفاتيح للخير مقاليق للشر، للتوضيح ولا
1: يعني يتناول مسألة يعني بر الوالدين وصلة الأرحام،
0: نعم،
1: ويعني غير ذلك أيضا من المشاكل المجتمعية في قالب
0: ديني بوجود رجال الدين.
1: نعم
0: نعم. وهذا البرنامج كان من الصباح الباكر، ولله الحمد استطاع أن يجعل برنامج مباشر يعطي رسائل دينية تربوية. وإذا تسمح لي، إذاعة القرآن الكريم كانت فيها علامة جودة ومختلفة بصوت بحريني جميل يحب الصغير والكبير، كان وما زال، ولكن كانت البصمة والختم على إذاعة القرآن الكريم اللي أحييه من كل قلبي، أستاذ الحبيب الشاب اللطيف الخلوق حسن السعاتي، اللي هو حين لي الشرف أني أقعد معاك في هذا الاستديو.
1: شهادة عتز فيها، الله يسلمك.
0: هذه كانت وما زالت أن إذاعة القرآن، وهذا في ميزان حسناتك إن شاء الله، أن تكون حسن السعاتي هو البصمة في إذاعة القرآن الكريم، مع احترامي وتقديري لكل العاملين في إذاعة القرآن الكريم، ولكن الحس والرسائل كانت تأتينا من سمو الأخلاق حسن السعاتي. ولا ننسى أختنا العزيزة عهود تلفت ومنال العتيق اللي تبنوا نجاح هذه الإذاعة بكل ما يملكون من قوة، وخذوا من وقتهم وحياتهم علشان تنجح إذاعة القرآن الكريم، فهذه الجهود لا يمكن أن تنسى.
1: نستذكر أيضا الأستاذ وهيب الجزاف،
0: أبو محمد.
1: أبو محمد، نعم.
0: هذه الناس اللي انوجدت في هذه الإذاعة كلهم على خلق ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: ما شاء الله.
0: يعني أبو محمد وهيب الجزاف من الناس الخصال الطيبة اللي يترجم خصاله وطيبته وحسه وخوفه من الله من خلال ما يصف هذه الباقة من الآيات والتحفيز والأدعية على باقة القرآن الكريم. فأستاذنا أخونا وهيب من الركائز ولا ننساه، ولكن استطاع أنه أيضا يترجم هذا الحس والروح الملتزمة الطيبة على موجة إذاعة القرآن.
1: طيب خالد، الآن بعد هذه المسيرة الجميلة والبراقة حقيقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لو أتينا يعني إلى خلاصة هذه التجربة الآن من سنة 1990 إلى 2018، لو كانت هناك مثلا نصيحة أو رسالة توجهها إلى الإعلامي، فلنقل الإعلامي الجديد أو الإعلامي المقبل على هذه المسيرة أيضا، ما الذي يوجهه وليد الذوادي إلى أبنائه وبناته؟
0: تسمح لي قبل الإجابة على هذا السؤال المهم جدا أشير إلى 2011 بعد انتقالي من الإذاعة إلى التلفزيون. في 2011 مع حبي وتمسكي بالإذاعة، وكان في دعوات أن لازم أروح التلفزيون، أنا كنت أرفض أقول أبي الإذاعة.
1: نعم.
0: فبعدها الله يطول بعمره معالي الشيخ فواز بن محمد أعطى توجيهات أن أنا أنتقل إلى التلفزيون، وهذه كانت مرحلة جديدة انتقلت فيها إلى التلفزيون في في العمل في البرامج الموجودة.

مباشرة، وكانت الإذاعة سبب رئيسي في نجاحي في برامج التلفزيون، لأن الإذاعة المدرسة الحقيقية للإعلامي. فلله الحمد انتقلت بعدها إلى التلفزيون كمعد برامج، إلى رئيس الإنتاج، إلى رئيس القنوات، إلى أن طلعت إلى التقاعد. أعطينا بما يكفي، واليوم على ما الجيل ما بعدنا أنه يواصل في الرسالة، وهذه العجلة تدور. اليوم احنا نعمل ونعطي الرسالة، ويجي من خلفنا من يحمل الرسالة ويجدد فيها بدماء جديدة ليكمل العمل والعطاء لمملكة البحرين. السؤال اللي تفضلت فيه، الرسالة إلى الإعلامي، صعبة جدا أني أقول كلمة للإعلامي، لأن هذه قد تكون فيها نوعا من القساوة ونوعا من الأمانة. الإعلامي اليوم في ظل هذه التحديات يجب أن يكون دوره مضاعف للتصحيح، في ظل تحديات كبيرة وفتن كبيرة يجب أن يكون أمين في رسالة الإعلامية. لو تكلمنا عن الجانب المهني، احنا منتهيين من الثقافة وغيرها من الخصال، هذه شيء ثابت، لكن أن يكون صاحب رسالة، أن يتبنى كل ما يدور في الساحة المحلية ليصنع الابتكار في الإبداع من خلال المواضيع، كيف يكون مبتكر ورائد للابتكار في إبداع البرامج المسجلة والمباشرة لوطنك. اليوم الإعلامي إذا تسمح لي أستاذ حسن، مو بصورة أنا أستعرض فيها في قنوات التواصل الاجتماعي، اليوم الإعلامي يجب أن يتحلى بصفات ورسالة إعلامية وطنية لدينك أولا، لوطنك، لمجتمعك، لقيادتك، لناسك. الإعلام مو ثوب وفستان يتسم على المذيع وأنا أنشره في قنوات التواصل الاجتماعي. الإعلام أثر، يجب أن يكون لك أثر في الإصلاح، يكون لك وجود في قضايا المجتمع. أنت ما وجدت كإعلامي في هذه المؤسسة مو بتنتظر الأمر، أنت تصنع الفكرة وتروح فيها إلى المسؤول، مرة قنت الرفض، ومرة إعادة النظر فيها، ومرة يتم قبولها بدون توقف. ولا يكون اليوم كلمة كلمتين يقول أنا والله ما عندي أي توجيهات، ولا ما يكون كذا. الحمد لله بفضل رب العالمين عندنا مسؤولين يتقبلون، وعندنا مسؤولين يرحبون بالأفكار. فأنا أقول اليوم على الإعلامي يجب أن يتبنى أفكار، أن يصنع أفكار، أن يكون عنده ريادة في الابتكار في الفكرة لتتماشى، ويكون له دور رسالة إعلامية سامية في خدمة وطنه وقيادته ومجتمع البحرين. فلا يكون أن إعلامي بالصورة، فيكون إعلامي بالأثر، وهذه اللي أتمناه، أن يكون الإعلامي اليوم صاحب أمانة، صاحب رسالة، وهما فيهم الخير والبركة. لكن التذكير مهم، اليوم في وسط قنوات التواصل الاجتماعي صار حب الظهور أكثر من حب الأثر. أنا عملت تقريبا إلى 35 سنة في الإعلام، ما كنت أطلع في استديوهات ولا أطلع في صوت ولا أطلع في كذا، كنت أحب العمل خلف الكواليس لأن فريق متكامل. ما كنت أحب الظهور ولا كنت أحب هاي، كان عندي نجاح العمل بوجود أركان المذيعين والمخرجين والمنفذين وغيره أهم من أن أنا يكون صوتي يطلع أو شكلي يطلع. فاليوم أنت الإعلامي صاحب رسالة، ويجب أن تكون مثقف واعي للرسالة الحقيقية المهنية اللي يكون فيها تصحيح وأثر للمجتمع، للوطن، لكل ما يهم البحرين. فهذه أمانة على عاتق كل إعلامي كان وما زال، لأن لم تنتهي رحلة الإعلامي حتى لو طلع عدها تقاعد، يستمر في رسالته الإعلامية. كذلك اللي مقبل على الإعلام، اللي ما

0: تعرف قيمة الإعلام وأمانة الإعلام وقداسة هذا المكان وأن الكلمة محسوبة، فأرجوك لا تي ولا تنتسب إلى الإعلام، فالإعلام رسالة سامية يجب تصل إلى كل العقول النيرة.
1: الأستاذ والإعلامي القدير وليد الذوادي، شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق التي تفضلت بها علينا في هذا اللقاء، ونرجو لك دائما التوفيق.
0: شكرا لك أستاذ حسن، وشكرا لجهودك ودورك، وشكرا للأستاذ عبد الناصر النعار والأستاذة نسرين معروف والأخت العزيزة القديرة في الإعداد منيرة وفايز، وكل إنسان وسيد، وكل الأسماء اللي موجودة سواء داخل الاستديو واللي موجودة في دهاليز الإذاعة. شكرا لكم على مواصلتكم في عطائكم واهتمامكم، لأن الإجازات كل الناس تقيب عنها إلا الإعلامي يكون متواجد بشكل أكبر. فرسالتكم مستمرة وعطائكم مستمر، وإحنا نتابعكم ونشد على أيديكم، نتمنى لكم التوفيق، فلكم الشكر الجزيل لإعطائنا هذه الفرصة لتسجيل ذكريات الإذاعة بصوت ناس عملت في الإذاعة، وهذه فكرة في قمة النجاح أحييكم عليها. شاكر ومقدر.
1: حياك الله، شكرا جزيلا لك أستاذ، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إعلامية أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
4: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين، هذه إذاعة مملكة البحرين.
15: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
16: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
15: أثير الشغف والإبداع والتميز.
16: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية،
15: هنا البحرين،
16: هنا البحرين.
1: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار، يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر، ويبتدي همس جديد.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: ما يفيد اليوم كثر الاعتذار، ولا يفيد الأمس في ذكرى الولا. انتهينا والسبب كلمة أغار، حبك المايل أنا كيف أعدله؟ اعتبرت الود باني له جدار، يا حسافة كنت حبك أجهله.
1: الصراحة صابني منك انهيار، كل كلمة منك أنت مهملة، انهجيت الدمع يرجع للقرار، كان شخصك باقي في منزله. يا حسافة ما بقى لي اختيار، هذه حبك لا حشا متحمله، ما يفيد اليوم منك اعتذار، خذ جوابي هذا رد الأسئلة.
0: ناس وايد تحب تعتذر إذا حست أني سويت شيء خطأ، لكن الحب ما في اعتذار، الحب في كلمة تعال، دعوة للحب، للقاء ليلي هادئ ياخذنا خطوة ونعيش همس. أهلا بكم معنا أعزائنا المستمعين في رحلة حلقة الليلة.

0: بسألك سؤال شخصي نوعا ما.
1: تفضلي، أنا مستعد للإجابة.
0: من هم أصدقائك؟ قل لي قصة واحد منهم على الأقل.
1: أوه، أصدقائي كثيرين، لكني بقول لك عن واحد منهم عرفته من سنين طويلة، مثقف ومتعلم لكنه ضايع في مسالك حياته، مستميت في إدراك غرض ميوله.
0: وشلون عرفته؟
1: عرفته وردة لينة حملتها رياح النزف إلى عالم الشهوات والرغبات.
0: بدايات التعارف وين كانت؟
1: في المدرسة الثانوية تعرفنا، كان شاب يافع بعيد عن الاقتباس، قريب من الغطرسة، عدو للسكينة، كان دائم الحركة واشتعال الأفكار، يصرف كل ما في يده، الفلوس عنده ما لها قيمة حتى لما تخرج واشتغل.
0: شلون اجمعتكم الصداقة؟
1: كنت أحبه محبة ما يساورها الأسف ولا تمتزج بالشفقة.
0: بس شلون تستقيم صورة المحبة مع الصورة اللي ذكرتها عن صديقك؟
1: صديقي ذي رغم شطانته ونزقه إلا أنه كان صادق مع نفسه والناس،

0: وردة تبهج كل من حواليها، وأنا حبيتها لأني شفت حمامة ضميرة تغلب نسر سيئاته، وأحيانا يحدث العكس، تنقلب الحمامة لكن دائما يرد له ضميرة في الوقت المناسب.
1: يقولون أن الضمير قاضي عادل لكنه ضعيف، والضعف واقف في سبيل تنفيذ أحكام. إيش رأيك؟
0: صديقي ذي اللي أحب جدا ويحبني جدا شاعر، تصوري لما تجتمع صفات متناقضة في إنسان لكنها تصب في اتجاه واحد، هو أنه يحقق ذاته من خلال إبداعاته. غريبة مو كذي؟
1: جدا جدا غريبة. أحاول أني أربط الأمور لكنها ما تنربط عندي بسهولة.
0: تنربط إذا فهمتي الرجل من خلال شعره. سمعي ايش يقول: وين بهجت الوردة إذا الوردة ضحكت أو لامست خد الندى، أو انحنت أو شمخت ضد الهوى وحركت أمواج عطرها في المدى؟
1: هذا السؤال وغيره وايد أسئلة تنبش رماد الوقت في ألف سؤال ومسألة، والرحلة كل ما لها تطول، والمسألة أهي السؤال. وإن ضحكت عيون اليهال وإن رعشت الماي في الحروف، من يشعل النار في الرماد؟ من ينسف الخوف في الكلام؟
0: وقف وسل الحرف لحظة وانتفض ثم انكسر.
1: ما حد جبر عودة وسأل ليش انكسر،
0: ليش ارتعش لحظة وسكن وسالت دموعه يمر.
1: ما حد وقف
0: قال انحني للريح بعدين اعتدل لما تمر.
1: طالت الحنية علي حتى الجواتي حبها،
0: قالوا ركع والركعة لما تبتدي ما تنتهي إلا بسجود،
1: والسجدة كل ما لها تطول تمتد خبيثة في العظم.
0: ويضيع سؤالنا في السؤال، والأسئلة لازم تعود، تكون عدل فيها الخراب أو تخترد.
1: عطني جواب المسألة، أنت السؤال وأنت الجواب، من الأخضر اللي في الغروب لمطلع الشمس عندنا.

0: شفتي إن شعرنا فيلسوف بس فلسفته تختلف. المهم إن داخله معدن أصيل.
1: صحيح، الإنسان أحياناً ما يدري كيفية انعتاق النفس من عبودية المادة إلا بعد الانعتاق، وما يعرف شلون تبتسم الأزهار إلا بعد ما يطلع الفجر.
0: المهم مرت الأيام والأيام، ويأتي في يوم من الأيام وهو يطلب مني أني أمسك يده. استغربت وقلت له ليش،
1: وأنا بعد أقول لك مثله ليش.
0: خدت يده وشعرت بعد ما لمستها أن في هاليد بعد ما كانت عنيفة صارت لينة، وعرفت السبب.
1: وش كان السبب؟
0: الحب. صديقي كان يعيش فترة حب، لكن حب من نوع مختلف، حب غير عادي، حب يصعب على الواحد أنه يوصفه في كلمات.
1: ليش يعني؟ هل حب يختلف عن كل الحب المعتاد اللي ينوجد بين رجل وامرأة؟
0: هو أكيد حب بين رجل وامرأة كبداية، لكن هناك مفاهيم حب، مفاهيم ترتقي عن مستوى الحب العادي اللي يسعى فقط إلى تكوين أسرة وينتهي دوره.
1: أنا عارف ناس اختلط عندهم الحب العاطفي مع حب الناس وحب الوطن وحب القيم الراقية والسامية في زمن تكاد تكون فيه هالقيم ضمن تراث الماضي.
0: هو يقترب من هالمفهوم إلى حد كبير، لكن يختلف عنه في فلسفته. فلسفة تنبع من رؤية وقراءة شفافة وهادئة للحياة.
1: يمكن لأنه جرب كافة وجوه الحياة، سيئها وجميلها، الإيجابي منها والسلبي، والحب اللي غيره بعد تجارب عاطفية كثيرة.
0: كل شيء ممكن لزاد الكلام، زاد الهوان ولف دهليز الظلام، والذل لما يعتلي ينقش حروفه في اللسان، حتى المرارة تنفجر.
1: انزف يا أخوي، انزف على ما تشتهي، بس انتفض لا تخلي غيرك يرتوي وانت تحترق.
0: يوم يفوت دهرا يفوت، وصوتك اللي يختفي ما ينفعك.
1: ما ينفعك، ما ينفعك هذا السكوت، خلي الخلالة تستوي أو تشتعل.

0: مشوقك للسما وصف ريشك لا تنام.
1: شلح وعينك على البلد من الأخضر اللي في الغروب لمطلع الشمس عندك.

0: تعتقدين شو اللي ممكن يصيب الإنسان لما يجد نفسه فجأة بعد مدة من الزمن أن صورته تنعكس في انهزام الشخص اللي يحبه، وكأنها مرآة فيها يشوف حالته؟
1: أعتقد أن هذه منتهى الصعوبة، لأنك ما تقدر تهرب، وإذا هربت ترجع إلى نفس البؤرة مرة ثانية.
0: الموجة لين انزحت تعتقدين في بحر ثاني ممكن يرحب بها ويستقبلها؟
1: والله يقولون أن الموجة دائما تتبع الموجة اللي قبلها، وشكلون مع بعضهم البعض طابور طويل من الموجات، يرحلون سوا ويرجعون سوا.
0: لكن هل ينكسر حلمهم في العودة إلى نفس الشاطئ اللي رحلوا منه؟ بمعنى أن الموجات اللي ترحل عن شاطئ معين يمكن ما ترجع إلى نفس الشاطئ، لكن تتمنى أو تحلم أنها ترجع حق نفس الشاطئ.
1: لكن الماء اللي انخلط صعب أنه ينفصل.
0: إذن هل ممكن الذات تنفصل عن ذاتها؟ هل ممكن الصورة تعكس غير نفس الصورة؟
1: لا طبعا لا، لأن الصورة إذا كانت أمام مرآة فهي نفس الصورة.
0: إذن الحب هو انعكاس لنفس الحب، وصوت البحر لابد يرجع مثل النوارس حق نفس الشاطئ.
1: بعد عامين جيت وصوتك حطام، كنا كل يذكرني بروحي، شد عنك البحر يا شط الأوهام، وألف ساحل يرحب في نزوحي. انكسر حلم لكن تجبر أحلام، لن تموتي ولن تأقصى طموحي. كنت للقلب صرت لحبر الأقلام، صرت للناس وأوراقي وبوحي.
0: سكر الليل كنت وملح الأيام، صرت حزني وتنهيدي ونوحي. سافر الورد من صيف أول العام، مثل ما سافرت منك جروحي. ما لصوتي إذا راودني الجام، ما لهذا الفضاء إلا جموحي. يا النوارس وصوتك ملح وآلام، البحر راح عن شاطئي روحي.

0: الليل جميل جدا وصحبتكم أجمل، لكن لابد من الرحيل.
1: تصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يشير بما تتميز به العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات.
2: الشيخ ناصر بن حمد يؤكد أن العلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تواصل تحقيق المزيد من التقدم والنمو على مختلف الأصعدة.
1: مملكة البحرين تعرب عن استنكارها الشديد لتكرار المحاولات الإرهابية الآثمة لاستهداف المنشآت البترولية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
2: وزيرة شؤون الشباب تؤكد أن إطلاق معرض ومسابقة عام عيسى الكبير يجسد حرص الوزارة على توظيف الفنون بوصفها لغة حضارية تسهم في تعزيز الهوية الوطنية.

0: أهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد.
1: وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهاني وتمنياته لأخيه العاهل المغربي بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وأشاد جلالته رعاه الله بما تتميز به العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات، مؤكدا جلالته تطلعه الدائم على مواصلة العمل على تنمية مسارات التعاون المشترك بما يحقق الأهداف والمصالح المتبادلة ويلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد. استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الفريق كيفن ليهي قائد القوات المركزية البرية للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بحضور سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر الخليفة نائب مستشار الأمن الوطني.
0: وخلال اللقاء أكد سموه أن العلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تواصل تحقيق المزيد من التقدم والنمو على مختلف الأصعدة بما يعكس متانة العلاقات الثنائية وعمقها ويحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة تطورات الأوضاع الأمنية الراهنة في المنطقة إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بشأن مختلف التحديات بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
1: وقد أعرب سعادة الدكتور عبد اللطيف الزياني عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للهجمات العدوانية المتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرات مسيرة في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكد وزير الخارجية تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشيدا بكفاءة دفاعاتها الجوية في التصدي لهذه الاعتداءات ومجددا دعوة المملكة إلى الوقف الفوري والكامل للهجمات العدوانية كافة بما يسهم في خفض التصعيد والتوتر والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. وقد عبر معالي السيد أيمن الصفدي عن شكره وتقديره لوزير الخارجية لما عبر عنه من مشاعر تضامن صادقة وإدانة شديدة، منوها بموقف مملكة البحرين المساند للأردن في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، متمنيا لمملكة البحرين الأمن والاستقرار. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن مملكة البحرين الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها التام لما اتخذته من إجراءات مشروعة ردا على الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي نفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران انطلاقا من الأراضي العراقية واستهدفت منشآتها البترولية والحيوية.
0: وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حقها الأصيل في الدفاع عن النفس والرد على مصادر العدوان وردع المعتدين وفقا للمادة

50 من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وعبرت الوزارة عن تأييد مملكة البحرين الكامل لجميع الإجراءات المشروعة التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة لحماية أمنها وسيادتها والدفاع عن أراضيها، بما في ذلك حق الرد بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية على أهداف محددة في الأراضي العراقية مرتبطة بالهجمات العدوانية، مشيدة بحكمة القيادة السعودية وحرصها الدائم على تغليب الحلول السلمية والتهدئة وخفض التصعيد وعدم لجوئها إلى استخدام

0: الأمن والاستقرار في المنطقة، مثمنة كفاءة الدفاعات الجوية السعودية وجاهزيتها العالية في التصدي للعدوان. وأكدت الوزارة وقوف مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدها المطلق لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها ومقدراتها الوطنية، انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة ووحدة المصير واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون، وإيمانا بأن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس كافة، وأن اعتداء عليها يعد اعتداء على أمن المنطقة بأسرها لما تمثله المملكة العربية السعودية من مكانة راسخة في قلب العالمين العربي والإسلامي، ودورها المحوري كركيزة للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة لإلزام إيران ووكلائها بالوقف الفوري والكامل لهجماتها الإرهابية غير المبررة على دول المنطقة وضمان أمن الممرات المائية الدولية، كما دعت الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤوليتها المباشرة في اتخاذ إجراءات فورية لمنع استخدام أراضيها منطلقا لأي أعمال إرهابية تستهدف دول الجوار، والإسراع في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الميليشيات الخارجة عن القانون بما ينسجم مع مبادئ حسن الجوار وأحكام القانون الدولي، ويسهم في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. هذا وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتكرار المحاولات الإرهابية الآثمة لاستهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة التي نفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران بطائرات مسيرة انطلقت مجددا من الأراضي العراقية،
1: معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين وانتهاكا صارخا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وتحديا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتقويضا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وأكدت الوزارة تضمن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها المطلق لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية سياداتها وأمنها واستقرارها، بما في ذلك حقها في الرد على مصادر العدوان وردع المعتدين وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووقوف مملكة البحرين إلى جانبها في أي رد تقرره انطلاقا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين ووحدة الدم والمصير المشترك، وتأكيدا على أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين والأمن الجماعي لدول المجلس. وتشيد الوزارة في الوقت ذاته بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها العالية في اعتراض المسيرات وتدميرها قبل بلوغ أهدافها، بما أسهم في حماية المدنيين وصون المنشآت الحيوية. وشددت الوزارة على موقف دول مجلس التعاون الداعي إلى الإسراع في تنفيذ قرار الحكومة في جمهورية العراق بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أهمية اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لمنع الميليشيات المسلحة من استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول المنطقة، مشددة على ضرورة التزام إيران بالكف عن دعم هذه الميليشيات والوقف الفوري والكامل لنهجها العدائي. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياته بإصدار قرار عاجل يدين الاعتداءات الإرهابية غير المبررة التي تشنها إيران ووكلاؤها على دول المنطقة وشعوبها المسالمة، ويطالبها بالوقف الفوري والكامل لهذه الهجمات الآثمة واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وضمان حرية الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة والتجارة العالمية وتحميلها المسؤولية القانونية والمادية الكاملة بموجب أحكام القانون الدولي

0: وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1 بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
1: أعلنت وزارة شؤون الشباب إطلاق معرض ومسابقة عام عيسى الكبير وفتح باب المشاركة أمام الفنانين البحرينيين ضمن فعاليات مدينة شباب 2030، موضحة أن باب التقديم على المسابقة سيظل مفتوحا حتى 4 أغسطس 2026.
0: وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن إطلاق المعرض والمسابقة يجسد حرص الوزارة على توظيف القانون بوصفها لغة حضارية تسهم في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ ارتباط الشباب بتاريخ مملكة البحرين ورموزها الوطنية وإبراز الإرث الحضاري لصاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه. وأوضحت أن المعرض يستهدف استقطاب الأعمال الفنية الأصيلة المستلهمة من محاور عام عيسى الكبير مع إتاحة المشاركة أمام مختلف المدارس والاتجاهات والممارسات الفنية. وأضافت أن وزارة شؤون الشباب تحرص على أن تكون مدينة شباب 2030 منصة متكاملة تحتضن مختلف أشكال الإبداع والابتكار إلى جانب برامجها التدريبية والتأهيلية بما يعزز حضور الفنون والثقافة في مسيرة تمكين الشباب ويفتح المجال أمام المواهب البحرينية لإبراز قدراتها والإسهام في إثراء المشهد الثقافي الوطني داعية الفنانين البحرينيين إلى المشاركة مؤكدة أن المبادرة تمثل فرصة لإبراز الطاقات الفنية الوطنية وتقديم أعمال توثق محطات مضيئة من تاريخ مملكة البحرين وتعكس أصالة الهوية الوطنية وقيمها الراسخة. في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خدمة تحديث بيانات المنتج الصحي المسجل كخدمة رقمية تتيح للوكلاء تقديم طلبات التغيير على المنتجات الصحية المسجلة مسبقاً عبر نظام إلكتروني مستحدث. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. أهلا ومرحبا بك في نشرة الأخبار. وفي البداية يعني ما الدوافع الرئيسية التي قادت الهيئة إلى تطوير خدمة تحديث بيانات المنتج الصحي المسجل؟
2: شكرا على الاستضافة. الدوافع الرئيسية في تطوير هذه الخدمة هو طبعا التزام الهيئة الوطنية المستمر في تحسين جودة الخدمات الحكومية وإعادة هندستها بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي. يهدف التطوير طبعا إلى تسهيل وتسريع إجراءات خدمة تحديث بيانات المنتج الصحي المسجل، بالإضافة إلى تقليل الوقت أيضا والجهد على الوكلاء والمستفيدين، إلى جانب تعزيز كفاءة العمليات الرقابية، ضمان أيضا تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة.
0: دكتور، يعني ما أبرز التحسينات التي تضمنتها الخدمة المحدثة؟
2: شهدت الخدمة تحولا إلكترونيا كامل طبعا بنسبة 100%، وهذا أسهم في تقليل الزمن اللازم لإتمام الطلبات بشكل ملحوظ، بالإضافة أن تم إلقاء الحاجة إلى حجز المواعيد أو تقديم حتى الملفات ورقيا. أصبحت جميع الإجراءات اليوم متاحة إلكترونيا، وهذا طبعا يسهل على الوكلاء تقديم الطلبات ومتابعتها بكفاءة وسرعة أكبر.
0: كيف يسهم النظام المطور في تعزيز الرقابة ويعني ضمان جودة المنتجات الصحية؟
2: تتضمن الخدمة المطورة رفع مستوى إجراءات التدقيق والتحقق بما يضمن طبعا سلامة وجودة عمليات تحديث بيانات المنتج الصحي المسجلة، كما يعزز هذا التطوير كفاءة ومرونة منظومة العمل الرقابية في الهيئة الوطنية، ويرسخ أيضا مبادئ الشفافية والحوكمة بما ينعكس إيجابا على جودة المنتجات الصحية المتداولة، وطبعا أيضا ليهمنا سلامة المستفيدين منها في مملكة البحرين.
0: دكتور أحمد، يعني كيف ينسجم هذا التطوير مع رؤية الهيئة للتحول الرقمي وتطوير القطاع الصحي؟
2: يعكس تطوير الخدمة تبني الهيئة للحلول الرقمية المبتكرة اللي تدعم رؤيتها في ضمان جودة الخدمات والمنتجات الصحية وسلامتها، طبعا مع مواكبة أفضل الممارسات العالمية في التنظيم والرقابة الصحية، كما يسهم أيضا في رفع كفاءة الإجراءات الحكومية، تحسين أيضا تجربة

0: المستفيدين ويدعم بيئة الاستثمار في القطاع الصحي وفق المعايير التنظيمية الدولية المعتمدة.
1: في الختام دكتور، يعني حدثنا عن أهمية هذا التطوير في سياق جهود الحكومة الشاملة لتطوير الخدمات الحكومية.
0: يأتي هذا التطوير ضمن برنامج حكومي متكامل لتحديث الخدمات وإعادة هندستها، حيث يتم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية، بالإضافة إلى تطوير وإعادة هندسة أكثر من 800 خدمة في مختلف القطاعات الحكومية في مملكة البحرين. ويعكس ذلك التزام الجهات الحكومية بالاستفادة من ملاحظات المستفيدين والمستثمرين، مما يؤدي إلى رفع كفاءة الخدمات، تعزيز التحول الرقمي، وتحسين جودة تجربة العملاء أيضا.
1: بالتأكيد الدكتور أحمد محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، شكرا جزيلا لك.
2: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية اتصالا هاتفيا بالسيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا.
1: وجرى خلال الاتصال بحث مجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في عدد من المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما أعرب رئيس الوزراء الإسباني عن إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على السفن السعودية وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب المملكة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها.
2: صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية. وأوضح اللواء المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مرة أخرى من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدا حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.
1: هذا وأعلنت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية في بيان لها أنه إلحاقا للبيانين الصادرين من وزارة الخارجية السعودية بشأن ما تعرضت له المملكة من اعتداءات مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الموالية لإيران في العراق، تؤكد الوزارة أن هذا النهج العدواني الذي انتهجته الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران في العراق قد جاء في وقت كانت فيه المملكة تبذل الجهود للمساهمة في إنهاء التصعيد في المنطقة وبما يحفظ أمنها واستقرارها، إلا أن هذه الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي غير المسؤول وانتهاك القانون الدولي وتجاهل ما تقتضيه الأخوة الإسلامية من الالتزام بمبادئ حسن الجوار. وأكد البيان أن الضربات التي شنتها القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية كانت ردا على أهداف محددة في أراضي جمهورية العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة، وأتت انطلاقا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وشددت المملكة العربية السعودية في بيان الخارجية على أنها لا تسعى إلى التصعيد، ولكن في حال تعرضت إلى أي اعتداءات فلن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سيادة المملكة وحماية مواطنيها ومقدراتها.
2: أعلنت القوات المسلحة الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية بأن الدفاعات الجوية الأردنية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة وتم اعتراضها واسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. وأكدت القوات المسلحة الأردنية مواصلة أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، وأنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه. وصلنا معكم لنهاية هذه النشرة، شكرا جزيلا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى، واختصاصات لجان المجلس، وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس. معالم
1: معالم
0: من البحرين. تلال مقابر عالم.
2: تقع تلال المقابر شمال الجزيرة، وتعد من أكثر آثار البحرين غموضاً. لقد انتشرت في عصر دلم من الألفية الثالثة إلى الأولى قبل الميلاد، وعصر تايلوس من القرن الثاني قبل الميلاد وحتى الثالث بعد الميلاد، وهي نادرة فيما يتعلق بعددها وكثافتها. وتلال المقابر الملكية في عالي هي التلال الأكثر إبهاراً. تكاثرت ورش صناعة الفخار بجوار تلال المقابر كثيراً على مر الأعوام، فقد أسس الحرفيون المحليون ورشهم حول المقابر، بل واستخدموا بعض غرف الدفن كأفران. ولا يزال صانع الفخار يحرقون قطعهم باستخدام الطرق التقليدية التي توارثوها عبر الأجيال.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.
3: إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء

0: أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: منذ تاريخ تليد في أزمان بليغة، جلس على سطحه بحار أصيل يعالج بمفلقته محارة حبلى، فيما النهام يدوزن صوته في المدى.
2: محمل البحرين.
1: انفلقت المحارة فانفال غامرا نور لؤلؤة وهاجة في ماء كل عين.
2: هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
1: محمل البحرين يجوب الفضاءات نحو إبداعات أهل البحرين، ثم يستطيل حضوراً غامراً في الوقت والزمن.
2: محمل البحرين.
1: الإعداد والتقديم
2: عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين من إخراج
2: جمال القائد.

0: طابت أوقات صديقاتي وأصدقاء المحمل بكل ما هو جميل وراق وأصيل، وأهلا بجمعهم العزيز على سطح محمل البحرين كي نفرد معا صفحات كتاب أرض النخيل الذي وضعه باللغة الإنجليزية الكاتب الرحالة الهندي سي إم كورستجي عن تفاصيل رحلته على ظهر الباخرة اس اس زياني إلى شط العرب وميناء البصرة في العراق، وجولته في أرجاء الخليج العربي وموانئه الشهيرة في رحلة بدأت من ميناء بومبي في الهند بتاريخ 7 من شهر ديسمبر عام 1916 للميلاد، واستمرت حتى عام 1917 للميلاد، وهما عامان من أعوام الحرب العالمية الأولى التي انبثقت شرارتها عام 1914 وانطفأت عام 1918 للميلاد.
1: تلك الرحلة المثيرة المحفوفة بمخاطر الحرب لم تمنع الكاتب والرحالة الهندي كورستجي من توثيق أدق تفاصيل تجربته وملاحظاته التي باتت بمثابة وثيقة تاريخية هامة ونادرة عن أوضاع موانئ ومدن وشعوب الخليج العربي، بحيث باتت بحق وثيقة مدونة عن تراث وتقاليد وتاريخ وجغرافية المنطقة في أجواء الحرب العالمية الأولى.

كنا قد وعدنا أحبة المحمل في نهاية لقاء الأسبوع الماضي بأننا سنتيح وقت هذا اللقاء للكاتب والرحالة الهندي كورستجي كي يتحدث عن مشاعره وملاحظاته ووصفه لجزر البحرين في لحظات اقتراب الباخرة SS زياني، ثم نزوله وبقية ركاب الباخرة على أرض جزيرة المنامة. لكننا في هذا اللقاء نود تأجيل ذلك الوعد أو تأخير الوفاء به إلى الأسبوع القادم، لا تهرباً.

0: أو عدم جاهزية، لكن لكون الباخرة تقترب الآن من لينجا وهي مرفأ شهير في التاريخ وفي منطقة الخليج العربي، وهي في ذات الوقت مدينة صغيرة جميلة تمثل الميناء البحري لإقليم لورستان الفارسي الجنوبي الواسع. وها هو الرحالة والكاتب الهندي كورستجي يسرد لنا وقائع ما يحدث حوله.
1: بعد أن ساد السكون وهدأت العاصفة الهوجة التي هبت علينا، أقلعت باخرتنا زياني من بندر عباس في حوالي الساعة 10 مساء، وقد قضى قبطان باخرتنا ربع ساعة شاقة ومضنية وهو يحاول التخلص من المركب الضخم الذي غرق إلى جوار باخرتنا أثناء هبوب العاصفة، إذ أن النصف العلوي من الصارية الثقيلة للمركب لا يزال ظاهراً فوق سطح البحر، حيث تتأرجح وتتمايل هذه الصارية يمنة ويسرى وتهتز في كل اتجاه وصوب، وذلك نتيجة لحركة البحر الذي لا يزال هائجا. ولم يكن من المستبعد أن تتشابك حبال أشرعة وصوار هذا المركب الغارق مع بعض آلات باخرتنا، وبالأخص مع الرفاص، مما سيعيق دون شك حركة الباخرة وإقلاعها. وقد تمكننا على أي حال من الابتعاد عن حطام المركب الغارق، ودخلنا الخليج بسلام بعد ذلك بقليل، حيث عبرنا المضيق الواقع بين جزيرة قشم وصخور سلامة، مروراً بجزيرة هنجان الصغيرة الواقعة في منتصف الطريق إلى الجنوب من جزيرة قشم. تتوقف جميع مراكب البريد المبحرة بين بومبي والبصرة عادة في جزيرة هنجان، وذلك لشحن أو تفريغ الطرود البريدية من وإلى بندر عباس ولنجة ودبي، وهي الأماكن التي لا تتوقف فيها عادة بواخر البريد. تتمتع جزيرة هنجام بموقع ممتاز، حيث تقع في المنفذ الضيق للخليج، ولو أن هذا الموقع الحساس خاضع لسيطرة البريطانيين لتحولت هذه الجزيرة إلى جزيرة بريم ثانية، حيث يتمكنون بواسطتها من إغلاق المضيق أمام جميع السفن المعادية الداخل أو الخارجة من الخليج.
0: لابد لنا هنا من قطع حديث الكاتب والرحالة الهندي كورستجي لإيراد تعقيب مهم حول جزيرة بريم، بأنها تقع في وسط مضيق باب المندب وهو المنفذ الجنوبي للبحر الأحمر. والآن وحيث الباخرة اس اس زياني تقترب متهادية من مرفأ لينجا، فإن أجمل سرد لوقائع ذلك نترك له مجال الوصول إلينا على لسان الرحالة الهندي كورستجي.
1: بتاريخ 13 من شهر ديسمبر وبعد شروق الشمس بقليل، رست باخرتنا في مرفأ لينجا، وهي بقعة حسنة الموقع محصورة بين رأس بستانة الممتد في البحر وبين نهاية الطرف الغربي لجزيرة قشم أو الجزيرة الطويلة. ومن خلال ذلك البناء المرتفع ذي الطابع المميز المثير للدهشة والاستغراب، والذي هو عبارة عن برج عال يسمى بادجير أو صائد النسيم أو قامص الهواء، تبدو الصفوف الطويلة للبيوت البيضاء في مدينة لينجا أكثر وضوحا. فهذه المدينة الصغيرة الجميلة تمثل الميناء البحري لإقليم لورستان الفارسي الجنوبي الواسع. إليكم وصف لما ورد في بعض كتب الرحالة الآخرين عنها.

0: إلى الخلف من المدينة ترتفع شامخة إلى عنان السماء قمة جبل لنجا التي يصل ارتفاعها إلى 3000 قدم، حيث أن هذه القمة بالإضافة إلى سلسلة جبال شراك الواقعة في الجانب الغربي من المدينة وكذلك البحر الأزرق الصافي الواقع قبالة المدينة تضفي جميعها على هذا الموقع منظراً فاتناً خلاباً في غاية الروعة والبهاء. ولقد كان هذا الميناء الرائع في أيدي العرب حتى عام 1898 للميلاد، ومنذ هذا التاريخ تحول إلى ميناء فارسي بقوة السلاح.
1: بعد أن أمضينا ليلة تميزت برداءة الأحوال الجوية حيث كان الطقس فيها عاصفاً ماطراً، انبلج عند وصولنا إلى مرفع لنجا فجر يوم صحو ممتع يهب فيه النسيم البارد المنعش العليل. أما البحر فلا يزال متقلباً مضطرباً أحياناً إلى حد ما، حيث تتكسر على صفحة مياهه أشعة الشمس الذهبية فتبدو مياهه متلألئة لامعة براقة. لذا فقد بدت لنا مدينة لنجا جذابة مغرية، وبمجرد أن صعد العمال على ظهر الباخرة بهيئتهم المماثلة لمنظر الصعاليك ذوي الثياب الرثة وبدأوا العمل في تفريغ الحمولة، توجهت مع قبطان الباخرة برفقة الدكتور جونستون المسؤول الصحي في الميناء، توجهنا إلى الشاطئ وأمضينا يوما كاملا في التجول على الأقدام في داخل هذه المدينة الصغيرة المدهشة. وكان رسونا قبالة قصر الحاكم العام في المدينة، وهو مبنى متواضع خال من مظاهر الفخامة والأبهة ومتهالك البناء. تتسكع أمامه ثلة من حرس الجمارك، كما يوجد أمامه عسكري فارسي يرتدي ثيابا رثة ربيات الهندام ممزقة عند الكوع، ويقوم بتدريب حفنة من المتهمين البائسين على إطلاق مدفع هاون، حيث يقوم بإطلاق المدفع بطريقة بدائية ولكنها متروية. وقد توجهنا أولا إلى القنصلية البريطانية للسلام على القنصل البريطاني، فهذه القنصلية عبارة عن مبنى رحب واسع مناسب ذي سطح منبسط كما هو حال جميع المساكن الفارسية. وقد استقبلنا القنصل البريطاني السيد مونجابان بترحيب ولطف بالغين، وأعطاني كتابا مسليا مليئا بالرسومات الأنجلو هندية. وبعد أن أنجز القبطان العمل الذي جاء من أجله، قمنا طبعا بتوديع القنصل البريطاني وتوجهنا مع الطبيب ومرافقنا السياحي.
0: اعتاد أو جرت العادة عند كل زائر لأي بلد في العالم الحرص على زيارة أهم أسواق تلك البلدان، خاصة إذا كانت بلدانا شرقية وتتميز بمجموعة من الأسواق الشعبية ذائعة الصيت، حيث أن زيارة السوق الشرقية ذائعة الصيت تعتبر جزءا أساسيا في برنامج عمل كل مسافر زائر، ولا غنى لمترحل عن زيارة مثل تلك الأسواق والاطلاع على معالمها. فمعظم المسافرين الذين زاروا أسواق فارس وسوريا وشبه الجزيرة العربية والخليج لم يكفوا عن إطرائها والإشادة بها أو حتى التبرم أحيانا منها، وذلك طبقا لحالة السوق ذاتها. وها هو الرحالة والكاتب الهندي كوريستيجي يسهب في وصف الأسواق في الخليج.
1: هذه هي المرة الأولى التي أشاهد فيها سوقا فارسية أو عربية من الداخل. ومنذ هذه المشاهدة الأولى زرت أسواقا عديدة أخرى.

0: ولقد أدهشني مما رأيت وقرأت عن هذه الأسواق بأن جميع هذه الأسواق الآسيوية أو المجمعات التجارية قد شيدت طبقا لنفس التخطيط والنمط، وصممت وفقا لنفس المواصفات الهندسية، وذلك في جميع الأسواق القائمة من دمشق إلى طهران ومن تبريز إلى مسقط. إنه استنتاج عام تم التوصل إليه من خلال نموذج واحد. كما أن بعض هذه الأسواق سواء كانت كبيرة أو صغيرة في مساحتها قد شيدت بصورة أفضل من بقية الأسواق الأخرى، وجميعها نافعة وملائمة وتفي بأغراض واحتياجات الناس، كما تتشابه جميعها في كونها قاتمة وقذرة، إلا أن بعضا منها يتميز عن البعض الآخر بالتفوق في هاتين الصفتين. ويقوم تخطيط هذه الأسواق على أساس طريقة المتاهة، وهي شبكة معقدة من المتاهات ممثلة بالأزقة والممرات والمعابر المسقوفة المتداخلة زواياها الواحدة مع الأخرى والمتفرعة زواياها كل واحدة من الأخرى، مما يجعل شكلها الهندسي شبيها بالمتاهة المعقدة أو شبيها بسرداب الموت الروماني. وليس من المستغرب أن يتيه الزائر الغريب الغافل بسرعة في وسط هذه المتاهة من المعابر والأروقة المتشابكة ما لم يرشده إلى الطريق شخص لديه معرفة بهذا المكان وملم بدروبه ومسالكه. من أجل ذلك إليكم وصف دقيق لطبيعة السوق في مدينة لنجة.
1: تعتبر السوق القائمة في مدينة لنجة واحدة من أفضل الأسواق في ذلك الوقت، ومساحتها ليست كبيرة مثل مساحة أسواق بوشهر والبحرين والكويت أو البصرة، ولكنها واسعة بصورة كافية ومتراصة ومدمجة ضمن شبكة من الطرق والمسالك المقوسة، وتصطف على كلا الجانبين المتاجر أو المخازن حيث تعرض فيها البضائع والسلع بأصنافها المختلفة وأنواعها المتعددة من السجاد العجمي الثمين القادم من تبريز أو كرمنشاه إلى المراوح اليابانية الصنع أو فرشات الأسنان الرخيصة الثمن. وتتصدر واجهة كل واحد من هذه المتاجر أو الدكاكين دكة أمامية أو عتبة عريضة يجلس عليها كل من التاجر والزبون القرفصاء، وذلك للمناقشة والمساومة حول الأسعار. أما داخل الدكان حيث توضع وتخزن البضاعة فيبدو معتما وقاتما، وتجلب السلع عادة من الداخل تدريجيا واحدة بعد الأخرى وتعرض على المشتري خارج الدكان.
0: بدأ الدكتور جونستون بدأ كمن يعيش في موطنه، ففي كل مكان ذهبنا إليه في هذه المدينة كان الناس يحيونه بلطف واحترام، فهو شخصية مقبولة لدى الجميع. وبحكم كونه خبيرا في السجاد فقد قادنا إلى العديد من المتاجر المتخصصة في بيع السجاد، والتي تتمتع بسمعة تجارية طيبة. وقد عرضت علينا بعض القطع الجميلة للسجاد، ولكن أسعارها لم تكن عرضة للنقاش، وذلك بسبب الارتفاع الكبير الحالي في قيمة القران الفارسي وهو عملة النقد المحلي. لذا فإن الفرصة لم تكن مواتية لنا لإجراء مساومة حول تخفيض هذه الأسعار بالرغم من المحاولات العديدة التي بذلناها في هذا الشأن. وقد كان البائعون في غاية التأدب حيث بسطوا أمامنا سجادة بعد أخرى.

0: لكي نرى أو نختار من هذه القطع ما يعجبنا. فمنها السجاد الثمين، ومنها السجاد الجميل، ومنها السجاد الرديء الصنع. وبالرغم من معرفتهم المسبقة بأن أسعارها غير مناسبة لنا على الإطلاق، إلا أنهم قد عرضوا علينا جميع هذه القطع لكي لا يخيبوا ظننا. ومما لا شك فيه أن الحرب الدائرة روحاها هذه الأيام قد عادت عليهم بفوائد جمة، إذ أن التوقف التام في حركة انتقال القوافل من داخل البلاد قد أعطت البائع فرصة للتحكم في السعر مثل ما يشاء، وأن يملي شروطه عند بيع البضائع التي في حوزته. استكمالا لما تحتويه السوق، استمعوا إلى الوصف التالي.
1: إلى جانب المتاجر الخاصة بالسلع التجارية، توجد بالسوق أيضاً بعض الأقسام المخصصة للجزارين وباعة الدواجن، وأقسام أخرى للصناع المهرة ذوي الحرف اليدوية المختلفة كالنجارين والحدادين وصاغة الفضة والنحاسين وصانعي الأسلحة وصناع الأحذية والإسكافيين وباعة التبغ والخياطين وصانعي الطاقيات والقلانس الرجالية وغيرهم من أصحاب الحرف والمهن. كما تنتشر في جميع الزوايا المناسبة من السوق المطاعم الصغيرة ودكاكين الحلوى وأكشاك الخضروات والفواكه والعديد من المخابز ذات الأفران البخارية والمقاهي. كما تتوفر في جميع الأوقات أصناف المربى وأطباق الأطعمة الجاهزة الحارة أو الباردة والخبز والبسكويت والشربات والقهوة والمشروبات بمختلف أنواعها، حيث بإمكان المرء أن يستمتع بهذه المأكولات والمشروبات وأن يشبع رغباته منها وقت ما يشاء، أو أنها تفي بالمطالب والاحتياجات المحلية بما توفره من أرضاء وإشباع لرغبات العامة. وقد تعمد الكاتب والرحالة الهندي كورستجي الإطالة في جولته بداخل سوق مدينة لينجا بسبب المتعة الكبيرة التي وجدها وسط هذه الأجواء والمشاهد المؤثرة والممتعة.
0: باستثناء أوقات الظهيرة التي تتوقف فيها الأعمال لأسباب دينية تتعلق بأداء فريضة الصلاة الواجبة، فإن العرب والفرس واللنجاويين وهم سكان المدينة الأصليين، وكذلك الأجانب والمشترين والبائعين والمتعطلين والمتسكعين والزوار والمواطنين متواجدون جميعا في موقع السوق، كذلك الشحاذين والدراويش الذين يدعون بأنهم يتمتعون بإعفاء عن مزاولة الأعمال الدنيوية، أو أنهم يواصلون أداء مهام القداسة الخاصة المنوطة بهم ويطوقون أعناقهم بسبحات من الخرز، ويحملون في أيديهم محفظات للنقود أو لا يحملون مثل هذه المحفظات، ويطوفون خلسة بين الناس ويختلطون ببقية الحشد متمتعين بامتيازات شبيهة بتلك الامتيازات التي تتمتع بها الأبقار الهندوسية في مدينتي بنارس وماتورا الهنديتين. فهذه الفئة الغريبة الأطوار من أصحاب الكرامات ذوي الخطى المباركة لا يغتسلون ولا يمس الماء أجسادهم، ويرتدون ثيابا عجيبة غير لائقة وبعيدة عن الذوق العام، ويتجولون أو يتسكعون أو يقفون في الموضع الذي تشدهم إليه الدعابة والفكاهة، وهم يتسولون الصدقات بتلاوة الدعوات بالبركات أو بتمتمة من الشتائم واللعنات، ولا يقدر أحد أن يعترض على فعلهم أو أن يرفض طلبهم، وهم بالطبع ليسوا من تلك النوعية الظريفة من الناس

0: التي تستحق التجمهر حولها والتدافع من أجل رؤيتها. ولكنهم دون شك يضيفون صبغة ونفحة ونكهة شرقية إلى هذه البقعة من الأرض. لكن استمعوا إلى وصف مهم لجانب آخر في السوق.
1: التنوع الكبير للملابس العربية المطرزة والأزياء الفارسية والبلوشية والأفغانية التي يمكن للمرء أن يشاهدها جميعاً هنا في هذه المدينة، فإنها تثير الحيرة والدهشة. فلكل قبيلة أو عشيرة ملابس خاصة مميزة يرتديها أفرادها، إذ أن كل فئة من الناس تنتمي إلى هذه القبيلة أو إلى تلك العشيرة ترتدي غطاء مميزا للرأس وثوبا خاصا بها، ويضع بعض منهم في وسطهم الخناجر أو السكاكين الكبيرة ذات المقابض المصنوعة من القرون أو العاج أو المزخرفة بالفضة المخرمة. وتوضع هذه الخناجر والسكاكين عادة في أحزمتهم أو في الأربطة المشدودة حول خصورهم. وتوجد في السوق سرية صغيرة جدا من العساكر يحملون بأيديهم بنادقا ذات فتائل أو بنادقا عادية، ويقومون بأعمال الدورية في السوق ويتجولون بطريقة بطيئة ومتروية، أو يقفون في أحد الجوانب بالسوق أو يتكئون على زواياها. ومن المفيد القول إنه لم تحدث في وسط هذا الحشد المتباين من الناس أي مشاجرة أو خصومة أو شكوى، حيث تسود الدعابة واللطف والسكون جميع أرجاء هذا الموضع. لكن ماذا عن النساء؟ فلنستمع للرحالة الهندي كورستجي.
0: تعتبر رؤية النساء في الطرقات من الأمور النادرة الحدوث هنا، باستثناء حفنة قليلة من النسوة التي يرجح أنهن من أفراد الطبقة الوسطى أو الفقيرة، حيث يخرجن نادراً إلى شوارع وطرقات المدينة وهن متحجبات ويرتدين العباءات السوداء التي تغطي كامل أجسادهن، مما يستعصي على المرء تكوين أي فكرة عن أشكالهن أو ملامحهن. ومن هنا يجب تصديق ما يقال عن حسنهن وجمالهن بثقة عمياء ومطلقة. فالرجل الفارسي محروم من النظر إلى الجنس الناعم، لذا فإنه يسلي نفسه بمقولات فارسية سمعتها تتردد مرارا هنا. تعني هذه المقولة ما يلي، وهو يقول: قد تظن أن تحت الخمار جمالا، فإذا نزعته قد تجد تحته جدة والدتك.
1: لو تساءلنا عن أوضاع التعليم ومستوياته عند الناس من أهل وشعب لنجا في تلك السنوات المبكرة من القرن 19 والبدايات الأولى للقرن 20، أي بين عامي 1916 و1917 للميلاد، وهما العامان اللذان حدثت فيهما زيارة الرحالة والكاتب الهندي سي إم كورستجي ضمن رحلته الشهيرة وجولاته في موانئ ومدن الخليج العربي، التي بدأت في 7 ديسمبر عام 1916 للميلاد من ميناء بومبي في الهند، انطلاقاً إلى ميناء البصرة في العراق، ثم بقية موانئ ومرافئ المدن الخليجية. فماذا يمكن أن يكون قد سجل من ملاحظات على

0: مستويات التعليم وأوضاعه.
1: تفتقر مدينة لنجة إلى التعليم كما هو الحال في الأماكن المجاورة لها، وحتى إن وجد فيها قدر ضئيل من التعليم فإنه لا يستحق الذكر، حيث شاهدت الأطفال يتجولون في السوق وفي الأماكن الأخرى من المدينة طوال الوقت، وتبدو على أساريرهم مظاهر البهجة والسرور، ومن الصعب التمييز بين الأولاد والبنات من خلال الملابس التي يرتدونها، حيث تبدو ملابسهم متشابهة وقد قاربت أعمارهم سن الرشد، بينما تبدو خطواتهم قصيرة ومتعثرة، كما أن قاماتهم قصيرة وبطونهم كبيرة وأجسامهم ممتلئة ووجنتاهم متوردة وصحتهم جيدة ووجوههم بشوشة ضاحكة، وهم يمرحون ويعبثون، وبعضهم يرتدي أجمل الملابس، وبعضهم عراة، وبعضهم يضعون نعال في أقدامهم، وبعضهم حفاة، وتعتبر مشاهدتهم مصدرا للمتعة والسرور. عندما أطلقت تجاههم بعض الإشارات الهزلية المازحة قهقهوا ضاحكين وتفرسوا بأنظارهم متعجبين أو جروا هاربين. إن هذه الأسواق المميزة ليست مخصصة فقط للأغراض التجارية كإجراء صفقات البيع والشراء والتسوق من أجل الحصول على أنواع السلع المختلفة، ولكنها تمثل ملتقى اجتماعيا متعدد الأغراض كتبادل الأحاديث حول أخبار المجتمع ونشر الإشاعات والأقاويل وتمضية أوقات الفراغ.
0: يقع ضمن نطاق السوق المسجد الرئيسي للمدينة، وهو مبنى متواضع ليس له مئذنة، وهي حالة تثير الدهشة والاستغراب بالنسبة لمدينة فارسية. والجدير بالذكر أن المساجد الموجودة على امتداد الشواطئ المطلة على الخليج لها طابع ثابت، وهو عدم وجود المآذن فيها كتلك المآذن المألوفة عادة في المساجد القائمة في البلدان الإسلامية الأخرى. ويبدو أن سبب هذه الظاهرة الفريدة في الخليج يعود إلى النفوذ الوهابي الذي سبق وأن امتد إلى معظم هذه الأنحاء، وبالأخص في الشواطئ العربية. وقد حث هذا الاتجاه الصارم المتشدد على التخلي عن بناء المآذن وعلى الإقلاع عن استعمال الزخرفة والزينة في دور العبادة.
1: غادرنا لنجا في الساعة 11 مساء وقد اشتدت الآن ريح الشمال، أي الريح الشمالية الغربية الباردة التي كانت تهب طوال النهار وأصبحت أشبه بعاصفة هوجاء واستمرت في هبوبها طوال الليل. كان موج البحر يتلاعب قليلا، وقد أصبح مسارنا الآن إلى الجنوب مباشرة تقريبا، حيث يقع إلى يسارنا ساحل القراصنة الشهير الذي كان فيما مضى منطقة محرمة. بعد قليل من إبحارنا مررنا بالقرب من الجزيرتين التوأمتين المعروفتين بطنب الكبرى والصغرى، حيث يوجد في أكبرهما منار لإرشاد السفن. على مدى أبعد في البحر اقتربنا من جزيرة أبو موسى الكبيرة التي تتكون من صخور بركانية وبعض القمم العالية، بحيث أصبحت هذه الجزيرة على مرأى منا، وتمثل هذه الجزيرة مرعا خصبا ترسل إليه خيول وجمال شيوخ الشارقة ودبي في فصل الشتاء، وتأكل من عشبه النامي كيفما تشاء، وفي كثير من الأوقات تلجأ إلى هذه الجزيرة القوارب الساحلية في الأجواء العاصفة. ويقال إن هذا الموضع يزخر بأسراب البط البرية والأرانب وغيرها من الطرائد الصالحة للصيد، فالقوارب الشراعية التي غالبا ما تضطر تحت وطأة الأحوال الجوية للجوء إلى هذا الموضع تتوقف فيه لمدة يومين.

أو ثلاثة حتى تتحسن حالة الطقس. وفعلاً فعلاً فبعد بضعة أيام هدأت الريح نوعاً ما، إلا أن البحر ظل هائجاً عند

0: بتفريغ الحمولة إلا أنه وعد وعدا ارتجاليا، بذلك مازجا وعده بالكثير من عبارة إن شاء الله إن شاء الله، ولم يجازف أي بحار بالإقلاع بعيدا عن الشاطئ والمضي في ذلك البحر المتلاطم، خصوصا وأن الريح كانت تشتد مرة أخرى وتهب بقوة قرب الشاطئ. لذا كان علينا أن نقبل ذلك على مضض وأن نسترخي طوال اليوم ونحن نرقب الأمواج الجميلة تتلاعب أمامنا، وأن نحدق مليا في الرمال اللامعة الممتدة في الأفق والمتاخمة للشواطئ الغربية المنخفضة للرعن الجبلي الكبير لعمان.
1: تمثل دبي مدينة عربية صغيرة تحيط بها مساحة شاسعة من الأراضي البعيدة النائية، وتقع هذه المدينة على لسان طويل من اليابسة وتقابل خليجا رائع المنظر، ويستند ظهرها على خور كبير جدا وهو بمثابة بحيرة داخلية تتوغل في اليابسة على شكل لسان مائي ضيق كما هو شائع في أنحاء عديدة من الخليج، مما يوفر ملجأ آمنا للملاحين في الأجواء العاصفة، وهذا بدوره يضفي على دبي مظهر المدينة المطلة على بحرين، كما يبدو منظرها جميلا عند مشاهدتها من على ظهر الباخرة، حيث يشاهد الصف الطويل لمنازلها البيضاء وحصون وقصور حاكمها وأبراج البوادقير التي تبدو شبيهة بالمآذن والتي قد يظن المرء أنها مداخن. وتمثل التلال النائية الواقعة إلى الجنوب من المدينة وجبل علي المرتفع الذي يقف إلى الخلف، وكذلك بساتين النخيل الكثيرة المنتشرة في هذا الجزء من عمان، تمثل هذه جميعاً وحدة واحدة متكاملة تبدو كصورة رائعة جذابة. وتعد دبي واحدة من أكبر مراكز صيد اللؤلؤ، ويحكمها زعيم عربي مشاكس جرد سلاحه قبل سنوات قليلة خلت، متحديا قوة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى، فقد حدث أثناء المحاولات الأخيرة الرامية إلى القضاء على تهريب السلاح ومداهمة مهربي الأسلحة، وهي المحاولات التي أدت إلى استتباب الأمور في الخليج.
0: انتابتني رغبة جامحة في النزول إلى الشاطئ بالزي العربي، إلا أنه تم إثنائي عن ذلك بسبب هياج البحر والحاجة الملحة للقوارب، وهي حجج لا يمكن دحضها على الإطلاق. عند اقتراب الليل هدأت الريح وسكن البحر، لذا ففي الصباح الباكر من اليوم التالي وقبل شروق الشمس احتشد حول الباخرة زياني أسطول من مراكب الصنادل كانت محملة بمجموعة كبيرة من العمال التواقين للعمل بحماس ونشاط، وقد تم تفريغ حمولة دبي بسرعة ومهارة، ورفعت المرساة بعد الظهر بقليل وغادرنا دبي الجاثمة وسط الرمال والنخيل، وتركناها خلفنا في حوالي الساعة 5 مساء، ومررنا على مرا من جزيرة صيربونعير أو أبو موها. وعادة ما يشاهد المسافر في الخليج العديد من هذه الجزر الصغيرة، حيث أنه من الممتع دوما الإبحار بالقرب منها، إلا أنه ليس من المستحسن على الإطلاق النزول فيها. بنا مخرت الباخرة اس الزياني عباب بحر الخليج العربي، حيث كنا نمضي نهارنا وأمسياتنا جالسين على سطح الباخرة، وذلك عندما يكون الجو معتدلا والهواء عليلا. لكن

0: عندما يصبح الجو باردا جدا نجلس في قمرة القبطان الواسعة على ضوء أنوارها القوية.
1: على لسان الرحالة والكاتب الهندي سي إم كوريستجي جاء الكلام السابق في كتابه المميز أرض النخيل ضمن سياق حديثه عن رحلته التاريخية المحفوفة بالمخاطر والمغامرة ابان سنوات الحرب العالمية الأولى من ميناء بومبي في الهند قاصداً ميناء البصرة في العراق وصولاً إلى شط العرب ثم مواصلة الرحلة المضنية إلى بقية دول الخليج. وقد حوى كتابه المدرج ضمن قائمة كتب وأدب الرحلات سرداً تفصيلياً دقيقاً لكل ما مر به وشاهده في الموانئ والمرافئ الخليجية في لحظات رسو الباخرة زيان فيها أو وهو على متنها وهي تمخر عباب بحر الخليج من ميناء إلى آخر ومن مرفأ إلى ما يليه من مرافئ اشتهرت بها دول الخليج العربي. وها هو الآن يرصد من بعيد ومن على سطح الباخرة زياني مجموعة جزر كثيرة متناثرة على أمواه الخليج اللازوردي فيما الباخرة تهدئ من سرعتها مقتربة من ميناء مدينة المنامة التي سيطأ الكاتب والرحالة الهندي كوريستجي أرضها كي يسرد لنا ولكم جميعا تفاصيل مشاهداته في جزر البحرين التي قضى فيها أياما من أيام عام 1917 للميلاد لكن لن يتسنى له ولنا ذلك سوى لحظة تواجدكم معنا على سطح محمل البحرين.

0: تاريخ تليد في أزمان بليغة، جلس على سطحه بحار أصيل يعالج بمفلقته محارة حبلى، فيما النهام يدوزن صوته في المدى.
1: محمل البحرين.
0: انفلقت المحارة فانفال غامرا نور لؤلؤة وهاجة في ماء كل عين.
1: هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
0: محمل البحرين يجوب الفضاءات نحو إبداعات أهل البحرين، ثم يستطيل حضورا غامرا في الوقت والزمن.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم
1: عبد الله يوسف وأحلام محمد.
0: محمل البحرين من إخراج
1: جمال القائد.

إذاعة البحرين، صوت البحرين. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمن

0: الحقيقة بدقيقة لتحقيق التعاون بين المؤسسات التعليمية في دوله الأعضاء. أقر مجلس التعاون الخليجي معاملة الطلاب في جميع مراحل التعليم العام معاملة طلاب الدولة مكان الدراسة،
1: كما أقر معاملة الشهادات والوثائق الدراسية الخاصة بمواطني دول المجلس معاملة تلك الشهادات الصادرة في أي دولة من دوله.
0: في مجال التنسيق بين وزارات وإدارات التربية والتعليم في دول المجلس وارتقاء بمناهج ونهج التدريس وأداء المعلمين، اعتمد مكتب التربية العربي لدول الخليج الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام.
1: قام المجلس بإنشاء هيئة للاعتماد الأكاديمي وهيئة للتنمية العلمية التقنية ومركز إقليمي للبحث العلمي والتقني في مجال الطاقة ومركز مشترك للدراسات الاستراتيجية في مجال الطاقة.
0: كل ما سبق هدفه الارتقاء بمناهج التعليم وتحقيق المساواة بين طلاب دول المجلس،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل الساعة.

0: بين حين وحين يطيب لي أن أبقى وحيدا، فأهوى وحدتي لأنها تعريني أمام نفسي فأجد الحقيقة. أتأملها وأراقبها هذه النفس، أدافع عن خطاياها وأمدح فضائلها، لكن الزمن أبدا يهزمني، يرجعني إلى الخيال، إلى الوحدة. وحدتي تحمل للذكريات فأتألم، لكنها تمنحني متعة رؤية المستقبل فألتقط أنفاسي وأنا.
1: هذا المساء تركت العنان للأحلام، نقلني الليل الشاسع إلى مداه، فتجاوزت كل آلامي وأفراحي. ندت عني أنة استوعبها الليل في اتساعه المطلق، باستقلاليته الممجدة، لا النجوم حلقت بها ولا القمر. تنفست بوجع

امتص أنفاس الليل في أستاره الكثيفة وأطاح بها بين حبات الرمال. هو ذا الليل قد أخذ مني كل إحساس بالمرارة والخيبة وتركني مغلفة بسحره وعطره، فأخذت أهدي بأغنية لا يفهمها إلا الليل ومن كان مثلي.

أحيانا أحب مرارة الربيع، أجمع أزاهيره البيضاء والملونة المنطرحة على الضفاف بغير تناسق. أحيانا أحب الربيع لأنني أرى وجوه الأحبة فيه، وأكثر ما أهوى في الربيع دندنته الخضراء ووشاحه الذهبي الباسم، لأنه يذكرني بقلوب الأحبة.

أحياناً أحب الطفولة لأنني في أعماقي طفلة لم تهرم بعد. أحياناً أحب الطفولة لأنها تتجسد في عيني وتجسد طفلتي الصغيرة. أفكر فيما تراه، بما تحلم به، أحس بالأنوار الغامضة، أكتشف همس الأرواح. هل تدرك طفلتي ما أقول؟ ربما نعم وربما لا، لكنني أؤثر الجنون الذي يدرك ما يفعل على الجهل الذي يحرمني متعة اكتشاف الشعور الخفي.

0: هو ذا الليل العاشق مثلنا، يغازل الأشعة المتوارية، يتنفس رويدا رويدا، يلقي عباءته الغبراء عن كاهليه، يتمشى بيننا.
1: هو ذا كاهن الصمت الأكبر، يلوذ بالفضاء الفضي ارتقابا لفجر بهي.
0: هو ذا يقلع عن صمته الأزلي بقبلة حانية على شعر الفجر الوردي.
1: حبيبي، هل سمعت مثلي وشوشة هذا الكاهن الأعظم؟ وهل سهرت مثلي حتى الفجر؟
0: صغيرتي، هل احتفلت مع الكاهن الأعظم بعرس الفضاء وتعلمت من الحب الغزل؟

هأنذا ألتقي عبر نافذة الليل المشرعة للهواء النقي عيون الأحبة، هأنذا أستقبل نور الفوانيس القديمة الآتية من الشوارع العتيقة فأتذكر عيون الأحبة، هأنذا أتجول عبر المسافة والحلم يحدوني إيمان واحد هو لقاء الأحبة.

ها أنا ذا أقلب الليلة صفحة جديدة من صفحات العمر، أعثر فيها على باقة أمان، ألتقطها بشغف، أمضي بحب بوجد، أعتصر عنقودي الثمين، علني أرى وجه الغد يخرج مع ابتسامة عيون الأحبة.

يزال الليل طويلا طويلا، وأصداء الأجراس تقرع من بعيد. الليلة وككل ليلة أستقبل وحدي عزف الغربة والتفرد، أغني وحدي لعيون الأحبة. الليلة أمعن النظر في المستقبل وأقرر ألا أبكي، لأنني وحدي سألتقي عيون الأحبة.

0: أفتقد الليلة سرا دفينا يحلم بالطلوع. رحيلك عمر من السنابل الذابلة، وعودتك عمر من المواسم الناضجة.
1: أنت الذي يجابه مخرز الأيام بعينين مفتوحتين، وتبقى عيناك قنبلتان في ذاكرتي.
0: أفتقدك اليوم كما أفتقد عمرا مضى بدونك.
1: دمي يقطر في سحابة، وأنت أنت المدى.

0: يوم رحلتي كانت الشمس والنجوم معك على اتفاق، خانتني العصافير والأعشاش، ومات الورد على نافذتي، وسكتت الأغنيات على شفتي.
1: يوم رحلت مزق الجفاف حلقي، وانقلب له الأطفال إلى سكاكين.
0: يا طفلتي، أتجهلين أنك تحترفين الارتقاء وتنثرين الكلمات الحزينة في الصدى؟ إذن اسمعي، سأقولها بهمس، بصمت، بصراخ. أجل، أنا أحب، فهل يرتاح الغمام فوق الكثبان؟ وهل تزهر أعماق الشطان؟ أقولها بصراحة، بخجل، بشجاعة. لا، لن أنتظر الشتاء حتى أمتطي سحابه، سأبحر إليك ولن أخشى الأنوار.

في لهاث رئتي تسري رعشة الكبرياء، وفي دمي يبحر زورقك المكدود. أنت يا شراعي ومجثافي لازلت نفس البحار المعروق اليد، لازلت كما من زمن ترسم على وجه القدر لوحة ترفعها إلى مستوى الخلود. أنت أيها البحار، أنت تجعل من رسمك دفة سفينة وتنصب نفسك الربان. أنت نفسك يا شاعري ما زلت كما من زمان سفينة تبحث عن الشطآن، مخيلتك بوصلة وشراعك نداء في الآذان.

حبك كالرصد منقوش على الجدران، عيناك في صدري مخرزان لوعة يعفران، وأنا شاعر مجنون أحب الشطآن والمرجان. أيتها الغجرية القلب، كفي عن أن تكوني السجن والسجان.

تحتكر الحب وتحصي نبضات الحياة، فيضيق الموت بانتحار لا متناهي في عينيك. في عينيك الرحابة وعمق الدهور، وأنا عصفورة يضيق عشها في رحابة الصدور.

المعجزة عندك عادة يومية، وعند باقي البشر صدفة عمر. براءتي لعبة بين يديك، وطهري جثة على مائدة طموحك. الدرب إليك فجيعة حلم، ورطوبة زنزانتي خطى في الفراغ. العاشق لا يفاجئه حبك، وأنت كالرمح العنيد مزروعة في الخاصرة. وأنا في حبك لا أعرف التردد، فإما الوصول وإما السقوط.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد.
2: وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهاني وتمنياته لأخيه العاهل المغربي بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وأشاد جلالته رعاه الله بما تتميز به العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات، مؤكدا جلالته تطلعه الدائم على مواصلة العمل على تنمية مسارات التعاون المشترك بما يحقق الأهداف والمصالح المتبادلة ويلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد. استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الفريق كيفن ليهي قائد القوات المركزية البرية للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بحضور سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر الخليفة نائب مستشار الأمن الوطني.
1: وخلال اللقاء أكد سموه أن العلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تواصل تحقيق المزيد من التقدم والنمو على مختلف الأصعدة بما يعكس متانة العلاقات الثنائية وعمقها ويحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
2: وقد أعرب سعادة الدكتور عبد اللطيف الزياني عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للهجمات العدوانية المتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرات مسيرة في انتهاك صارخ لسياداتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكد وزير الخارجية تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن مملكة البحرين الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب المملكة

0: المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها التام لما اتخذته من إجراءات مشروعة ردا على الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي نفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران انطلاقا من الأراضي العراقية واستهدفت منشآتها البترولية والحيوية.
1: وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حقها الأصيل في الدفاع عن النفس والرد على مصادر العدوان وردع المعتدين وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817. هذا وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتكرار المحاولات الإرهابية الآثمة لاستهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة التي نفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران بطائرات مسيرة انطلقت مجددا من الأراضي العراقية،
0: معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين وانتهاكا صارخا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي وتحديا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتقويضا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.
1: أعلنت وزارة شؤون الشباب إطلاق معرض ومسابقة عام عيسى الكبير وفتح باب المشاركة أمام الفنانين البحرينيين ضمن فعاليات مدينة شباب 2030، موضحة أن باب التقديم على المسابقة سيظل مفتوحا حتى 4 أغسطس 2026.
0: وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن إطلاق المعرض والمسابقة يجسد حرص الوزارة على توظيف القانون بوصفها لغة حضارية تسهم في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ ارتباط الشباب بتاريخ مملكة البحرين ورموزها الوطنية وإبراز الإرث الحضاري لصاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه. وأوضحت أن المعرض يستهدف استقطاب الأعمال الفنية الأصيلة المستلهمة من محاور عام عيسى الكبير مع إتاحة المشاركة أمام مختلف المدارس والاتجاهات والممارسات الفنية. أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين مواصلة إدارة خدمات العملاء تحقيق نتائج نوعية خلال النصف الأول من عام 2026 في إطار جهود الغرفة الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات.
1: وأكدت الغرفة أن هذه المؤشرات تعكس التزامها المستمر بتطوير خدماتها وتبسيط الإجراءات بما يرسخ مكانة الغرفة كممثل رئيسي للقطاع الخاص.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
4: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
3: ولتقدمها ستواصل السير.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

جرح مشينا وعشان ايه

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للفنان عبد الحليم حافظ.

ξένε. Λί. Λί. Λί.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للفنان عبد الحليم حافظ.

خد قلبي وراح.

bener.

ما كانش يفرحن إلا فرحه، ما كانش يجرحن إلا جرحه.

0: سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
4: دكتورة مريم، ما بقى شيء على العيد وبشرتي وايد تعبانة، متروسة بقع بنية من آثار الحرارة وأشياء ما أعرف شنو هي، ممكن تقولين لي شنو أسوي عشان بشرتي تصفى؟
2: شكراً يا مريم على سؤالك عن موضوع بقع حب الشباب والبشرة. أنا بس متعجبة ليش أنتي ناطرة كل هاي الوقت ويتي قبل العيد تبين تصلحين وضع البشرة، لأني أنا متأكدة إن هذه البقع خذت وقت طويل في بشرتك وكان في مشكلة حب شباب متكرر وانت شوي أهملتيها، لذلك الشيء اللي خذاله فترة طويلة عشان يطلع ما بقدر أعالجه في يوم أو يومين. أنا نصيحتي لك وحق كل البنات اللي سمعونا اليوم، لا تسوون شيء بعيلة أو تحاولون تعالجون شيء بين يوم

0: وليلة. أي علاج متعلق بالبشرة يأخذ له وقت وايد، يأخذ له صبر، البشرة تحتاج إلى عناية، وأي علاج لازم يبي له كذا جلسة. إذا نصيحتي لك في كل الأحوال، دام العيد بإذن الله باقي عليه أسبوع، لا تسوين أي علاج لأول مرة. سبحان الله، قد تتحسس البشرة أو العلاج ما يناسبك أو تحدث مضاعفات نادرة لا سمح الله. بعد العيد إن شاء الله زوري الطبيب، خليه يفحص البشرة على أصول ويقول لك بالضبط إيش المشكلة وإيش العلاج اللي مناسب لك، سواء كان تقشير بكريمات أو تقشير كيميائي أو تقشير بالليزر حسب اللي حدده الطبيب.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا على خريطة البحرين اليوم بيكون في محمية العرين، واللي تم تأسيسها عام 1976 بهدف الحفاظ على التراث الطبيعي للحياة البرية العربية وحماية مكوناتها. وتغطي المحمية مساحة 4 كيلومتر مربع تقريباً، وتضم مجموعة متنوعة من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من الحيوانات، وتعتبر أول مشروع من نوعه في المنطقة، وتقع في وسط غرب مملكة البحرين، وتتكون من جزئين. الأول مخصص للحفاظ على الحياة الفطرية الخاصة بالبيئة الصحراوية، وهي محمية طبيعية تشمل جميع أنواع الكائنات المميزة لبيئة البحرين الصحراوية.

من حيوانات ونباتات، وفي مقدمتها حيوان المها العربي وغزال الريم البحريني ونبات المرخ. أما الجزء الثاني منها فهي الحديقة، وتعنى بالحفاظ والإكثار من أنواع الحيوانات والنباتات العربية بشكل خاص. وتحتضن أيضاً محمية العريم بعض الفعاليات البيئية والمناسبات العالمية، واللي تكون بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالبيئة في مملكة البحرين. وفي تواجدك في المحمية بتستمتع بالتعرف على تفاصيل النباتات والحيوانات الموجودة والتفاصيل اللي قد تتعرف عليها للمرة الأولى. بالنسبة لأوقات عمل محمية العرين فهي تفتح يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً، أما في يوم الجمعة فهي تفتح من الساعة 12:30 مساءً إلى الساعة 5 مساءً. فاللي حاب إنه يغير جو ويكون قريب من الطبيعة فمحمية العرين هي البرنامج الأنسب. محمية العرين كانت موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية المهنية الإبداعية.

هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان، بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: غرناطة، آخر عهد المسلمين بحكم الأندلس قبل سقوطها الدامي، بعد حكم لشبه الجزيرة الأيبيرية استمر 8 قرون، كانت مثالاً للعديد من أوجه الحضارة والإنسانية والرقي، ومهداً للعديد من العجائب التي ما زال العالم إلى يومنا يتحدث عنها ويقف أمامها صاغراً عاجزاً عن إدراك واستيعاب ما كان عليه المسلمون من العزة والسؤدد ما بين سنوات زاهرة وسنين عجاف. كانت قصص الأندلس وقصور الأندلس التي تنتهي بغرناطة وقصر الحمراء. فمنذ فتح الأندلس شهدت تلك المناطق ازدهاراً منقطع النظير في مختلف مناحي الحياة، فقد حافظ المسلمون على الإرث الروماني الذي كان بها، وأمنوا أهلها بشكل يحترم خصوصية معتقداتهم وأعراقهم حسب ما يمليه عليهم دينهم الإسلامي الحنيف. لكن سنوات الازدهار لم تدم طويلاً. تقسمت الأندلس إثر صراعات داخلية جعلت الأقاليم 7 التي نتجت عن هذا الانقسام تسعى للحفاظ على عروشها ونفوذها مهما كان الثمن باهظاً ولو كان على حساب هويتها وانتمائها. فأصبح التعقيد التحالفات مع الممالك المسيحية المجاورة ضد بعضها البعض. سقطت قرطبة إثر هزيمة المسلمين في معركة العقاب، كانت بين جمع من الممالك المسيحية ودولة الموحدين التي حاولت أن تنقذ بشكل مستميت إنقاذ ما تبقى من حكم المسلمين في وقت تهاوت فيه عواصم دول الطوائف المنقسمة في فردوس الأندلس. لكنها سنة التدافع التي بينها الله في كتابه وعليها تسير الأمم. وبعد معركة العقاب وسقوط قرطبة غادر الخليفة الموحدي بلاد الأندلس ليواصل حكم دولة الموحديين في بلاد المغرب، تاركاً خلفه غرناطة التي بقيت ليتولى بنو نصر أو بنو الأحمر زمام الأمور فيها بقيادة حاكمها محمد بن نصر بن الأحمر الذي أعلن نفسه سلطاناً على غرناطة من مملكة أراغون، ليشمل ذلك اعترافاً بتبعية غرناطة لملوك قشتالة الذين كانوا يضيقون الخناق شيئاً فشيئاً على غرناطة حتى

0: تسقط في نهاية المطاف، إلا أن حكم بني الأحمر استمر مدة من الزمن. اجتهد فيها بنو الأحمر أن يحافظوا على غرناطة لمصالحهم وتعمير قصورهم وحدائقهم التي ولا شك أنها كانت وما زالت آية في الجمال. وإن كان ذلك على حساب معايش الناس وكرامتهم ومكانة السلطنة، فقد عقد عرش بني الأحمر اتفاقاً مع مملكة قشتالة تكون بموجبه تبعية غرناطة لقشتالة، بوجود من يمثل غرناطة في مجلس قشتالة النيابي الكورتيس، باعتبار غرناطة تابعة للتاج القشتالي، وأن تسلم غرناطة لقشتالة الحصون التي بقيت تابعة لغرناطة بعد سقوط قرطبة، وأن يحكم بنو الأحمر باسم ملك قشتالة علناً، إضافة إلى أن يدفع سلطان غرناطة لهم سنوياً جزية قدرت ب150,000 قطعة ذهبية. وبذلك أصبح سلطان غرناطة مجرد واجهة أو صورة لرجل يمتلك أمور غرناطة. وبذلك ضمن سلاطين غرناطة عرشها مدة 2.5 قرن من الزمان. لكن دوام الحال من المحال، حتى وإن كان قادة غرناطة قد غلبت عليهم اللامبالاة في البذخ وبناء القصور الفارهة بتصاميمها الخيالية دون إعارة الاهتمام لاستقلال غرناطة والتفرد بمكانتها وهويتها الإسلامية، إلا أنها لم تعدم من كان ينعم بهذا التفكير. امرأة أحست بفداحة الخطب الذي ينذر بزوال ملك بني الأحمر هي عائشة الحرة، والدة أبي عبد الله الصغير محمد 12، آخر سلاطين بني الأحمر. حاولت عائشة الحرة أن تبث في ابنها روح الجهاد في سبيل الله، وأن تبعده عما كان عليه أسلافه من حياة الترف والدعة والغفلة، إلا أنها لم تستطع أن توقف مسلسل سقوط غرناطة بيد ابنها الذي لم يستطع هو الآخر أن يقاوم الضغوط التي مورست عليه من مملكتي قشتالة وأراغون، والحصار الشديد من ملوكها إيزابيلا وفرديناند. رغم عدم استسلام من حوله عن الصبر والمقاومة، لكن إصرار الملوك الصليبيين دفع آخر سلاطين غرناطة لتسليمها لفرديناند وزوجته إيزابيلا، التي أقسمت ألا تمس الماء حتى تخضع غرناطة. وكان التسليم بتوقيع جميع الأطراف على معاهدة تعهد من خلالها الملكان باحترام خصوصية غرناطة وسكانها من جميع الطوائف والأديان، إلا أن تلك المعاهدة تم نقضها بمرسوم قصر الحمراء الذي بموجبه تم التعامل مع المخالف لهم في العقيدة من مسلمين ويهود بالتهجير والتنكيل. بعد أن سلم أبو عبد الله الصغير عرش غرناطة للملكين الكاثوليكيين، وقف على ربوة عالية تطل على قصر الحمراء باكيا وهو يسمع والدته عائشة الحرة وهي تقول:
1: آهن يا بني أبكي كالنساء، أجل أبكي كالنساء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال. آهن يا بني أبكي يا محمد.
0: بلغ التعصب الديني مبلغا لا يمكن لعقل أن يتصور بشاعته، فقد أقيمت محرقة أمام جامع غرناطة الكبير، أو كما تسمى اليوم بكاتدرائية غرناطة، محرقة من أعظم محارق التاريخ.

0: لمئات الألوف من الكتب والمراجع العلمية والتاريخية التي أثرت البشرية يوماً ما، وكانت ستقوم بدورها المناط بها في نقل العلوم والمعرفة إلى الأجيال القادمة. وكان ذلك تبعاً لمحاكم التفتيش التي كانت تفتش في مكنون قلب كل ساكن على غرناطة إن كان يدين بدينهم أم يستحق التفنن بالتعذيب قبل أن يحكم عليه بالإعدام. إن الحديث عن غرناطة لا ينتهي من ذكر تفاصيله وجمال قصور غرناطة العظيمة التي ما زالت شاهدة على أحداث عظيمة غيرت وجه التاريخ. وعند قاهرة المعز لدين الله الفاطمي يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود

حدود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

0: على الأرض التي أحب رسمت ذكرياتي الأولى. حلمت بأن أكون طبيبة، ثم مهندسة، ثم مخترعة، ثم سيدة أعمال. ببراءة الأطفال وإقبالهم على الحياة تفجرت في مخيلتي مئات الأحلام، فقط لأكون سبباً في إزهار هذه الأرض، ولأشعر أنني بذلت أيامي لأجلها. وأنا اليوم ما زلت تلك الطفلة التي تحمل العالم على كفيها لتقدمه إلى الوطن.
1: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. هل أنت شخص حقيقي أم لا؟ الإنسان لا يكون شخص حقيقي إذا تصرف تصرفات مصدرها الشعور بالخجل أو النقص

وبرمجيات تربوية خاطئة لا تعبر عن ذات الحقيقية ولا مشاعر الحقيقية. فمثلا لما تلبس ماركات عالمية مقلدة تصبح شخص غير حقيقي. عندما تدعي المرض بداعي استعطاف الآخرين فأنت شخص غير حقيقي. عندما تجامل في كلماتك ومشاعرك وأفعالك دائما تجاه الآخرين فأنت شخص غير حقيقي. إذن شلون ممكن نكون أشخاص حقيقيين؟ أولا الاعتراف. إذا كنت شخص تقوم بهذه الأفعال اللي ذكرناها فعليك أولا أن تعترف بها، لأن الاعتراف يختصر نصف الطريق لحل جميع المشاكل. ثانيا لا تدخل في المناقشات التي تبرر من خلالها أفكارك ومشاعرك الحقيقية، فقط كن على حقيقتك وافعل ما يشعرك بأنك شخص حقيقي جهرا وليس سرا، لأن بذلك تكون شخص فعلا حقيقي أمام الآخرين. ثالثا نجرب البدء في أفعال أو أقوال أو مشاعر أو أساليب تعبر عن حقيقتنا، تكون بسيطة في البداية، نقيس من خلالها ردة الفعل ونتدرج لغاية ما نقدر نحن نقوم بجميع الأفعال اللي ممكن تعبر عن حقيقتنا. رابعا اسأل نفسك شنو راح يصير لو كنت شخص حقيقي، ويمكن فعلا ما راح يصير شيء، كلها تبقى مخاوف وأوهام لا أكثر. خامسا طبق هالتمرين، اكتب الأشياء اللي تعتقد أنك من خلالها شخص غير حقيقي وجزئها. مثلا ما هي المشاعر اللي أقدمها للآخرين وأشعر من خلالها أن أنا شخص غير حقيقي؟ ثانيا ما هي الأفعال اللي أقوم فيها وأشعر فيها أني شخص غير حقيقي؟ ما هي الأفكار، ما هي الكلمات اللي أنطق فيها وأكون شخص غير حقيقي؟ استشعر أنك لا تريد أن تكسب الآخرين من خلال هذه الأشياء اللي ذكرتها، لأنك باختصار راح تكون شخص غير حقيقي بالنسبة لهم. طبقها وراح تكتشف الفرق الكبير اللي راح يحدث في حياتك. واستمع أيضا للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين في منطقة المنامة، وتحديداً في المنطقة الدبلوماسية بيت القرآن، المتحف المميز اللي تم تأسيسه عام 1990 وفق الطراز الإسلامي القديم واللي يرجع للقرن الثاني عشر الميلادي. يعرض متحف بيت القرآن مجموعة هامة من المخطوطات القرآنية واللي تعود للقرن السابع الميلادي، والكثير من النسخ القرآنية الموجودة والفريدة والنادرة والمميزة من نوعها. ويعتبر بيت القرآن مركز إسلامي ومقصد للدراسات والأبحاث. يفتح بيت القرآن أبوابه من السبت إلى الأربعاء من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 مساءً، ومن الساعة 4 مساءً وحتى 6 مساءً، ويوم الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً. بيت القرآن في المنطقة الدبلوماسية كان وجهتنا اليوم في موقع على خريطة البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: يقول خبراء التطوير والتنمية الذاتية والبشرية بأن هنالك قانون من القوانين الكونية يسمى بقانون التركيز، وبكل بساطة هو كل شيء تركز عليه تحصل عليه. السؤال الحين اللي يتراود في الأذهان، شلون يعمل هذا القانون في مصلحتنا في حال فهمنا بالتحديد شروط هذا القانون؟ نعطيكم مثال وايد بسيط جدا. أي شيء أنت تركز عليه يؤثر في حكمك على الأشياء، وبالتالي على شعورك وحاسيسك. يعني لو ركزنا على أفعال شخص ما وحكمنا عليه بأنه يمتلك شخصية عدوانية، عصبية، انفعالية، راح تشوفه أنت بهذه الطريقة، لأنك أنت ترسل مشاعر وذبذبات إلى الكون بأن هذا الشخص عصبي من خلال تركيزك على أفعاله، وراح يتصرف فعلا بعدوانية معك حتى لو كان في الواقع غير ذلك. وبالمقابل لو ركزت على السعادة والأحداث الإيجابية في حياتك وتمتن لها، راح تشعر بمشاعر وحاسيس إيجابية، وأيضا راح تجلب مزيد من الأحداث الإيجابية في حياتك. ليش يا ترى؟ لأنك بكل بساطة ركزت على كل حدث في حياتك إيجابي، وربما كان الحدث سلبي لكن أنت بقوة تركيزك حولته إلى حدث إيجابي. خلك منتبه واعي، كل فكرة ترسلها للكون راح تحمل ذبذبات مشاعرك وترجع لك، فاختار ما تريد وتجنب ما لا تريد، واسمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، من سوء خلق قارون أنه قابل حسن خلق الناصحين له بالرفض القبيح، وأنكر المنعم وقال

إنما أوتيته على علم عندي. وهذا رد المغتر بعلمه وماله وقدراته الخاصة، فخرج على قومه في زينته خروج الأشر والبطر والفخر والخيلاء والإنكار، قاصدا الظهور استخفافا بالناصحين وازدراء لنصحهم. وهنا انقسم الناس إلى فريقين: فريق الجهلاء الضعفاء الذين خدعوا وفتنوا وأثر فيهم موكب الخداع والكذب والزينة، وذلك لخفة في خلقهم لأنهم يريدون هذه المظاهر ويحسدون قارون عليها. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. حبهم للدنيا هو الذي جعلهم يعتبرون قارون ذا حظ عظيم، لأن مقياس الحظ عندهم مقياس خال من الخلق العظيم، فهم غافلون عن نهاية أصحاب الأخلاق العظيمة. أما الفريق الثاني أصحاب الخلق العظيم، لم تخدعهم الزينة الزائلة الفانية، الزينة البعيدة عن الأخلاق الكريمة والسلوك القويم، فأنكروا على قارون وأنكروا على المفتونين هذا السلوك غير السوي. وقال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فالعلم النافع عصم أصحابه من الافتتان بأصحاب الخلق السيء، فعلموا بفضل الله ثم بفضل علمهم أن الدنيا زائلة ولا تستحق هذا السلوك غير السوي. ولم يغفلوا عند نصحهم الإرشاد إلى ما تعلموه وما ينال العبد به الرضا عند الله، وهو الإيمان والعمل الصالح، وأن هذا يحتاج إلى الصبر، ولا يلقاها إلا الصابرون. الصابرون على تحصيل العلم النافع، الصابرون على تطبيق العلم النافع، الصابرون على فتن الدنيا وإغرائها، الصابرون على فتنة الناس بقارون وأمثاله، الصابرون على شماتة الجهلاء، الصابرون على ضغوط الناس، على الصابرين العالمين الذين تميزوا عن الناس بالسير في طريق الحق مهما كانت التضحيات والنتائج. ولقد بغى قارون على قومه ونصح ولم ينتصح، بل ازداد علوا وطغيانا وصار مصدر فتنة للناس، واغتر به أناس لجهلهم. فكان من الرحمة أن يرى الناس بأعينهم نتائج سوء خلقه، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. ولم يغن علم قارون أو ماله عنه من الله شيئا، ولم يجد ناصرا ولم ينتصر. وحتى الجهلاء الذين فتنوا به وتمنوا أن يكونوا مكانه ندموا على ما تمنوه وحمدوا الله على سلامتهم.

0: وهكذا كانت نهاية سوء خلق قارون، وهي نهاية كل صاحب خلق سيء في الدنيا والآخرة. كفانا الله وإياكم شر سوء الخلق، وهدانا الله وإياكم لأحسن الأخلاق، إنه نعم المولى ونعم النصير. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.